0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح مع أميرة. صباح الخير ويكند.
1: صباح الخير ويكند معكم توما. يصبح الخير يصبح النور. مرحبا بكل مستمعينا اليوم لحد 27 سبتمبر 2026، وتوا 6 نتاع الصباح وانتم تسمعوا في برنامجكم صباح الخير ويكند. يا صباح الخير نبداو بها وتغنيها كوكب الشرق. انا نقول لكم نهاركم طيب، نهاركم اسعد الايام.

0: 6:31 دقيقة. يصبح الخير، يصبح نور، سلموا على كل مستمعينا. يلا ناخذ فكرة على حويل طقسنا. بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم لحد 27 سبتمبر 2026، سحب عابرة بأغلب الجهات تكون محليا كثيفة بأقصى الجنوب الشرقي مع أمطار متفرقة، البحر مضطرب، الحرارة تتواصل في انخفاض طفيف. احنا كالعادة والعويدة تنكلموا ساعة أخرى 7:05 انكلموا المعهد الوطني للرصد الجوي، هما اللي يعطيونا كل تفاصيل وتطورات طقسنا.
1: صباح الخير ويكاند، كلنا رعد من 6 لـ10 متاع الصباح.

0: صباح الخير يا صباح الانوار، مرحبا بيكم تسمعوا في صباح الخير ويكاند على اذاعتكم الاولى موزايك اف ام. توا 6:59 دقيقه، احنا خلطنا لساعتنا الثانيه باش نكلموا فيها كالعاده والعويد المعهد الوطني للرصد الجوي، نسالوهم على حوال طقسنا، وعندنا زاده دقيقه حد نسمعوها من عند فاطمه عبد الرحيم. نجيو للموسيقى ويغنيها راغب علامه، يا ريت
1: يا ريت في خبر.
0: يلا خليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الاخبار واحنا نرجعوا لكم.
2: نهار لحد من 10 متاع الصباح لنص نهار، موزايك العالمية، نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
3: This continent knows have both been perpetrators of racism.
4: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
2: I have a dream. علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
5: بغداد foudroyé semblant surgir de nulle part les missiles américains.
6: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
7: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
2: علياس الغربي بسافر كل نهار أحد من 10 لنص نهار إلى عالم أرحب. موزايك موند،
8: راديو موزايك اف ام تونس، الأخبار.
9: مستمعي إذاعة موزايك اف ام، صباح الخير. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تعلن عن قبول 23 ملفا من أصحاب سيارات الأجرة للانتفاع بمنحة قدرها 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة كهربائية في إطار برنامج نموذجي لدعم التنقل الكهربائي في تونس. وأطلقت الوكالة في 20 من أوت 2026 برنامجا نموذجيا لإفادة 47 سائق سيارات أجرة فردي لاقتناء سيارات كهربائية بهدف تشجيع اعتماد التنقل الكهربائي في قطاع النقل ودعم الانتقال الطاقي والحد من الانبعاثات الكربونية. المدير الجهوي للصحة بالكاف منصف لهواني يؤكد تحقيق نسبة شفاء بلغت 100% بالجهة لدى المرضى الخاضعين للعلاج والمتابعة من التهاب الكبد الفيروسي صنف جيم أو ما يعرف بالليباتيت سي مقابل معدل وطني يناهز 94%. والمصدر ذاته يوضح أن هذه النتائج تحققت في إطار البرنامج الوطني للقضاء على التهاب الكبد الفيروسي الذي انطلق في العام 2016 والذي يضمن التكفل المجاني والكامل بالتحاليل الطبية والأدوية النوعية والمتابعة الصحية. تونس تندد بتواصل السياسات الاستيطانية للكيان المحتل في الضفة الغربية وسياسات التنكيل والتجويع والعزل في قطاع غزة وجرائم الإبادة في غياب أي مساءلة أو عقاب، كما حذرت من تفاقم الأوضاع في الشرق الأوسط. وجاء التنديد والتحذير على لسان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي لدى تقديمه بيان تونس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال جلسة النقاش العام للجزء رفيع المستوى للدورة 81. في تطورات الشأن الدولي، إيران تصر اليوم الأحد على أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لحل صراعها مع الولايات المتحدة، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه لمقترح إيراني يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز ووقف القتال. وكتب وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي على مواقع التواصل الاجتماعي أن شروط بلاده واضحة، وأي خطوة نحو إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة باستيفاء هذه الشروط، مضيفا أن الحل التفاوضي وحده هو الذي يمكن أن يخرج الجميع من هذا المأزق. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق أمس رفضه للمقترح الذي قدمته إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، قائلا أن طهران تريد فتح المضيق فورا لأنها تتكبد خسائر فادحة بإغلاقه وفق تعبيره. في الختام، العاصفة القوية نورستير تجبر الشركات الطيران على إلغاء أكثر من 400 رحلة من وإلى مطارات أمريكية وتتسبب في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 100,000 منزل ومنشأة تجارية أمس بعد اجتياحها الساحل الشرقي للولايات المتحدة مطلع الأسبوع. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكاند. إلى اللقاء.
8: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند، كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح.

0: حيوي مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يصبح الخير.
1: صباح النور ميرا، مرحبا بك ومرحبا بكيف مسميه مزيك.
0: مرحبا بك. نحب ناخذ فكرة على حوال طقسنا، هل تتواصل الأمطار؟ كيف يكون طقس اليوم في بداية الأسبوع؟
1: باهي، بالنسبة اليوم إن شاء الله معناتها نجم نحكيه على استقرار ظرفي في حالة الطقس، خاصة على أغلب المناطق، ما عدا معناتها في الجنوب الشرقي ومحليا كذلك في السواحل الشرقية. بالتالي اليوم باش يكون هناك سحب عبر على أغلب مناطق البلاد، اللي باش يكون أكثر كثافة خاصة بالجنوب الشرقي، خاصة بالتحديد في ولاية مدين، مع أمطار متفرقة تنجم تكون في شكل خلايا رعدية وتشمل أثناء الليل، خاصة السواحل الشرقية، صفاقس، المهدية، المسير، سوسة، معناتها بعض الأمطار المتفرقة والمحلية مع تيارات هوائية اللي باش يكون القطاع الشمالي بالشمال الوسط من القطاع الشرقي بالجنوب. سرعتها باش تكون قوية نسبيا إلى محلية قوية قرب السواحل الشمالية، وتبقى ضعيفة إلى معتدلة في بقية الجهات. بالنسبة لحالة البحر باش يكون مضطرب إلى محلية شد الاثيران بالسواحل الشمالية، ويبقى قليل الاثيران بالنسبة لبقية السواحل. درجة الحرارة تبقى معتدلة، اليوم باش تتراوح القصوى عامة بين 26 و 31 درجة، باش تكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية، وتصل إلى 32 درجة خاصة في الجنوب الغربي في ولايات وزر وقبدلي. بيت الأسبوع باش يتواصل تقريبا نفس العوامل الجوية من ناحية معناتها مكان الأمطار أو مكان التقلبات الجوية، اللي باش تبقى متمركزة خاصة في المناطق الساحلية الشرقية الوسط والجنوب، مع أمطار تنجم تكون متفرقة ومؤقتا رعدية وسحب عابرة بالنسبة لبقية الجهات. الريح باش يتغير اتجاهها خلال اليوم الاثنين، يصبح من القطاع الجنوبي، باش تبقى قوية نسبيا إلى محلية قوية خاصة قرب السواحل الشمالية وضيفة لما تطلب بالنسبة لبقية الجهات. ودرجة الحرارة تشهد ارتفاع طفيف باش تتراوح القصوى بين 28 و 33 درجة على أغلب المناطق، أقل شوية في المرتفعات الغربية تكون في حدود 26 درجة. بقية الأيامات شهر 3 و 4 كيف معناتها تقريبا باش تبقى معناتها أمطار متفرقة مؤقتة رعدية خاصة متمركزة في ولايات الجنوب الشرقي، مع استقرار في درجة الحرارة خلال يوم الثلاثاء وكذلك هو الحال يوم الأربعاء إن شاء الله.
0: نشكرك سي بليل على كل المعلومات. 7:24 تسمع في صباح الخير ويكاند.

0: ميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الأخبار الإيجابية، إن شاء الله نهاركم زين. أول أخبارنا للحمل، نهارك يا حمل فيه الحركة، فيه التغييرات حتى الثور، فما رزق ثابت قدامك، فما مكالمة وإلا مساج نجم يكون وراها فرصة جديدة. إيه الجوزة، نهارك مليين كلام أخبار حلوة، كيف كيف زاد الفترة هذه فترة إيجابية بامتياز. وإنت يا برج السرطان، فرصة دخل إضافي تنجم تظهر قدامك بطريقة بسيطة. إيه الأسد، تعبك باش يبان في الجيب، كيف كيف زاد مجهود مش ماشي هكاك. عنا زيد العذراء، الفرصة كما قلنا هو عنده فرصة دخل إضافي تنجم تظهر قدامك، والميزان راهو وضعية مالية تبدأ تتحسن. العقرب، في الحب الغموض متاعك راهو ينجم يجيب لك شوية مشاكل. وانت يا قوس، نهارك في طاقة جديد، ممكن زيدة فما لقاء باش يغير برشا حاجات. الجدي، اليوم تنجم نشوف نتيجة التعب أيامات. في الحب الحمد لله يا ربي راهو عندك استقرار، والدلو فما فكرة عندك تنجم تتحول الحاجة مربوحة، هذا كان خدمت عليها بالباهي. ونكمل مع برج الحوت، راهو متعبك بالشيبان عاطفيا، انت راهك باش تكون الأكثر حظ.
0: ميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكند، كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح.

0: السبعة وثمانية وخمسين دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور، سلموا على كل مستمعينا، مرحبا بكم تسمع في صباح الخير ويكاند. احنا خلطنا ساعتنا الثالثة، يلتحق بينا زميلنا أحمد عدالة، نسمعه في سبور إكسبريس، عنا كل أخبار الرياضة، عنا زد فقرتنا إيكوناتور، نجيو للموسيقى أحباء كاظم الساهر الكل، حضروا رواحكم هفش غني لكم زيديني عشقا
1: زيديني عشقا.
0: يلا خليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الاخبار، واحنا نرجعوا لكم
2: مع الفيبر توفنات. قوي الكونيكسيون والويفي في الدار، تمتع بالفرجة والجيمينج والبختاج مع العائلة، هذا الكل بأحسن سوق مع البرومو فيبر توفنات. 100 ميجا يولي بسوم 50 ميجا توفنات، زي تهدي لك ريبيتور يوصل لك الويفي في الدار الكل، وتهدي لك زيدة لفخي داستالاسيون. ملا أعمل توا أبونمون جديد ولا طلع الديبي متاعك لل100 ميجا وتمتع ببرومو فيبر توفنات. الكل انترنت فما توفنات.
3: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
4: مستمعي إذاعة موزايكا فم صباح الخير من جديد. وزير التربية نور الدين النوري يعلن بالمهدية أنه سيتم قريبا الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد، وذلك في إطار البرنامج التنفيذي لمشابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. وأوضح الوزير في تصريح للإذاعة الوطنية بمناسبة زيارة أداها أمس إلى عدد من المؤسسات التربوية بولاية المهدية أن تفعيل الخطة التنفيذية للبرنامج سينطلق بداية شهر أكتوبر المقبل، بما في ذلك منع كلي لخروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية، مشيرا إلى أنه قد تم تنزيل العديد من المذكرات في هذا الإطار وفق تصريحه.
5: يوم الجمعة انعقدت ورشة وطنية لمشابهة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، اللي فيها أيضا تصدي للعنف، معالجة أو التوقي من خطر المخدرات. تم استدعاء 10 وزارات ممثليها على أعلى مستوى. كان العمل من أجل الخروج بورقة تنفيذية لتداخل كل هيكل الدولة من أجل توقي أبنائنا التلاميذ في المدارس والإعداديات والمعاهد من كل ما يمكن أن يمسهم أو يمس سلامتهم الجسدية أو سلامتهم النفسية من كل الجوانب. والخطة التنفيذية ستنطلق بداية أكتوبر إن شاء الله، بما في ذلك منع كلي لخروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية، وفي هذا نزلنا الكثير من المذكرات. 10 دقائق في حصص التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية للتحسيس والتوعية لأبنائنا التلاميذ بكل هذه المخاطر وكيفية التوقي منها، بما في ذلك المخاطر السيبرمية. كل الوزارات المعنية ستكرر طاقاتها البشرية للعمل داخل المؤسسات التربوية، بما في ذلك التنشيط من خلال دور الشباب ومن خلال إدارة العامة للرياضة في وزارة الشباب والرياضة، بعض المنشطين من وزارة المرأة يدخلوا المدارس الابتدائية، كذلك المكونين من وزارة الصحة. ثم سيتم الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد بالشراكة مع وزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية.
4: المستشفى الجامعي سهلول بسوسة سيشهد قريبا انطلاق أشعة لتهيئة جناح للعمليات الجراحية مخصص للاختصاصي المسالك البولية وجراحة الفم والوجه والفكين بكلفة تناهز 1.5 مليون دينار، على أن تستغرق الأشغال مدة أقصاها 6 أشهر وفق ما أعلنته الإدارة العامة للمستشفى. في تطورات الشأن الدولي، وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بيتسيل سموتريتش يدعو إلى شن حرب شاملة ومباشرة في الضفة الغربية المحتلة وتكرار ما حدث في قطاع غزة هناك وفق تعبيره. وطالب سموتريتش في مقابلة أجرتها معه صحيفة يديعو تحرنوت العبرية بتفكيك السلطة الفلسطينية. السلطة التي أنشأت إيران لإدارة مضيق هرمز تحذر السفن من العواقب إذا استخدمت مسارات غير قانونية في المنطقة. وختاما، مياه الفيضانات تنحصر في أجزاء من العاصمة التايلاندية بانكوك اليوم الأحد بعد توقف الأمطار الغزيرة التي تسببت في فيضانات شديدة في اليوم السابق، ودفعت السلطات إلى إعلان المدينة منطقة كوارث. وسقطت على بانكوك أمطار بلغت نحو 300 مليمتر على مدار 48 ساعة حتى يوم أمس السبت، مما غمر الطرق الرئيسية بالمياه وأغرق بعض السيارات جزئيا، في حين أعلنت إدارة العاصمة أنها أعدت أكثر من 230 ملجأ مؤقتا ونقلت حوالي 4100 شخص إلى هذه الملاجئ. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فام فونات، والمشوار يتواصل مع أحمد عدالة في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
6: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
7: مع مريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
8: أريدو طور عالمك.
9: صباح النور، مرحبا بكم الناس كل في أولى نشراتنا الرياضية. البداية بأخبار المنتخب الوطني التونسي لواصل استعداداته لمواجهة بوتسوانا ضمن تصفيات كأس إفريقيا، تصفيات كأس إفريقيا الأمم 2027 نلعب ضد بوتسوانا نهار الاثنين 8 متاع الليل. تغييرات منتظرة في التشكيلة، واليوم الموعد باش يكون مع ندوة الصحفية لمعين الشعبانية. كيف ديما مع منتخباتنا الوطنية، لكن المرة الجاية للشبان منتخب الإيدوسات يلعب اليوم وديين ضد المنتخب الجزائري 11 متاع النهار، ولكن عندنا ماتش مهم برشا لمنتخب أقل من 20 سنة، منتخبنا يلعب ضد المغرب في تاني مبارياته في التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا لأقل من 20 سنة. الماتش هذا يتلعب في ملعب قناة السويس 8 متاع مش 8 يتلعب 6 متاع العشية بتوقيت تونس، 8 متاع الليل بتوقيت القاهرة، 6 متاع العشية بتوقيت تونس. تعاد على أونتاين سبورت، وكنا تعادلنا في الماتش الأولاني ضد المنتخب الجزائري 1-1. المدافع الدولي ياسين مرياح نشر البارح تدوينة على حسابه الرسمي على انستغرام، قال فيها كونه بعد تخمم طويل قرر كونه يوقف نشاطه الرياضي نشاط كرة القدم لسبب واحد هو سبب صحي. قال اليوم عندي عامين وانا نعاني من برشا وجيع في ركبتي، حاولت بقدر المستطاع اني نلعب بالزرق لكن جاء الوقت حتى الزرق ما عادش تعطي مفعول. ان شاء الله نكون عملت كارير محترمه، وان شاء الله ما بخلت على حتى جمعيه لعب فيها، شكر الناس اللي عاونتني حتى بكلمه طيبه وداعا كرة القدم. هو قال ان شاء الله نكون عملت كارير محترمة، عمل كارير محترمة إن شاء الله يكون مبخرت على حتى جمعية البست مريولها، مبخر على حتى جمعية. ياسين مريح 33 سنة، أكثر من 15 سنة في اللونيفو، لعب في جمعية هريانة، نجم المتلوي، سي اس اس أولمبياكوس، قاسم باشا التركي، ريزي سبور التركي، العين الإماراتي، ترجي رياضي التونسي، نادي الإفريقي. 95 ماتش مع المنتخب الوطني التونسي، زوز مشاركات في كأس العالم، 3 مشاركات في كأس إفريقيا، فينال كأس العرب فيفا 2021، هز مرتين بطولة تونس، مرة كأس تونس، مرة سوبر، هز بطولة الإمارات، خطر هو صحيح وقتها مسلفين وجمعية أخرى لكن تتحسب له بطولة الإمارات كما زاد تتحسب له بريتو بطولة اليونان، مسلفينه زاد كما تتحسب له بطولة الإمارات وبطولة اليونان. كارير كبيرة برشا ياسين مرياح. نادي الاهلي بنغازي اعلن البارح عبر صفحته الرسميه في ساعه متاخره من البارح في الليل عن تنظيم مباراه وديه تجمع بالنادي الافريقي، ماتش هذا نهار 3 اكتوبر يتلعب في مدينه بنغازي. مباريات ودية تلعبت البارح، الترجي الرياضي التونسي فاز 4-0 على الأولمبي الليبي، ماتش شد عودة بشير بن سعيد لحراسة المرمى، وبشير بن سعيد بنسبة كبيرة برشا باش يرجع بعد فترة التوقف الدولي باش يكون هو الحارس رقم واحد في الترجي الرياضي التونسي. نادي إفريقي فاز 2-1 على غرومبيليا الرياضية، مباراة في أجواء جميلة جدا جدا جدا تلعبت في غرومبيليا. نجم الرياضي الساحلي فاز على خطاف قلعة الكبرى 6-1، نادي الرصفيقسي فاز 3-0 على نادي جبينيان، الاتحاد جبينيانا، الاتحاد الرياضي مونستيري فاز 3-0 على اتحاد قصير المديوني، وجمعية انهزمت في بن قردين في ملعب 7 مارس امام الاتحاد الرياضي بن قردين 1-0. البارح انطلقت بطوله الرابطه المحترفه الثانيه، سبورتينغ بن عروس انهزم على ميدانه امام مكان المهديه 2-1، مستقبل سليمان ينتصر انتصار عريض على اتحاد طاوين 4-1 في ملعب خربه، نجم الخليدي ينهزم امام بعد بوحاجه 2-1 وكان ضيع ضربه جزاء نجم الخليدي، ملعب السوسي تعادل مع كوكب عقارب 2-2 في الشابه، غير الشاب ينهزم امام الرلوي 2-1، ونادي محيط القرقني ينهزم زاد بدوره في ملعب 2 مارس امام هلال مساكن 2-1، وفي جابس زاد كيف كيف مستقبل جابس ينهزم امام جمعيه مقرين 2-1، برشا فرق انهزمت على ميدانها في الجوله هذه. اليوم موعد مع مباراة المجموعة الثانية للجولة الأولى للرابطة المحترفة الأولى، جمعية الرابطة المحترفة الثانية بليتو جمعية ريانة تلعب ضد ملعب الجيبس، أولمبيك الكاف اتحاد قصور السير، سبورتينغ المكنين يستقبل هلال الرديف، جي اس كا تلعب ضد جندوب الرياضية، أما الرياضي بوشما يستقبل النادي القربي، الخوف الرياضية بقفصة تواجه مستقبل قصرين، أولمبيك مدنين يواجه القلعة الرياضية، ماتشات الكل يتلعبوا مال 3. الناشين ليج اليوم ماتش في المجر ما بين الكيان الصهيوني وإيرلندا، حارس
10: مرمى ايرلندا جافن بازونو قال راني مانيش لاعب الماتش هذا البارح خمسه ايام ما بين الملعب يدم ساعات طويله برشا وبعد عملوا تصويت وفي الاخير قرروا كونه يلعب خوفا من عقوبات الفيفا. جافن بازونو حارس بولتون قال مانيش لاعب الماتش هذا و حتى الحصة التدريبية البارح ما صارتش. هو نذكره كونه المدرب أيمر أجريسمون كان قال كونه مش نلعبه مع الإبادة مش نلعبه ضد الإبادة في حد ذاتها, ثم تراجع شوية في التصريحات متاعه. في الأخير الماتش هذا بشي تلعب لكن دون حارس المرمى. البارح كان ثم برشا كورة يمكن أهم ماتش البارح هو الناس تفرجت فيه الماتش البارح كل هو إسبانيا تفوز على لونغليتير في ويمبلي 3-2 والبينالتي متاع هاري كين تقريبا هي اللي بدلت كل شيء. اليوم في الناشين ليج النمسا تلعب ضد كوسوفو 5 متاع العشية في نفس التوقيت. دنمارك

0: خذ نفخن كلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
1: أريدو طور عالمك. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل رعد من 6 ل 10 متاع

0: خير ويكاند كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح على موزايك اف ام. صباح الخير ويكاند
1: 8:33 دقيقة. رجعنا لكم يا صباح الخير يا صباح النور. نحب نحكيه على حملة قلب الدنيا الحقيقة فرحانين بها برشا, حملة تلقيح مجانية ضد داء الكلب في تونس في بلادنا. تحكي عليها برشا في مواقع التواصل الاجتماعي, زد حكيوا عليها الزملاء في إذاعتنا احنا موزايكا فام, زد في الإذاعات كيف كيف, زد الصديقة والزميلة, واحنا نحب نزيد نحكيوا عليها ونحب الناس نجاوبوهم على المعلومات اللي يمكن قاعدة غامضة هذه عليه. معنا بالتليفون الدكتورة آمنة برور, طبيبة بيطرية مكلفة بملف داء الكلب بالإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. صباح الخير دكتورة.
2: مرحبا مدام ميرا.
1: مرحبا بك.
2: سامعين مزيكا فهم الكل.
1: مرحبا بك. مرحبا بك. هالحملة هذه معناها فرحانين بها الحقيقة, وخاطر نعرفوا اللي هي باش تبدل برشا حاجات وبرشا معطيات, وخاصة معناها نستحفظوا بها على صحتنا ويش بيزا معناها حتى على صحة حيواناتنا. فرحانين بها برشا خاطر زادة مجانية. وقتها بدأت الحملة هذه دكتورة؟
2: هي الحملة بدأت من أول سبتمبر.
1: أي
2: صاروا حملات خفيف في الصيف نقاط خارجية, مي حملة الأوفيسيال بدأت أول سبتمبر ومازالت متواصلة حتى آخر شهر أكتوبر.
1: حتى آخر شهر أكتوبر. السؤال اللي ديما هكا معناها يسأل فيه المواطنين يقول لك كيفاه نعرف وفين نمشي, كيفين نمشي معناها هل فما يعني أماكن معينة يمشي لها المواطنين, كيف يعرفوا؟
2: هو الحملة هذه فيها نوعين من التدخلات. تدخلات ميدانية يعني ما ديريكتومون في الأماكن وين يسكنوا المواطنين في المناطق الحضرية أو الريفية, خاصة المناطق الريفية التلقيح يكون نقولوا احنا بوخت بوخت يعني تطلق الفرق البيطرية والكرهبة تبدأ تدور في الدوار والمنطقة وتزرق بالدار بالدار. وفما المناطق الحضرية يصيروا نقاط, نجموا نعملوا نقاط قار للتلقيح برمجة الأفانس يعني يهبط هو البرنامج الكل راهو هبط. الكل ولاية يهبط برنامج من أول الحملة
1: وين يلقاوه يعني نحب نعرف نخو فكرة على البرنامج فين نمشي برنامج. أنا
2: هو كل ولاية يلقاوه في الولاية اللي تبعتهم على صفحات المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية للولايات اللي هو ساكن فيها يرقى فيها البرنامج. وإلا يتنقل المصالح يعني خليات الإرشاد ولا المندوبية الفلاحية بالبقعة اللي هو فيها كيف كيف يأتيوها البرنامج والبرنامج معلق. وكما تفضلت أنت وقلت بكريكة على صفحات التواصل الاجتماعي حاولنا يصير بارتاج كبير متاع البرامج هذم في الصفحات المحلية والجهوية والوطنية متاع برامج كل بقعة.
1: فهمت.
2: هذا يعاون
1: برشا. نعرفوا احنا انه زد فما تظاهرات معناها اخرى قاعدة تقوم بها المصالح البيطرية الجهوية, كنت تحكينا عليها.
2: في الإطار أحياء اليوم العالمي لداء الكلب اللي هو غدوة يوم 28 سبتمبر, المصالح البيطرية الجهوية الكل في كامل التراب الجمهورية برمجوا نقاط المرة هذه نقاط متنقلة يعني نجيو في بقعة ونقولوا البقعة هذه باش نعملوا فيها خيمة بيطرية ونقطة خارجية نقوموا بها بتحسيس المواطني وديز انيماسيون للصغار وتحسيس الصغيرات زادة على داء الكلب ونقوموا بهم او ميمتهم بتلقيح الكلاب والقطط.
1: ايوه معنى حتى القطط معنية.
2: القطط معني هو الكلب معني اكثر من القطط زادة ينلقوا لهم على داء الكلب.
1: واضح. وكيفاش مقبلة نحكي معاك معناها في الاوف وكل قلت لي راهو فما طريقة معينة لازمهم يجيبوا بها الحيوانات صحيح وخططوا برشا ناس وانا منهم يعني البقعة نسكن فيها فيها كلاب ما كنا لاهين بهم نوكلوهم وكل فكنحبوا نهزوهم احنا كيف نهزوهم
2: هو ديما مرة بينا يجي أمها مربوط بالسبتة متاعه في رقته ما يبدأش سيب خطر في النقطة يبدأوا مخلصين كلاب وقتات صبح كلاب يجوا دونك باش نسهلوا عملية التلقيح والتنظيم وما يكون ما يصيرش اعتداء على لا حيوان لا على إنسان يجيبوا مصطحب مربوط بالقيادة متاعه وكمامة كان كلب شرس ولا كبير هيش يركب له الكمامة متاعه ولقطات كيف كيف فأما في كاج ولا في قفة ولا في كرتابة كل واحد كيفاش يجم يجيبه المهم مش ما يهرب لهش خطز هذا لقطات نعرفه اللي يجم ينجز يهرب
1: مش الحسرة
2: اي دونك ماذا بينا نجيبوهم بطريقه امنه باش تتعدل عمليه التلقيح بكل
1: امان. سلامات نشكرك برشا يعطيك الف صحه على كل التوضيحات ومشكوره برشا زيد
2: مدام ميرا كان نجم نزيد اضافه
1: زيد
2: النقاط الخارجيه اللي توا بروغرامي الويكاند هذا ومازالوا متواصلين الاسبوع القادم واللي بعده موجودين زيد على صفحات المندوبيات قاعدين أشاك فوا كل إيفينمون باش يصير قاعدين يكوميونيكيو عليه وقاعدين يبارتاجيو فيهم وفما خريطة متوفرة فيها النقاط الكل البقعة وين وباش نسهلوا على المواطنين التنقلة وكي ينزل على المكان اللي هو يحب يمشي له ويهزوا طول بالجي بي اس يوصلوا طول للمكان والنقطة ذي.
1: يلا يعطيكم ألف صحة نشكرك برشا على كل المعلومات. كنت معنا تليفون الدكتورة آمنة برور طبيبة بيطرية مكلفة بملف داء الكلب الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. نقول المستمعين اللي يمكن فاتهم ما سمعوش معنا يدخلوا على الباج متاعنا على السيت متاعنا مزيكا فام يلقاو الفيديو يلقاو فيها كل المعلومات اللي تخص حملة التلقيح هذه المجانية ضد داء الكلب. يلا توا قد الوقت توا 8:39 دقيقة تسمع في صباح الخير ويكاند.
0: صباح الخير ويكاند كل رعد من 6 ل 10 تاع الصباح على موزايك فام.

0: 48 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور، يلا خلطنا فقرتنا إيكو ناتور.
1: إيكو ناتور، إيكو ناتور،
0: إيكو ناتور. باش نحكي لكم حكاية اليوم الصباح. احنا نبداو الخدمة 6 نتاع الصباح، ولكن نخلطوا قبل زميلي هاو قاعد مقابلني عدنان بن عطية في الإخراج، يسلم عليكم. هو زيدا مشى في رحلة لليابان. يا أخي الصباح قلت له ومان عدنان نحكي لي على اليابان، ما نعرفش، ما عنديش فكرة أنا، معني ما مشيت لهيش. يا أخي قال لي أميرة راهي بلاد نظيفة. قلت له ملا اكيد راهو عندهم هما معناها حاويات كيما نقولوا احنا هكا. قال لي ليه راهو هما ما يسيق عليهم الحاويات خاطر ما عندهمش في الشارع. قلت له ملا عليه البلاد كيفاش نظيفه؟ قال لي هما نظاف. فانا قعدت هكا نخمم، قلت الحمد لله قال لي تونسي كيفي كيفو، يكون كان قال لي حد اخر وقتها تتمنى تقول الارض تتحل وتبلعني خاطر حاجه تحشم ياسر. وبعد قعدت هكا معناها نخمم، قلت صحيح، هو يقول ربي سبحانه يقول لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، يعني احنا الحل عنا وبيدينا. فكي خممت فيها ما نجمش نخمم في الانسان اللي يقوم اللي هو يبدل واقعه واللي هو يبدا بالتغيير، من غير ما نحكي على نادره رياحي منوره الدنيا ساعه. مرحبا بيك يا نادره.
2: عايشك على السلامه.
0: مرحبا بيك يا للا، ومعنيها قلب الدنيا خلينا نقولوا على مواقع التواصل الاجتماعي. ومعنيها كيفاش نقولوا الحركه اللي انت عملتها، الخوضه الايجابيه اللي انت عملتها بالحق معناها تزعزع وتخلي الانسان يخمم يقول اي ما يعني تونس اليوم بحشاك محشا من يتصنت هالكم نتاع الفضلات الموجود تشبه لنا. يعني احنا احنا احنا في المشكله فينا، احنا مشكله فينا. هي حمله سميتها انت حومتي مسؤوليتي.
2: وي
0: هكا ولا ليه؟
2: وي
0: حومتي مسؤوليتي. كيف بدات الفكره نادره؟
2: هي ماهيش فكره، راهي هي حاجه انا نحسها من داخل، معناها كيف ما ننظف داري، كيف ما يلزمني ننظف قدام باب داري،
0: هي
2: كيف ما يلزمني ننظف النهج. وبعد بدات تكبر الحكايه وقت اللي فقت اللي نحنا معناها سور لي ريزو جوست قاعدين نكتبوا في دي ستاتيو ونوريو اللي نحنا منفعلين ومتغشين وكل. قلت علاش ليه ما نعملوش ما نبدروش؟
0: اي محلي
2: يلزم الكتيبه معناها انا
0: واحد
2: من يزي معناها. وراهو نمن انا بالدور الفردي، معناها انا نمن على الاخر. صحيح فما بلديات، فما تنظيف، فما راجل يجي ينظفنا كل شيء نعرفه معناه وحاض كل شيء معناه ونعرف وقتش الوقت متاع البلدية أصلا. قلت شو مثلا نعرفش أنا نخرج تو باش نشري خبز ولا حاجة، كي نلقى بلاستيك عارضني في ثنية علاش ما نهزوش ونطيشه في الزبلة؟ علاش نغزر له ونطبع معاه؟ أنا هذه فكرتي، علاش نطبع معاه؟ دونك ولات حاجة كل لابيتود سنسى روحي سنوات ديما هكاكا ما نعاركش العبيت، معناها جيراني ما نعاركهمش، نحكيو جونتيمون نقول لهم مش قالكم نهار لحد نعملوا هكا، والحقيقه لقيتهم معايا
0: بالحق.
2: اي بيان سور لقيتهم معايا.
0: ريت ما هذاك هو معناها ان الانسان يتبدل وديما تظهر لك تقول هو خلينا نتكلموا خاطر اما الفعل يبدل برشا حاجات.
2: بالطبيعه الفعل
0: يبدل برشا حاجات. معناها هكا قلت خلينا نمشي نحكي معاهم ندق عليهم الباب.
2: ما دقيتش صدقني، ما دقيتش. يتبعوا فيا على الفيسبوك. انا كتبت قلت رانا باش نعملوا الساعه للحومه. إبا هبط لنقى جارتي يرحم ولديها ساشيات دي جون كل نلقاها أوتوماتيكمو وحدها
0: بلقيس ربي فضلك يا بلقيس.
2: دونك فهمت إنه الامباكت متاع الفعل هو مهم برش خاطر أنا وياها قاعدين نلمو. يخي جارنا متعدي راجل هو حشم قال ها باش نجيب ساشيات نخلط عليك
0: ربي فضله.
2: وبعد فينا جارنا واحد اخر قال توما لموا الزبل وانا طنطيشها في الزبل
0: محليهم شنو الناس محليها.
2: والاخر تعدى قال اسمع ملا انا لحد جيت نظف حومتي.
0: ايوا
2: دونك قعدت هكا
0: انت بنترينا هكا ولا لا؟
2: انا مانيش بنترينا، بنت بيبي جديد اما نسكن غادي دوبي دي زاني.
0: يلا تحيه كبيره لكل اهالينا في رينا وفي بيبي جديد وفي الناس الكل معناها تونس الكل لاي انسان يقوم بمجهود كيما هكا.
2: انا المساج راه نوصله لتونس الكل. انا ما نحسش روحي تابعه بلاصه برك، انا تابعه تونس الكل معناها انا تونسيه معناها نغير على البلاد. الحقيقه نحب البلاد بالحق نغير عليها معناها نقول بلادنا
0: هو ريت يكون هو الحاجه اللي معناها انت عملت فيها اختلاف واثرت فيها برشا. هو كونك انت كما قلنا خرجت معناها من الكتيبه ومشيت للفعل ومقبيله نغزرك. قلت لك محليك يا نادره معناها محليها ما شابه خمسه قميص عليك.
2: عايشك.
0: قلت بالحق ما مش سهل اليوم باش تخرج هكا امراه ولا طفله هكا حلوه كيفك تبدا معناها هابطه حشاكم معناها على قمه هكا نسميوها حشا من يتصنت وتقول هاي انا بدي خل ننظف.
2: خاطر يزمنا نحيو ليزيتيكيت نتاع نحنا ومكياج وكل. فما وقت للمكياج، فما وقت للنظافة، فما وقت للوعي، فما وقت للتفاهة، كل حاجة عندها وقتها.
0: كل حاجة عندها وقتها.
2: انا نمن هكيك وقت اللي نحب نضحك ونتفرهد وكل، نعرف وين نقعد، نعرف وقت اللي يزمني نوعي. ما انا نحب نعمل امباكت.
0: الكلام اللي تقول فيه على مواقع التواصل الاجتماعي تحس انه عنده وقع؟
2: عنده
0: وقع.
2: عنده.
0: كيف يحكي لنا؟
2: عاودت عملت مبادرة أخرى بعد جمعة، قعدت نحكي في الفيديو في الاستوري والعبد يقولوا لي والله نضرب الحق عندك الحق. معني نجي أنا أقول كي نأثر في عبد اثنين ديجا عملت برش حاجاتك. كنت سمى المرة الثانية قلت نادر اسمعني، ما نختارش بلا حد، نختار النهار اللي يبدأوا العبد مروحين من الخدمة. وذاك شا عملت، مشيت الحومة أخرى خاطيتني جملة، هزيت ساشيات هكا بالا وقعدت نكنس عبد مروحة من الخدمة وقعدوا يغزروا لي، نغزروا لهم معني قاعدين يغزروا يقول لك فاش تعمل هذه وانا قاعده جوست
0: نغطف عليه يغزروا لك ماناش مستنسين.
2: فوالا
0: يعني احنا اليوم كما قلت انت هو تطبيع، كي ترى حد او طيش حاجه من كرهبه ولا من البركون ولا يلوح في الشارع ياكل ويمسخ ولا يمشي للبحر، هذيك حاجه عاديه احنا هكاك مستنسين بهذيك حاشاكم نسخ. اما نظافه كونه انسان قاعد ينظف، فما ناس حتى يقول لك فلان مسكين راه لم ينظف البوبيل يظل يهبل.
2: فوالا فما
0: الحق معناها انا قلت على ناس يظل يهبل. فانت لازم النظره هذيك اللي تراها، خاطرنا مانيش متعودين على حد قاعد معناها ينظف في الشارع، نعرفوها انه الناس تمسخ.
2: وهبط راني معناها فريمون مش كلي مهنتله ولا لبسه جبه ومزدك مدوشه. نحب نوري العباد راهو مثالش نتجردوا على خاطر رواحنا بعد نرجعوا كيف ما كنا وكاهو. حليه الحومه نظيفه معناها بالحق، محليه الحومه نظيفه
0: ومحليك انت والله بالحق، ومحليك معناها هالعقليه اللي قاعده معناها تزرع فيها. وين واحد انا واحده من الناس كي شفت الفيديو وحشمت وليت فين تعدى والله حاشاكم معناها بحذا قمة نلقى حاجه نهزها
2: خاطر هذاك
0: نهزها بعد نقول بالعكس معناها حاجه زدتني ونقول محليها نادره وقعدت عايش. معناها قلت يا ربي ان شاء الله تجيب حذينا في موزايك وتحكي وكل. نحب نسمع الحل من عندك انت، خاطر يذول لي انا وليت نامن انه الحل يجي من الناس اللي تفعل، من الناس اللي تخرج، من الناس اللي بالحق معناها. شنو هو الحل نادره اليوم؟ خلي نعملوا هكا معناها مشروع بروجي كلنا معناها كمواطنين هكا نقولوا هيا ترى كل واحد يبدل.
2: نحن عنا بلديات وعنا أعوان بلديات وعنا وقت متاع تنظيف وقت هزين زبلة وعنا مواطني وعنا شعب. أنا ما نتصورش أنه مثلا هذاك الشعب اللي يقعد على بون، ما نتصورش البلدية زي ما تقعد هكا بجنبه باش تقعد تغزله وين يلوح القلوب.
0: أيوة
2: فوالا. أنت كمواطن هزيت باش تاكل 200 غرام قلوب ولا رطل بفرسي ما يزمك تخليه على البون غادي.
0: صحيح
2: تمشي في الغابة تحب تخليه غادي ذاك ديغرادابل. أما أنك أنت تقعد غادي وتخلي جزوزك وتخلي هوني البلدية ما عندهاش دخل راه.
0: أي صحيح
2: هوني البلدية ما عندهاش دخل. أي
0: كيما قلت تقطبع فيك البلدية.
2: البلدية فما أعوان يجيو ينظفوا لحوم وكل، أما ما يجيش أنا نمن أنه وسخك راه. وسخك انا مثلا عندي ساك نحط وسخي معايا في التطباق في اللي نحب. علاش انا نمشي للبحر نهز معايا شكاره معبيه بالدليع وبالماكله وبالشرب ودرشنيه بعد اخليها غادي. هاني جبت رزينه هذا مش وعي. فما بلايص راهم فيهمش بلديات، فما بحورات فيهمش ديبوبيل،
0: فما بحورات كانوا نظاف كي مشات لهم الناس هي. راهو فما حتى فما عندنا ناس معناها اهالينا في مناطق متخلقين
2: بالطبيعه.
0: فما شكون يقول لك ما عادش تحكي لنا، ما عادش تحكي للناس على بحوراتنا
2: بالطبيعه.
0: راهم يجيو يعوموا ويوسخوا ويروحوا بالطبيعة. وهي حاجه ذي تحشم اني انا معناها تونسيه نمشي كيما قلت انت هكا بقعه في تونس نمشي باش نعوم كي نروح نخلي وراي دعشر. خاطر راهو لازمك تعرف انك البلاصه اللي تخليها مسخه هذيك راهو الناس من بعد معناها الناس اللي ساكنه فيها يدعوا بك بتعشر لطف يا ربي. معناها واحد يقول
2: الببز البلاستيك انا اللي ريتهم في البحورات السنة حاجه راهي تنجم توجع لك قلبك لدرجه انك ما تحبش تعوم في البحر. انا ذاك اللي حسيته الحقيقه. علاش نمشيو البحورات حتى بعيده برشا معناها تلقى الوسخ غادي. علاش معناها راهي الطبيعه قاعده ترجعنا فاش قاعدين نعطيو فيها معناها كاريمون معناها
0: اللي تعطيها ترجعها.
2: فما ادوار اخرى انه مثلا الرجاره كيف ما فوالا فوالا كيف ما الرجاره نصفوها من فوق كيف ما يزمنا نصفوها من داخل
0: من داخل.
2: فوالا دونك هذيك خدمه لوناس ولا البلديه وكل تعاوننا
0: على الاقل من لوحوش احنا. نادرة رياحي نورتنا يا لالا.
2: الله ينور.
0: والباج نتاعك اسمها نادرة رياحي.
2: نادرة رياحي
0: كيف زاد نقول لكم انا تبعوها ما شاء الله عليها ربي فضلك ربي يخليك يا لالا.
2: عايشك
0: نورتنا. يلا احنا نرجعوا لكم.
1: ايكو ناتور ايكو ناتور. صباح الخير ويكاند كل رعد من 6 ل 10 نتاع الصباح على موزايك اف ام. صباح الخير ويكاند.
0: 58 دقيقة الوقت يجري. احنا توا خلطنا إل ساعتنا الرابعة في الحقيقة ساعتنا الأخيرة بالنسبة اليوم نهار لحد. عنا نيوتري بلوس مع المختصة في التغذية أميرة العسكري. صندوق عجب نسمعوا فيه أصواتكم 71-113-13. عنا دبارة الشيف وعنا إعادة لدقيقة حظ. نجيو للموزيكا. هوا يا هوا يغنيها الفنان فاضل شاكر. يلا نخليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الأخبار وإحنا نرجعو لكم.
3: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم اكثر من 150 مليون.
4: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
5: مع الفيبر تفنيد قوي الكونيكسيون والوي في في الدار. تمتع بالفرجة والجيمينج والبختاج مع العائلة. هذا الكل بأحسن صوت مع البرومو فيبر تفنيد. 100 ميجا يولي بسوم 50 ميجا. تفنيد زي تهدي لك ريبيتور يوصل لك الوي في الدار الكل وتهدي لك زيدا لفخي داستالاسيون. ملا أعمل توا أبونمون جديد ولا طلع الديبي متاعك لل100 ميجا وتمتع بالبرومو فيبر تفنيد. الكل انترنت فما تفنيد.
6: في عيد ميلاد كارت وفاة كارفور، مغازات كارفور الكل يحطوا على ذمتكم اليوم حكة شامية ناتور الغزالة 750 غرام ب 11 دينار و 490، في عوض 17 دينار و 970 بالكارت وفاة متاعك.

0: مستمعي إذاعة موزيك فام، تحية طيبة. إدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني تتمكن أمس بعد عمل استعلاماتي دقيق ومتابعة ميدانية من إيقاف 3 أشخاص ينشطون ضمن شبكة لتهريب مادة الكوكايين. كما حجزت القوات الأمنية خلال العمليات ذاتها 2.5 كيلوغرام من مادة الكوكايين، فضلا عن سيارتين فاخرتين ويخت كانت تستغل في ترويج المواد المخدرة، بالإضافة إلى مبلغ مالي هام من عائدات الترويج. هذا وأذنت النيابة العمومية بمحكمة تونس واحد بالاحتفاظ بجميع الأطراف وتعهيد فرقة الأبحاث والتفتيش بباردو بالبحث واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يؤكد أن السلطات التونسية تواصل بذل جهودها لإنقاذ أرواح المهاجرين غير النظاميين في البر والبحر ورعايتهم وتوفير الظروف الملائمة من أجل تأمين عودتهم الطوعية إلى أوطانهم الأصلية، وذلك بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة. والوزير يجدد لدى تقديمه بيان تونس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك رفض تونس القاطع أن تكون دولة عبور أو أرض إقامة للمهاجرين غير النظاميين ضحايا شبكات الاتجار بالبشرة.
1: تواصل سلطات بلادي بذل جهودها لإنقاذ أرواح المهاجرين غير النظاميين في البر والبحر ورعايتهم وتوفير ظروف الملائمة من أجل تأمين عودتهم الطوعية إلى أوطانهم الأصلية بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة، مع الالتزام بحماية كرامتهم وصون حقوقهم ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ومرافقتهم كذلك عند عودتهم إلى أوطانهم الأصلية. وتؤكد تونس مرة أخرى رفضها القاطع أن تكون دولة عبور أو أرض إقامة للمهاجرين غير النظاميين على أراضيها ضحايا شبكات الاتجار بالبشر.
0: في تطورات الشأن الدولي، مصادر في مستشفيات قطاع غزة تفيد باستشهاد فلسطيني وإصابة 6 آخرين في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس منذ فجر اليوم. وكالة رويترز للأنباء تنقل عن مصادر محلية أوكرانية أن هجوم روسي استهدف منطقة أوديسا أودى بحياة شخص وأصاب آخر، كما تسبب في اشتعال حرائق بمستودعات في المدينة الساحلية. ختاما، الناخبون في سويسرا يصوتون اليوم الأحد على مقترح لتجديد قواعد الحياد الذي تشتهر به البلاد بدعم من حزب يميني يرى أن الحكومة السويسرية اقتربت أكثر من اللازم من الاتحاد الأوروبي وحلف في شمال الأطلسي الناتو، لا سيما فيما يتعلق بالحرب الروسية في أوكرانيا. ويسعى مؤيدو الخطة التي يتبناها حزب الشعب السويسري لتعزيز التزام البلاد بالحياد المكرس في الدستور منذ منتصف القرن 19، والذي أثار على مدى سنوات نقاشا بشأن المعنى الفعلي لهذا المبدأ. هذا الخبر، نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فامبونات، والمشوار يتواصل مع كامل فريق برنامج صباح الخير ويكند. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند، كل رعد من 6 لـ10 متاع الصباح.

0: التسعة وثمانية دقائق رجعنا لكم. يصبح الخير يصبح النور. هيا خلطة أميرة العسكري نسمعوها توا في نوتري بلس.
1: نوتري بلس مع أميرة العسكري.
0: أمورة صباح الخير.
2: بونجور صباح الورد يا لله. صباح الفل عزيزتي.
0: صباح النور. خلينا هكا شوية معناه نوعاو شوية.
2: أي
0: تعرف تحل مواقع التواصل الاجتماعي تعجو اشرب الدواء هذا ينحي شحم الكبدة.
2: أيه.
0: ما فهمتش انا معناها. واحنا كي نسمع معناها كي تجي بحذنا انت ولا يجي بحذنا اطباء يقول لك ليه راهو راهو الكبدة معناها يلزمها حاجة اخرى باش تنضاف.
2: وعضو حساس برشا معناتها في الجسم نتاعك.
0: هي تعمل الكبدة خلينا نفهم.
2: اي بيه معناتها الكبدة هي اللي تعمل فلتراسيون، هي اللي تصفي تدخل في عملية الهضم بدرجة كبيرة. والكبدة هي العضو اللي كي لا يقدر معناتها يوم روزي نجم يعطينا مشاكل كبيره معناتها
0: عافينا وعافاكم.
2: اي بيان سور معناتها راهو وقت اللي تشوف في مواقع التواصل الاجتماعي كما قلت انت هاكا الدواء هذا خذوا

0: حالتنا نجم تعطي شوية دقينة في جنبك اليمين فوق كرشك من الفوق ولا تحسها منفوخة البلاصة وتوجع في البارتي الفوقانيه نتاع كرشك جنب اليمين كهو تبدا تعطيك سفوريه في العينين ساعات حتى في الجلده ستعطينا حكه زايده في بلايص في جلدك اكثر من نورمال ونفخه اقل حاجه تاكل كرشك تتنفخ بطريقه مش عاديه اما الاعراض هذوما زاده يتشابهوا مع مشاكل اخرين راه دونك نحن ديما شنو نقولوا في الحالات هذوما امشي للطبيب معناتها
1: صحتك
0: معناتها راهو التشخيص يتعمل يا يتعمل معناتها بتحليل الدم اللي نجم يبننا وحتى تحليل الدم ينجم يكونوا انت تلقى لازات ولا لا وتلقى انزيماتك لاباس ولكن كي تعمل ايكو تلقى ثم شحم فوق الكبده وهي مراحل خاطر ثم مرحله انه شحم يبدا فوق الكبده والمرحله الاخرى انه شحم يتعدى يطلع لي زونزيم اللي هو ينجم يعطينا مشاكل الفكره اللي نحب نقولها وقت اللي نبداو عنا المشكل نتاع صاي نحن مشينا للطبيب وعرفنا اللي نحن عندنا كبدة مشحمة وصلت لنا المعلومة صحيح أول حاجة ساعة هو أكيد طبيب اللي بشر فيك مش عطيك الأسباب خاطر نجم تجي من دويات أخرين أنت تشرب فيهم فما نوعية معينة مثلا متاع دواء من الدويات اللي أنت مثلا حياتك كل تشرب فيه لاباس بعد ولا يصنع لك في الشحمة في الكبدة دونك إذا هو جاي من دواء أكيد طبيب بش يخدم خدمته بش يبدل الدواء أو بش يبدل الدوز ذيك موضوع آخر لكن توا نحكيه على إذا قال لك طبيب جاي من ميزان راهو الكبدة المشحمة اللي عندك جايتك من الوزن الزائد برا نقص ميزان حتى وترجع كبتك لبس
1: بالحق تسمع هكا حد يعمل يقول لك نعم في ريجيم ولا يخرج يمشي على ساقيه يقول راه الطبيب عندي شحم في الكبده قال لي لازمك تنقص في الميزان بالحق
0: هذا والكبده المشحمه تنجم تجي للي عنده 80 كيلو ما تجيش للي عنده 100 كيلو راه
1: بالحق
0: ما عندهش علاقة خاطر هو سبحان الله كل بدن كيفاش يصنع شحم بالطريقة كما مثلا عشان التريغليسيريد ولا الكوليسترول ولا مثلا أنواع أخرى متاع شحم اللي هي مضرة برشة تنجم تلقى اللي عنده أوبيزيتي ما تجيهوش واللي عنده طرفة سيخبوة تجي دونك تو ديبون زيدة مربوطة زيدة حتى بالدويات نعود نقول لك اسكو ثم مشروبات كحولية ولا ثم عوامل الأخرين بيان سور ليجين دو في ككل معناتها ولكن إذا كما قلت معناتها جاتك الفكرة متاع اعمل ريجيم اطول الكبد اطول شحم في الكبدة يتنح اذا انت مثلا جينيرالمون تلقى العبد عمل محاولات باش يضعف وكي فشلت المحاولات يولي يدور على يقول كيناه الدواء نقاش يحربوش تنحيلي
1: سهلة خاطر
0: هي اول حاجة نحن نقولوها نحي الحرارة باش الزايدين التريتمون اللي ماهوش كاتبه لك الطبيب وقال لك هذا الدواء نتاعك لازمك تعيش به الباقي كل تجنبه قد ما تقدر معناتها اي راسي نمشي نشرب حربوشه اي سنتي نقعد نشرب في الحراب باش ما نمشيش نعدي عليها
1: فما ناس راهو يدوروا السكان نتاعهم معبيه كل هدويات الكل هدويات يشرب في الدواء يبدا صباح ولي
0: وهذوما من اكثر الناس معرضين للمشكله نتاع الكبده راهو فهمت دونك انت اول حاجه باش تخمم فيها ابعد كومبليتمون على انك تستهلك الدويات بطريقه عبثيه كيما جي عندك سنه مريضه امشي دواه تقعدش تشرف دواء كرشك توجع برا للطبيب فهمت وديما اي طبيب باش تمشي له باش تعطيه المعلومه انه الكبده نتاعنا مشحمه ان شاء الله حاطه طبيب الجلده
1: فهمت هو باش يعرف
0: صحيتك
1: يقول لك راهي
0: على حاجه من النوعيه نتاع الدويات ما تمشيش مع الكبده المشحمه تزيد على ما بيك معناتها دونك اول حاجه نحن نبعدوا على الدويات مش نمشيوا للدويات هذه الاولى الفكره الثانيه عنا موضوع الحشيش والتيزانات حتى هما فيهم اشكال كبير
1: كيفاه
0: خاطر انت تنجم اليوم تلقى روحك تشري كيف في حشيشه من مكان معين والا في تيزانه كيف تنجم تزيد تطلع انزيمات الكبده وهذا انا واحده من الناس شفته اي دونك انت هوني اتجنب اي حاجه اللي هي معناتها تحكيوا لك عليها الناس ولا قالوا لك وبرا خذ الاتزان الفلانيه
1: يحكي لك الطبيب يحكي لك المختص
0: خاطر انت هي ريتنا احنا حتى مثلا انا كمختصه في التغذيه يجي ان دو في ريجيم اليمونتير نظام غذائي متوازن ومارش وشربين الماء وإذا عندنا مشروبات كحولية نقصوا لماكسيموم وإلا إذا نجموا نحيوا الفترة هذيك نحيوا ونقعدوا ديما معناتها في اتصال مع الطبيب متاعه ونقعدوا في تواصل حتى لين نخلطوا معناتها أنه الإنسان هذيك يتعافى من الكبدة المشحمة معناتها هي

0: العملية مش عبثة. حتى لي كومبليمون اليمونتير, حتى المكملات الغذائيه نعطيو اللازم في اللازم. معناتها اول فكره تخمم فيها تجنب الحرابش, تجنب الحرابش اللي ماكش مستحقه
1: زايد زايد زايد عليك.
0: حتى كان انت مثلا تاخذ في مكملات غذائيه, خلي جوست الحاجات اللي انت يلزم تاخذهم, لكن حاجه اللي انت تعرف بدنك ماهوش مستحقه تجنبها. اشرب برشا ماء, نظم الماكله نتاعك, انك تنقص بين 10-15% من وزنك ينجم راهو يعني يعطيك نتيجه مزيانه على الاخر.
1: يعطيك الصحه يا مورا, نشكرك برشا, نتقابل الجمعه الجايه ان شاء الله. يلا نرجع لكم
2: نسخي بلوس مع علي رازقي. صباح الخير ويكاند, كل رعد من 6 ل 10 نتاع الصباح على موزايك اف ام. صباح الخير ويكاند.
3: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يدراتيش. الجمعة هذي ام جي ونافيف وسايوس يربحوكم دو شيك ان بلون. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الربحين.
4: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: صباح الخير ويكاند.
1: التسعة 16 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح النور, يا صباح الخير. يلا كلمتونا على 71-113-13. احنا نوصلوا اصواتكم في صندوق عجب.
2: صندوق عجب.
5: عسلامة موزايك. اليوم بربي حبيت نطرح موضوع اللي هو موضوع لي رونديفو بور الفيزا شنغن. الحقيقة نتاع ربي صافي اشهر تويكا انا وبرشا عباد خاصة الناس مع بعضنا اللي يكون ما عند العباد الكل اللي هو ما فماش لي رونديفو. واخيرا انا عندي جمعة ملي نجمت نوصل للمرحلة اني ناخذ رونديفو. رونديفو تقعد تمشي تمشي تمشي تمشي ل 2028 يا با رونديفو. انا واحدة من الناس نحب ناخذ رونديفو ليا انا وولدي وبنتي باش ولدي يسافر يشارك في دي تورنوا. مانيش باش نمشي نحوس. بربي يا صندوق عجب يا موزايك كانت نجمة تطرحوه الموضوع.
6: بربي مدام ميرا الله يخليك, ثم مسألة قانونية تو العادل الإشهاري كي تعمل عنده عقد بيع وياخذ تسجيله في القبضة المالية, ثم ورقة قالوا اسمها النظير, شنية الفايدة نتاعها وقدش تتكلم.
5: عسلامة موزايك صباح خير. بالله نسمع طويكة في برنامج ميرا جابت سيدة المحامية تحكي على الإدمان اللي هم عند الصغار وكيفاش لازمنا نحن معناتها نسمعوا صغارنا ونسألوهم. بالله يجيبوا موضوع أحكوا عليه على التلامذة اللي مطيشة قدام الليسيات والكوليج بجاه ربي. شوفوا لهم حل بالحق, شوفوا لهم حل. ما نعرفش أنا شوفوا لهم حل, خاطر كيما أنا نحكي على روحي طويكة بنتي من الأربعة حتىش للخمسة كلمتني مرعوبة, قالت لي ماما راني أنا قدام الليسي ما نقراش, عندي ساعة ما نقراهاش من الأربعة حتى الخمسة, خاطر تدخل خمسة تقرأ ساعة حتىش للستة. أك الساعة هذيك راهو يصير فيها ما يصير, راهو أك الساعة اللي يقعدوها تلامذة البرة ولا ساعات ساعتين خاطر دارهم بعيدة, تحبوا ما ينحرفش, كيفاش تحبوا ما يتعرضش للبركاج, كيفاش تحبوا ما يتعرضش للعنف, علاش ما يخلوهمش في وسط الليسي, علاش علاش علاش ما تعملهمش قاعة تحطوهم فيها الصغار اللي ما يقراوش, اللي تقاه عنده ساعة ما يقراش, علاش ما يقعدش في وسط الليسي, علاش خرجوه للشارع يتعلم الفساد, علاش.
2: صندوق عجب.

0: 22 دقيقة. يلا خلطنا موعدنا مع أركين بن فضل إكسبير أن أوتوموبيل جاموتو تونيزي نسمعه توا في توت أوبسيون.
1: شيل فيو سيف فرتسو نظيف ويدوم.
2: توت أوبسيون مع أركين.
0: يصبح الخير يصبح النور. أهلا وسهلا بركين.
3: صباح الخيرات. نهارك زين ميرا.
0: لبس عليك.
3: الحمد لله.
0: الحمد لله. عشوف تحكي لنا اليوم.
3: البارح حازيناكم الهانوفر.
0: هاي.
3: اليوم باش نهزوكم لجوهانسبورغ لافريك دو سود.
0: هاي.
3: نيسان ميرا.
0: ايش بي. هاي.
3: لافريك دو سود بلاد نيلسون مانديلا.
0: أيوة.
3: انا من اللي فان نتاعو.
0: الله يرحمه وينعمه.
3: الله يرحمه. انا بزوان دو مانديلا في الاوقات الكل في الدنيا هذه. مانديلا لازم يكون موجود. دونك مشينا بلاد مانديلا كانت حاجه حلوه برشا. مشينا مع نيسان ميرا بور لو لونسمون دو نيسان تيكتون. نيسان تيكتون كهربه جديده ميزي عليها نيسان برشا. تيكتون بالكا مش بالسي. دونك الاسم راهو من جاي من اوريجين غريك ميرا. تحكي على الارتيزان ولا الارشيتكت المصمم. دونك هما هذا الاسم اللي اختاروه. الاسم هذايا يحب يعطي معناه فكره نتاع بريسيزيون نتاع ميتريس تكنيك نتاع كونستركسيون نتاع كاليتي زيد. دونك نيسان عارفه شنو قاعده تعمل. اما تيكتون راهو ماهوش موديل زادوه الكتالوج كهو. راهو كرهبه قاعده معناها ال تورنو تور دو لا فورس دو لا مارك. قوه المصنع الكهرباء اللي قاعده تصنع في الهند قاعدة تتبيع في الهند وتو باش تدخل لفريقيا باش تكتسح معنى الأسواق الأفريقية. ونيسان معاملة برشا على الموديل هذايا متاحة باش يقوي لها البوزيسيونمون متاحة. اليوم نحكي ولا بوزيسيونمون في السيجمون سي اس يو في معنى الاسيو في كومباكت فاميليال اللي فيه مارشي دو كونكورونس كبيرة برشا في العالم في الأسواق الكل وفيه طلب كبير في العالم. لي مارك أوروبيان كوريان لي مارك شينواز الكلهم قاعدين يقدموا برشا برشا نحو أفريقيا. لي مارشي أفريكان الكل افريكان ولا لافريك سنترال ولا لافريك دو سود كمارشي متطور برشا وفيه رايت هاند درايفينغ معناها السياقه على اليمين غادي كيسوقوا على اليمين مش كيف نحن على اليسار. دونك تيكتون سي ان شوفال دو باتاي اللي تحضر فيه نيسان للمستقبل. البلاتفورم سي ام اف بي اللي هي اليونس بين رونو ونيسان استغلوها هي بيدها البلاتفورم تاع شاسي ناجح برشا اللي تخدم عليه الدستر. دونك اليوم نيسان استغلت النجاح نتاع الشاسي هذايا والبلاتفورم هذايا رونو نيسان باش تخدم هالبرودوي هذايا في لوزين دو تشيناي في الهند اون بارتناريا مع رونو. لامبيسيون ظاهره انترناسيونال مارشي انديان مارشي افريكان مارشي اوروبيان زيد. دونك اليوم نحكيو على لا مونديالايزاسيون par excellence. Design هذايا il est inspiré de du pétrole. اختاروا ديزاين مزيان برشا. ما حبتش معناها تعمل ان بوتي SUV ديسكريت نيسان ايكونوميك ولا حاجه هكاك سهله. اللي بالعكس خذوا النيسان اللي هو معناها لو موديل امبليماتيك اللي هو بالحق لو بورت درابو لو فيسو اميرال نتاع نيسان. واستنسخوا لو جينوم نتاعو لو ميم لو كود لو ميم كود ستيليستيك لو ميم جينوم نتاع نيسان خذوه في الكهرباء هذيا. كي تراها انت بجنب البترول كان موجود في ليفينمون. ساده مستمعين ادخلوا شوفوا الكابسول نتاعنا شوفوا لي فيديو نتاع ليفينمون دو لونسمون. البترول محطوط واخته الصغيره التيكتون موجوده معناها افيك لي ميم معناها زير لو ميم جينوم لو ميم كود ستيليستيك مي افيك دي غاباري صغار معمولين للمدينه. دونك نلقاو الكابو ياسر سكولتي ان كابو مزيان برشا وتراه كتبت سوق في الكهرباء عملنا تيست درايف. سيناتور لومينوز اون فورم دو سي بوكليي ملوطا روبوست قوي برشا معناها اليوم التيكتون عنده بريزونس امبوزونت ماهوش اون سيتادين ولا ان اس يو في دو سيغمون سي عادي يتعدى ينابيرسو. اليوم يشبه للباترول وعنده معناها ان اير امبوزون عنده ديزاين مزيان برشا. سيلويت مسكلي لي باساج دو رو ظاهرين وماركي بالكدا تحس الكهرباء معناها عندها كاباسيتي دو فرانشيسمون سي ان كروس اوفر فينالمون. وتحس اللي هي تنجم تكون حتى ان 4x4 اذا كان باش تاخذها في فيرسيون رباعيه الدفع. دونك اليوم الموتيف واضح ديزاين مزيان وقالوا ديزاين هذا ماخذينه مشان هيمالايا نتاعهم نتاع الجبال. دونك ترى هاك السيلويت هذيك المزيانه برشا. التالي فما بوندو لومينو روج ليد واضح على الارجور نتاع الكهرباء الكل فورم دو سي. دونك تيكتون خدم برشا السيلويت نتاعو وخدم زادا ليزير نتاعو في الكوتي البراني. دونك عندك كرهبة تحب تبان تحب تظهر روبوست مودرن بريميوم. خذيت لادين تاع الباترول وخذيت ان فورما اكسيسيبل اللي يمس اكثر بوبليك واللي يمس معناها اكثر ناس مستعملين ويكون معنا ديموكراتيزي حتى في السوم ينجموا يبيعوا منه كميات كبيره برشا. نمشيو لابيتاكل ميرا
0: يلا ها.
3: في وسط التكتون نلقينا حاجه مودرن برشا. لقينا كونكتيفيتي كبيره, لقينا جوجل اسيستنت, جوجل بلاي, جوجل مابس, ابل كار بلاي, اندرويد اوتو, كل شيء في وسط هالكهرباء. سلون لي فيرسيون حتى لين توصل للفيرسيون تكنا بلس عندك لو توا بانوراميك, عندك لي سيج افون فونتيلي, عندك لا كليماتيزاسيون بيزون, لي اسباس دو رانجمون كبار وكبار برشا. دونك بالحق دلوا هالكهرباء, خدموا ديزاين مزيان, الكوير ياسر مزيان ومخدوم بطريقه حلوه برشا, والكراسي مرتاحين برشا رغم اللي معناها سي با ان غران اس يو في, سي ان اس يو في معناها كومباكت. نيسان ما ركزتش بركة على الشكل, ركزت برشا برشا على الكاستمر اكسبيرينس, على الدرايفر اكسبيرينس. في وسط الكهرباء هذي تحس روحك مرتاح وتحس معناها الجادجت والزوبجي نتاعك الكل عندك وين تحطهم. دونك تسوق بطريقة مرتاحة وعندك كونكتيفيتي ماكسيمال. نمشيو موتوريزاسيون اميرة, اكثر حاجة يحبوا يسمعوها توينسا شنو عندي تحت الكبوت. عندك دو تيب دو موتور موجودين توا, قالوا المستقبل ماناش باش نحكيوا عليه, نحكيوا عليه في وقته. مي توا فما الموتور 1.0 توربو اللي هو 3 سيلندر, وفما يوصل معناه حتى 163 زايله, وفما الفيرسيون 1.3 4 سيلندر معناها تعطي اكثر بويسونس اكثر اديرونس وتكون بالطبيعه تاكل اكثر وسومها اغلى. الكهرباء ايكونوميك برشا, يحكيوا على موين نتاع 6% استهلاك. كنا سالنا الناس الموجودين غادي على لو فامو 1.5 دي سي الموتور ديزل اللي حبوه توينسا دو شي رونو اللي كان يجي في الكهرباء هذا ممكن يكون intéressant زاد. قالوا راه اليوم انا فيش بالليسانس نفس ليكونومي دينيرجي نتاع ديزل. دونك اليوم ديزل الوجود نتاعو مازال ماهوش مطروح, لكن ما نفيهوش وجوده في المستقبل. كنا عملنا دي زونتروتيان مع اقوى لي ديريجون في نيسان, جوردي فيلا اللي هو الفيس بريزيدون نيسان والبريزيدون بروميير بريزيدون نيسان افريكا, ماركتينغ سيلز افتر سيلز وكاستمر اكسبيرينس. راجل مهم برشا في نيسان وعنده كارير كبيره. حكينا معاه على استراتيجي نيسان, هل الدور اللي تحب تلعب نيسان في افريقيا باش تعطي به كرواسونس كبيره للجروب في المستقبل. قال اي راهي افريقيا معناها التارجت من اللي تارجت نتاع نيسان, ونيسان تحب تعمل معناها غوبون كبير برشا اترافير لي مارشي افريكان. لي ديريكتور الاخرين زاد محمد عبد الصمد, رامي محارب ومحمد السعيدي, كلهم يزون تورني اوتور دو ميم معناها دي ميم انفورماسيون. يحكيوا على كاستمر اكسبيرينس معناها قويه برشا من عند نيسان في المستقبل, يحكيوا على كرهب ادابتي با ريجيون, يحكيوا على الريجيون افريك دو نور اللي تونس باش تكون مع شمال افريقيا يكون عندهم كرهب ادابتي للمارشي نتاعهم 100%, وباش يكون كل مارشي عنده خصوصيته, وباش يكون معناها كل مارشي سيرفي سولون دوموند نتاع لي كليون نتاعو. دونك اليوم التكتون مهم برشا, التكتون بالحق باش يعطي انير معناها جديد لنيسان في العالم وسورتو ان افريك, مي زادا باش يكون هو الديبو نتاع اون ترانسفورماسيون جلوبال لنيسان في العالم, واللي باش يعطي نيسان اكثر بروكسيميتي للي كليون نتاعها. واليوم نيسان قاعده تسمع برشا من حرفائها شنو يحبوا, وقاعده الى ادابت لوفر نتاعها بالقدا بالقدا.
0: يعطيك الصحه.
3: ادخلوا شوفوا لي فيديو نتاعنا, ادخلوا شوفوا لينكدين موزايك اف ام, شوفوا لي ريبورتاج مع لي ديريجون نيسان الكل فاش يحكيو على تونس على شمال افريقيا وعلى نيسان في العالم. كوفرتور مزيانه برشا عملناها, وان شاء الله كل مره نجيب لكم حاجه جديده.
0: يعطيك الف صحه يا ركين, نشكرك برشا, نتقابل الجمعه الجايه ان شاء الله.
3: الجمعه الجايه ان شاء الله, وعندنا برشا جديد الجمعه الجايه, ماركه جديده باش تدخل تونس.
0: الف مبروك, ونقولوا لها اي حاجه جديده تدخل به هي تنفع البلاد نقول لها الف مبروك. يلا نرجعوا لكم.
1: Shell Fuel Save, Farzo, Nvif, Widoum. صباح الخير ويكاند, كل رعد من 6 ل 10 نتاع الصباح على موزايك فام. صباح الخير ويكاند.
0: 9:31 دقيقة, يا صباح الخير, يا صباح الأنوار, تسمع في صباح الخير ويكاند. هو خلطت الشيف, احنا شوية خلنا نسمعوا إدبارة الشيف.
4: عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة، وكون واحد من الرابحين كادوات قيمتهم اكثر من 150 مليون.
5: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
6: صباح الخير ويكاند، كل رعد من 6 ل 10 تاع الصباح.

0: 30 دقيقة. يلا خلطنا الفقرتنا تبارد الشيف تبارد الشيف. صباح الخير ويكاند ونقولوا له يصبح الخير يصبح النور.
1: صباح الفل والياسمين.
0: غيبة علينا عاد.
1: غيبة اي
0: غيبة علينا.
1: سفالة بس عليك.
0: فرحت بالكدي.
1: الحمد لله
0: الحمد لله الحمد لله. ايش باش تطيب لنا اليوم؟
1: باهي خلينا نعملوا تقسم تاع سلطة زاد كيف كيف تاع
0: حاجة. ايه عاد
1: ما زلنا ما زلنا ما بديناش ال نقولوا نحن النهج نتاع نتاع الجيري والمحمصة والشي وكل وسخانة وكل
0: ايه نموت عليهم انا والله.
1: مازال
0: نبدا على بكري انا راهو
1: الجيري. رغم اللي فما شرب كيما هكا.
0: ايه
1: الشرب هي ما
0: باردة.
1: هي البلوريال تاع الشرب.
0: ايوه
1: الشرب نتاع الصيف راهو موجودين.
0: ايه
1: برشا ناس يعملوا كل الشرب نتاع الصيف.
0: عندنا احنا هوني في تونس.
1: اي اي تعمل فما حتى المحمصة المحمصة بتاع الصيف تتعمل ما تتعملش ما تتعملش حارة برشا.
0: يورينا يا خويا علمنا كل شيء.
1: خلينا نبداو بشوية بشوية. نعملوا سلطة الأولانية.
0: سلطة اللي نبداو بسلطة.
1: مش نعمل سلطة ما تتعملش ديما ما راهي بنينه ياسر ونجم نحطوها زاده في الكولتور نتاعنا نحنا على خاطر فيها بوكو دي فيتامين وكل شيء. مش نعمل سلطة نتاع السبناخ.
0: ايوه
1: اوكي دونك السبناخ مش نستعملوه سور دو فاسون الاولانيه ني وطيب الزوز. اوكي دونك مش نطيبوا نحنا نقولوا نحنا سلطة السبناخ نتاعنا نحنا ناخذوا السبناخ نتاعنا نظفوه مليح نحيلوا كل عود
0: هذاك كل شيء. هو سمحني السبناخ العربي مازال ما طاحش.
1: مازال ما طاحش. لا مازال ما طاحش هذاك بنين ياسر بنين ياسر هذاك. دونك مازلنا تو في السبناخ نتاعنا ولا حتى سلق راه ما يقلقش راه بالنسبه للسلطه هذه. دونك ناخذوه من نظفوه مليح مليح نشلوه مليح كالعاده بربي بربي التشليل مش
0: بعد بوشه الماء نظفوها بالقديمه الماء هذاك من بعد نسقيو به
1: صحيت مش دوش ما ندوشو لهش الليبينار السبناخ راه ما يدوش
0: اي حاجه راهو تحت الخضره نتاعنا راهو تجي صدقني كان حد يوزن تلقاه نص هطره.
1: لا فاهمك انا اما مش لازم تحط الماء كي شلل معناها مش
0: تحل وقتها تنسخ وتشلل وبعد يتعاد وكاوي.
1: دونك حذر السبناخ اي اي اي صحيت اي موش دوش موش دوش معناها مش من دوش حطوها في حاجه خليها ترتاح ما نزل السبناخ نتاعنا
0: انا نمرض راه كي نلقى حد كيف بحال سبيله فما شكون يجي حتى باش ياخذ
1: كعبه طماطم كعبه طماطم ساعات كعبه طماطم سي دي جيست ولا واحد
0: يحط عليها 200 لتر ماء
1: فوالا. دونك ناخذوا السبناخ نتاعنا نقصوها اول حاجه جويد نقصوا فريمون جويد على الاخر كل وقيد هكاك ونخليوه هنايا ذي البارتي الاولانيه نحط عليه شويه زيت زيتونه سنه ثوم تبدا مقشره ومغفسه شويه ونحط عليهم شويه وملح في اللكه نحطهم على جنب هذوما نخليهم يعملوا اون بيتيت مارينات خليهم يذبلوا شويه كيما الترشي اوكي يتيح شويه الكويسون تاعهم. الثانيه مش نطيبوها دونك مش ناخذوا السبناخ نتاعنا الاوراق هذوكم نفوروهم في الـ في الـ في الكسكاس ونخليهم يتفوروا مليح مليح بعديك نخرجوهم نعصروهم من الماء نتاعهم هما الماء ما تنساش الماء هذاك نتاع السبناخ راه ما يتلوحش يتحط في دي ديتوكس يتحط في اي حاجه اللي عصرناه هذاك يتحط يبرد يتحط في ديتوكس برشا حاجات راه بنين ياسر ياسر ومن بعد كنقليوها شويه نعملوا التقليه كنا مش نعملوا ديماراج نتاع علي نقولوا نحن شكشوكه ناخذوا شويه بصل وناخذوا شويه ثوم نحطهم في الزيت زيتونه نقليوهم مليح مليح مليح مليح ومن بعد نرميو عليهم السبناخ نتاعنا ونخليوه يطيب مده خمسة دقائق. نقولوا نحن نحطوا لهم ملح فلفل اكحل نزيدوا عصير قارص وشويه كمون ونخليوها على روحه تولي عندنا كيما الديماراج نتاع المدفونه ولا مرقه الخضره كي تحب تسميها انت اوكي تخليها تبرد على روحها اوكي. دونك من بعد نطيبوا العظم نتاعنا العظم اليابس بربي ما ننساوش راهو العظم اليابس ما يفوتش 10 دقائق 12 دقيقه مش لازم
0: حتى 8 دقائق راه تبدا العظمه
1: به انت وكيفاش لازم الاصفر البارتي الفوقاني ما تبداش قلي ما تبداش فيها اللون هذاك اللي هو تري نيفاست. دونك نقصوا العظمه نتاعنا ونحطوها على جنب باش نزيدوا شويه كوليديتي نتاع الحاجات النيه. دونك شويه طماطم مقصوصه جويده شويه بصل زاد كيف مقصوص وشويه معدنوس وشويه نعناع. دونك لي كومبوزونت نتاع السلايط نتاعنا حاضرين ناخذوا سلطه خضراء نتاعنا نحطوا سلطه خضراء كيما قلت وريقات هكاك صغار نحطوا كل الخليط نتاع السبناخ الطايب السبناخ الطايب نحطوا فيه فوق السبناخ الني ومن بعد نزيدوا نحطوا كعبه العظم ونحطوا الطماطم ونحطوا البصل نتاعنا كل شيء. نجم تكون اون سالاد هذاك وين تنجم تزيد لها اون بروتيين تنجم تكون تن تنجم تكون دجاج تنجم تكون كيكه فوالا وتنجم تخليها بالبروتيين نتاعها بالعظم وحاجه تقرمش من فوق كو سوا بصل اللي يقرمش كو سوا كروتون جويد هكاك نتاع خبز سوتي في الزيت زيتونه ولا كو سوا كل خبز لبناني زاد كيف نعملوه تعطي ان كروكون مزيان برشا.
0: الخبز ما بانو بزيت زيتون وبثوم
1: هذاك
0: انت حكيت عليه انا عملته شيء دوا
1: ياسر ياسر يتقص جويد ويتعمل لك هيك
0: شيء دوا
1: فوق كل شيء ولا تتحط كروكون
0: شكرا هززنا للهاوية للكوليسترول وللمخ نقولوا الحقيقه يا
1: اخي واحد تتلاقي أميرة عسكري تتلاقي بالامور هذه
0: ما تبداش تلهي أميرة منين باش تبدا
1: بلا برانسيبال نتاعنا نحن مش نعملوا حاجه عندك الحق
2: والله هذه خاطرك ديما هكا تقول هيلثي وكل شيء ما تمشي في ثنيه
1: صحيت بجد بالسبناخ وكل شيء
2: تبدا بالسبناخ وبعد فيها بالقدي
1: برشا ناس برشا ناس عندهم مشكله نتاع مع الحمل البقري يحبوا يعملوا حاجه بانيه تتعمل حاجه بانيه بالحمل البقري وتصير له مشكله كي حد يشري ستيك وكل شيء وبعد كي يصغر له ستيك ويولي الفورمه نتاعه خايبه وكل شيء اوكي دونك الفورمه هذيك اللي هي تبدا خايبه ساعات نتاع نتاع الاسكالوب دو فو نتاع البقري بانيه تلاقيني يسميوها اوريكيتي ديليفانتي سي لي زوري ديليفون
2: وزنين
1: الفيل علاش الفورمه نتاعها تكون تكون شويه هكا الفورمه نتاعها ماهيش ابلاتي دونك نحنا ناخذوا الحمى نتاعنا الحمى نتاعنا ينجم يكون الحم من الجوده الاولى ولا الجوده الثانيه بريمير كاتيجوري ولا دوزيام كاتيجوري اللي هما الفوفيلي الفيلي الهبره نتاع الكتف الطريه تتاخو هذيك تتقص دي ترونش جويدين على الاخر على الاخر معناها معناها فريمون والقصه لازم تكون عكس لي فيبر كان خطوط نتاع البيسكل يبداو معناها بالطول لازمك تقص انت بالعرض الستيك نتاعك دونك تل فاسون تخليهم بعد يرتاح تحطو اونتر دو زوز ذاك الوراق البلاستيك اللي ما لوحناهمش نتاع البريك نتاع نتاع رمضان ديما مخبين هذوكم
2: بيان سور مع النعام
1: بيان سور بيان سور بيان سور بربي يطلع فيهم علاش هذوك مسحقوهم في اي حاجه ولا تحطهم اللي فيه ابلاتير منيح منيح منيح ومن بعد نفوحهم نفوحهم الملح لا من الاول اوكي ما نكسروش لي فيبر مش ما نخليوش الماء نتاع ستيك يخرج دونك الملح يتحط كان في الاخر بكل فوح باللي تحب انت كان عندك زيت زيتونه كان عندك ثوم كان عندك حبق كان عندك اي ايبيس تصورها والموتارد موتارد اوبليغاتوار تخليها ترتاح منيح منيح الستيك هذا فما شكون ينقب هكا بالسكينه وينقب بالفرقيطه راه ما تتعملش لا زايده الحكايه هذه على خاطر تسيب في الـ في الـ الروح نتاع الحم والفيتامين نتاع الحم تلوح فيهم في الـ في الـ نحطوهم الكل يتلوحوا في الـ في البواله فوالا بعديك اش نعملوا نعملوها باني دونك البانيور نتاعنا تنجم تكون اما بالخبز اما باللوز اما بالكورن فليكس اما شكون يعملها زاده كيف كيف حتى بالبطاطا يعملوها رابي البطاطا ويعملوها نيه زاده كيف كيف ويعملوها باني ومن بعد كي يقليوها او كي عندك لا غارنيتور نتاع البطاطا وعندك زاده ستيك نتاعك اللي هو طيب بالنسبه عملناها باني نفوحوا العظم نتاعنا نفوحوا العظم نتاعنا الفرينة نتاعنا زاده كيف كيف نجم نحطوا فيها شويه زعتر شويه بابريكا شويه كركم شويه ملح شويه فلفل اكحل في الفرينة العظم زاده كيف كيف نجم نفوحوه نقصوا له شويه ماكل الابيض نتاعو مش ما يعطيناش هوميديتي خاطر الابيض فيه برشا ماء دونك نخدموا بالاصفر نتاع العظم هكا هو ونحطوا من بعد الشابيور نتاعنا ولا اللوز اللي قلناه 1 2 3 حتى نعملوها باني من بعد ما ناخذوها الستيك نتاعنا ناخذوا السكينه نقلبوها نقلبوها القفاة نتاعها هي ونعملوا ان كادرياج كان نعملوا في الشباك تاع سيدي بوسعيد نعملوا مكا بالسكينه هكا ننزلوا عليها منيح منيح مش تعمل لك ان كادرياج نتاع ستيك تريز امبورطون راهي ما تمشيش مقليه هذه ما تمشيش مقليه معناها ما نحطهاش في الفريتوز مش هي تغرق من تغرق وتولي الفورمه اللي قلت لك عليها نتاع وزنين الفيل لا نخليوها في في في في دون اون بوال في بواله اوكي البواله ما تيبش ما تسخنش برشا برشا باش ما نحرقوش الشابلور ونخليو الدخلين ني ثاني حاجه نخرجوها دي من الفريجيدير نخليوها تاخو تمبيراتور امبيونت نتاعها هي شويه زيت شويه زبده وسنه ثوم وشويه كليل في وسط المقله نحطوا الاسكالوب شويه بشويه فاس ا فاس بي فاس آه فاس بي حتى للتيب نخرجوها ديريكتومون نخليوها ترتاح وفي نفس المقله هذيك نعملوا شويه ثوم بلا ثوم مفشخ منيح منيح معهم شويه فلفل برعبيد نحطوا عليهم شويه زيت زيتونه الملح الفلفل الاكحل شويه الزعتر الطماطم نقصوها جويده مش لازم طماطم سوريز الطماطم نتاعنا العاديه نقصوها جويده على روحها نرميوها نخليوها تتحمر منيح منيح منيح حتى تسيب الماء نتاعها هي وتقر الزيت نتاعها هي اونترتون ناخذوا السباغيتي نتاعنا نطيبوها لي بات نطيبوهم ديريكتومون صوص سخونه على الطماطم السخونه نعملوا سوتي الكل تعطي حاجه بدينا ياسر معناها اسكالوب دو فو نتاعنا نحن البقري باني وعليهم اسباغيتي بتاع الاسباغيتي اللي هي ناتور بالطماطم الفريشك ديسير رابيد
2: هاي سيدي
1: بات فويتي
2: هاي
1: حاضره نتاعنا نحن مش نعملوا تاتام تاع تمر اوكي منها ديسير ومنها نعملوها الغوتي الصغيرات نتاعنا دونك ناخذوا البات فويتي نتاعنا نحن اللي هي حاضره ديريكتومون ولا
2: تتبع
1: حاضره فون تاع التارت نتاعنا ناخذوا شويه دقله نقصوها الدقله على اثنين وننفخوها في شويه ماء في نخصوها في شويه ماء ولا شويه جو دورانج ولا اللي تحب انت زعما تنفخوا شويه الدقله تجي في المقله نتاعك ولا السيركل اللي يمشي للفور نحطوا الفور نتاعنا في 180 نحطوا كعبة الدقلة مرصفين من اللوطة, نحطوا عليهم شوية فريسيك, نحط عليهم شوية فريسيك, ومن بعد باش نغطيهم, نغطيهم بك البات بتاع البات بتاع الفويتي. دونك تبدا هي من فوق البات فويتي, ندخلوها للفور ديريكتومون تيبا 180, من بعد نخرجوها. تحب تعمل فيها تحط عليها سكر غلاس, تحط عليها بول دو غلاس, مع كعبة ياغورت ناتور, اي حاجه غاديك راه تعطيك ان غو سكري بزايد نتاع الدقلة. وتزيد عليه من كوتي اسيد, ينجم يكون اي حاجه من الحاجات اللي قلنا لهم, كوسوا الكلاس ولا الياغورت ناتور.
2: يعطيك الصحه يا شيف, نشكرك باش نتقابل ان شاء الله لحد الجاي. نورنا يا سيدي الشيف. صباح الخير
3: ويكاند, صباح الخير ويكاند, كل رعد من 6 ل 10 نتاع الصباح على موزايك اف ام. صباح الخير ويكاند.
4: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية, خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
3: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
5: صباح الأخبار الإيجابية, إن شاء الله نهاركم زين. أول أخبارنا للحمل, نهارك يا حمل فيه الحركة, فيه التغييرات حتى الثور, فما رزق ثابت قدامك, فما مكالمة وإلا مساج نجم يكون وراها فرصة جديدة. إيه الجوزة, نهارك مليين كلام أخبار حلوة, كيف كيف زاد الفترة هذه فترة إيجابية بامتياز. وإنت يا برج السرطان, فرصة دخل إضافي تنجم تظهر قدامك بطريقة بسيطة. إيه الأسد, تعبك باش يبان في الجيب, كيف كيف زاد مجهود مش ماشي هكاك. عنا زيد العذراء, الفرصة كما قلنا هو عنده فرصة دخل إضافي تنجم تظهر قدامك, والميزان راهو وضعية مالية تبدأ تتحسن. العقرب, في الحب الغموض متاعك راهو ينجم يجيب لك شوية مشاكل. وانت يا قوس, نهارك في طاقة جديد, ممكن زيدة فما لقاء باش يغير برشا حاجات. الجدي, اليوم تنجم نشوف نتيجة التعب أيامات. في الحب الحمد لله يا ربي راهو عندك استقرار, ودلو فما فكرة عندك تنجم تتحول الحاجة مربوحة, هيدا كان خدمت عليها بالباهي. ونكمل مع برج الحوت, راهو متعبك بالشيبان عاطفيا, انت راهك باش تكون الأكثر حظ.
4: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية, خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم

0: صباح الخير يصبح الأنوار وخلطنا الموعدنا مع الكادويت والأفريت والاحتفالات مع كارفور. نحب نحكي لكم على عيد ميلاد 21 على الكارت عيد ميلاد 21 للكارت فيديليتي وفي الاحتفالات هذه بدت نهار 23 سبتمبر متواصلة حتى نهار 4 أكتوبر في كل مغازات كارفور، كارفور ماركت وكارفور إكسبرس. انفكركم ونقول لكم ساعة ديما ادخلوا على الباش كارفور تونيزي، اعملوا دي بارتاج، اكتبوا دي كومنتير باش تربحوا برشا كادويت حتى معنا هوني على موزايك اف ام. زاد اعملوا طلع على الكتالوج اللي تلقاو فيه لي برومو ولي زوفر الكل. ها انا بعد باش نعطيكم فكره على لي زوفر نتاع اليوم لحد وغدوه الاثنين ان شاء الله اللي تلقاوهم بيان سور في كارفور. نرجعوا لعيد ميلاد 21 الكارت دو فيديليتي وفي اللي الكل كادويت ومفاجئات. نبداو باول جو، اول جو يعرفكم في البيت كي تمشيو لكارفور يعرفكم في البيت بالطبيعه، معناها سانز اوبليغاسيون داشا، معناها ما تشري حتى شيء، تشارك في اللعبه وان شاء الله تكون رابح. اول حاجه اش تعمل يا سيدي؟ تاخذ التليفون نتاعك وتسكاني بيه الكيو ار كود الموجود هكاك، تدخل مباشره في عمليه القرعه باش تربح 50,000 نقطه يتصبوا مباشره بالوقت في الكارت دو فيديليتي وفي، وتقضي بهم اللي تحب في مغازات كارفور الكبرى كلها. هذا مع الكيرميس وكادو الموجوده في كارفور المرسى، كارفور مول اوف سوس، وكارفور مول اوف سفاكس. والحرفاء بالطبيعه ينجموا يبدلوا لي بوين دو فيديليتي وياخذوا بهم دي كادو. يلا نعطيكم فكره على لي زوفر دو جور نتاع اليوم لحد 27 سبتمبر 2026. شاميه ناتور لا غازيل الحكه اللي فيها 750 غرام تلقاوها ب 11490 في عوض 17970 بالكارت دو فيديليتي بيان سور. بالنسبه لغدوه نعطيكم فكره على لي زوفر اللي تلقاوهم غدوه الاثنين 28 سبتمبر 2026. عندكم الليكيد فيسيل ليلا البيدون اللي فيه زوز زيترات في فصل 4 دو لتر 4 تلقاوه ب 9990 في عوض 15590. هذا بطبيعه الحال بالكارت دو فيديليتي وفي.
1: صباح الخير ويكاند كل رعد من 6 ل 10 نتاع الصباح على موزايك اف ام.

9:56 دقيقة خلطنا إلى نهاية برنامجنا الفريق الكل. يسلم عليكم أعزائي. نبدأ بشاكر في استقبال التليفونات أشواق الماجي زميلتنا في الإخراج الرقمي، فاطمة عبد الرحيم نسمعها في دقيقة حظ وهي معدة البرنامج، عدنان بن عطية مخرج البرنامج منورنا يا عدنان، سيف الدين المهري زميلنا من قسم الأخبار، أحمد عدالة زميلنا من قسم الرياضة، أمير العسكري كانت معنا في نيوتري بلس، أركان بن فضل سمعناه في توتوبسيون، شيف وفيق سمعته توا في دبرت شيف، وكامل ضيوف البرنامج اللي كنا نسلم عليكم. العبد لله نسلم عليكم ونقول لكم نتقابلوا الجمعة الجاية إن شاء الله يا ربي، السبت والأحد كالعادة والعويد، صباح الخير ويكاند على الأولى موزايك فام، نخليكم مع زميلنا الياس الغربي وكامل فريق برنامج موزايك موند.

0: ومانيس كيف تجي الغانتري يدي حلها الكيف. أما أحنا جماعة البنكيف ديما عاملين كيف. موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو دي كروك سيتران. التركيز في الانفي لازم تقرمش تقوفي. وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل. غسلة الكار معروفة عديها باكو ستار. وحتى كان فيتك المدخو وسع بيرك بكابا بينتو. وعندك في الغيكري ديما فما فوري. وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف. بسكوي كيف كل واحد وكيفو.
1: مع أورانج بوستي الغانتري ب5G.
2: اليوم اون اكسكلوزيفيتي مع أورانج السامسونج جالاكسي A17 5G. سمارتفون بوستي بار ليا. باتري دوم وكاميرا 50 ميجابيكسل. وزيد معه بودز وشارجور هدية. هذا الكل ب 899 دينار في عوض 1287 دينار.
1: مالا فيش تستنى امشي لقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.إن وبوستي الغانتري ب5G.
2: عندك أورانج.
3: عيد ميلاد إمجي المية وتثاربين ما يدراتيش. الجمعة هذي إمجي ونظيف وسيوس يربحوكم دو شيكون بلان. عدي الابليكاسيون ماي إمجي في الكيسة وكون واحد من ربحين.
4: إمجي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
5: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
6: مستمعي إذاعة موزايك فم تحية طيبة. الرئيسة المديرة العامة للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية بالوسط تفيد خلال جلسة عمل بمقر ولاية سوسة بأن برنامج الكراء الممالك لسنة 2026 بصدد الإنجاز، حيث تم إعطاء إشارة انطلاق مشروع إنجاز 14 مسكنا جماعيا بحي حشاد سوسة جوهرة منذ 5 أوت 2026، ومشروع سيدي عبد الحميد لتوفير 30 مسكنا وهو في مرحلة تقييم العروض. ووفق المسؤولة ذاتها تتمثل مشاريع الكراء الممالك لسنة 2027 بولاية سوسة في مشروع الحي الأولمبي بمعتمدية سوسة جوهرة، والذي سينجز على عقار سكني على ملك الشركة، على أن يتم الإعلان عن طلب العروض بصيغة المفتاح في اليد خلال الثلاثي الأول لسنة 2027. أما مشروع معتمدية تنفيذة فسينجز على عقار دولي سكني يتم الإعلان عن طلب العروض بصيغة مفتاح في اليد خلال الثلاثي الثالث لسنة 2027. الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون الذي وصفه بالمتميز بين تونس ومنظمة الأمم المتحدة ومختلف هياكلها ووكالاتها المتخصصة. وخلال لقاء جمعه أمس بوزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، غوتيريش يجدد تقديره للدعم المتواصل الذي تبذله تونس للجهود الأممية ولا سيما تلك الرامية إلى دعم الاستقرار في ليبيا. في تطورات الشأن الدولي، وسائل إعلام رسمية تنقل عن المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي ينيا القول اليوم إن الولايات المتحدة يمكن أن تشن هجوما جديدا على إيران بسبب ما وصفه بأنه وضع إقليمي متأزم، مضيف أننا طهران مستعدة للمواجهة وإلحاق أضرار أكبر بواشنطن. شبكة سكاي نيوز تنقل عن الشرطة البريطانية قولها اليوم إنها ألقت القبض على عدة أشخاص للاشتباه في ارتكابهم مخالفات بموجب قانون المتفجرات، وذلك بعد تجديد الإجراءات الأمنية في قاعدة فيرفورد الجوية التي ستستخدمها القوات الجوية الأمريكية. وذكرت سكاي نيوز أن شرطة غلوسترشير قالت أن فريق الجيش البريطاني المتخصص في التعامل مع الذخائر والمتفجرات يفحص حاليا عددا من المركبات في المنطقة وأنه جرى إجلاء سكان المنطقة. ختاما، الشرطة في جنوب أفريقيا تقول اليوم أنها أطلقت عملية مطاردة للبحث عن جنات بعد مقتل 17 شخصا وإصابة 15 آخرين في إطلاق نار داخل حانة ببلدة ويديلا الواقعة في جنوب غربي جوهانسبورغ. وأضافت دائرة الشرطة في جنوب أفريقيا في بيان على منصة إكس أن خدمات الطوارئ الطبية أعلنت وفاة 17 من بينهم 4 نساء في موقع الحادث، بينما لا يزال الدافع وراء إطلاق النار غير معروف. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaikfm.net، والمشوار يتواصل مع الياس الغربي وكامل فريق برنامج موزايك مونت. إلى اللقاء.
5: في تونس. موزايك.

موزيك موضع سلامة. شكرا لكم على الاستماع، وإنما كنتم الموعد الأسبوعي مع الأخبار العالمية ساعتين من زمان من 10 لنص نهار، هذا توقيتنا في شبكة شتاء 2026-27. الموعد معكم في قراءة آخر الأخبار من العالم والجمعية العامة. الآن على امتداد الأسبوع سمعنا كلام زعماء العالم في قراءة واستشراف للحاضر والمستقبل. غوتيريش هذا كذلك يرأس لآخر مرة تقريبا، هذه آخر جمعية عامة ليه، كان زاد كذلك ليه كلام مهم في علاقة بالعالم. ونقول في تصريح الأسبوع شوية آخر، التصدعات أصبحت أخاديد، غوتيريش يحذر من عالم تغرقه الحروب. شوية آخر تقريبا على امتداد ساعة الأولى نحكي على الجمعية العامة وعلى الأمم المتحدة، ماذا تبقى من الأمم المتحدة، هذا الاتفاق الأممي بعد الحرب العالمية الثانية اللي كان من المفروض أنه يكون هو نوع من الحارس للعدالة العالمية، نوع من الحارس للسلام العالمية. هذا الكل نحكي فيه شوية آخر، شنو تبقى من أمم المتحدة كمؤسسة ومن مجلس الأمن كأحد مؤسساته. مرحبا محمد علي في الإخراج، شكرا للبنى الإخراج الرقمي. شوية آخر خليل العماري معايا في الإعداد، وكذلك معايا سورانتين. شوية آخر على امتداد الساعتين الجايين حاب نقترح عليكم أنه اليوم نحكيه على الجمعية العامة، ما زاد كذلك نحكيه على ترامب والإعلام، حرب مفتوحة ما بين دونالد ترامب والإعلام الأمريكي، منع من منع الدخول إلى البيت الأبيض، ومن بعد نلقاو الإعلاميين والصحافة في أمريكا يعتبروا أنه هذا إهانة لهم ومساندة كبيرة للصحفيين لبعضهم في الولايات المتحدة. خلينا نحكيو شوية خزينة كذلك على اللقاء في القمة بين الصين والولايات المتحدة، لقاء عنده قيمة كبيرة في العالم حاليا على جميع المستويات الاقتصادية الاجتماعية، خاصة الاقتصادية في المبادلات التجارية العالمية. ما نطولش عليكم، تو سويت هيت يو تو with or without you. Mosaic Mound. يوتو في موعد مع التاريخ، المجموعة الإيرلندية موعدها كان موعد مهم جدا الآن مع 50 سنة كاريرة. With or without you يوتو اللي نسمعون في أحد أجمل أغانيهم على موزايك FM. نذكركم دونك للموعد من 10 لنص نهار، موعد الساعتين من زمان في موزايك موند.

0: كونسير بريفي تقريبا سوربريز بالنسبه ليوتو اللي خرجوا في مقهى مشهور جدا في دبلن وغادي يعملوا ان كونسير بريفي اكوستيك بمناسبه 50 سنه كارير. 50 سنه كارير بالنسبه لبونو والزملاء with or without you, وحضور مهم جدا حتى في التاريخ السياسي للمنطقه من خلال بعض الاغاني الحدث. مرحبا بكم, شكرا على الاستماع, هذه موزيك موند.
1: تصريح الاسبوع, لا ديكلاراسيون دو لا سيمين.
0: لا ديكلاراسيون دو لا سيمين, تنجمت هزنا خليل. مرحبا, شكرا ليك اللي موجود بحذايا نهار الاحد. احنا في فورما حاضرين معكم نقراو ساعتين من زمان الاخبار العالميه. غوتيريش اللي تصريح الاسبوع يقول فيه التصدعات اصبحت اخاديد, واللي ما يعرفش معناها اخاديد معناها السيون, السيون يعني البلاصه اللي تعدى فيها الواد, اللي على حد تقدير غوتيريش في وقت من الاوقات كانت خدوش, كانت جرح صغيرة ولا شقوق صغيرة. إذا بالنسبة ليه تتعمق غوتيريش وحذر من عالم يزداد انقساما. في افتتاح المناقشات العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك, أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحذير لافت لخص من خلاله حالة الانقسام والنزاعات التي يعيشها العالم اليوم, قائلا التصدعات في عالمنا تتوسع وتتسع والتصدعات أصبحت أخاديد. خليل,
2: التصدعات أصبحت أخاديد كما قلت الياس, هي عبارة مجازية ولا أخاديد هي جمع أخدود, واختارها غوتيريش لوصف اتساع الهوى والانقسامات في العالم, ولتبين أن الخلافات لم تعد مجرد شقوق يمكن ترميمها بل تحولت إلى فجوات عميقة تهدد مستقبل العالم من خلال ما نشهدوه من حروب وصراعات واستهداف للمدنيين وعدم احترام القانون الدولي وتعميق للانقسامات الجيوسياسية. خطاب غوتيريش كان في افتتاح المناقشة العامة للدورة 81 الجمعية العامة الأمم المتحدة في نيويورك يوم 22 سبتمبر أمام قادة العالم اللي حضروا لمناقشة أبرز الأزمات الدولية. نسمع التصريح.
3: إن التصدعات في عالمنا آخذة في الاتساع وباتت الشقوق أخاديد, فعلى مدى العقد المنصرم اندلعت حروب تسببت في عواقب مدمرة واستمرت بوحشية بغيضة, واستهدف المدنيون وانتهكت الحقوق وديست بالأقدام, استخدم الجوع كسلاح وضرب بالقانون عرض الحائط, وقتل العاملون في المجال الإنساني, وتعمقت الانقسامات الجيوسياسية واشتدت التفاوتات وتآكلت الثقة. أما أزمة المناخ فتحولت من تحذير بعيد الأمد إلى واقع نعيشه يوميا, وتطور الذكاء الاصطناعي بسرعة فاجأت حتى من ابتكروه. وهذه ليست أزمات منفصلة, إنها فصول من القصة نفسها, قصة القوة. من يمتلكها؟ من يحرم منها؟ كيف تستخدم وكيف تتغير؟ أصحاب السعادة, يعاد تشكيل القوة بثلاث طرق أساسية. أولا فيما بين الدول ظهرت مراكز جديدة للنفوذ الاقتصادي والسياسي والتكنولوجي, وثانيا نشهد انتقالا غير عادي للقوة من الحكومات إلى حفنة من الشركات الخاصة والأفراد, ويمتد نفوذهم الآن ليشمل السياسة والاقتصاد وتدفق المعلومات والتطور التكنولوجي والحيز المدني الذي تعتمد عليه المجتمعات. وثالثا يسلم البشر بشكل متزايد القوة إلى الآلات, بينما يخرج وكلاء الذكاء الاصطناعي عن السيطرة, وتنتقل الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل من عالم الخيال العلمي إلى الواقع العسكري.
0: من غزة إلى إيران, أزمات العالم تتصدر مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة. خليل, شوي آخر تنرجع للموضوع وتنرجع كذلك للجمعية العامة للأمم المتحدة, هي بيدا ماذا تستطيع أن تفعل أمام حروب العالم؟

0: ليش ان توكا الموندا هذايا بالنسبه لعديد الاطراف يعتبر مرور من الامم المتحده مشرف للامين العام في علاقه بالقضيه الفلسطينيه في علاقه بحروب العالم متزن، لكن زاد كذلك كلمته يقولها وما يخاف من حتى حد، وهذا يحسب للرجل. راجعين للموضوع بعد الفاصل. محمد علي موزايك موند.
1: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم اكثر من 150 مليون.
2: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
3: موزايك موند كنا رحب من 10 ل 12 على موزايك فام. تصريح الاسبوع ديكلاراسيون دو لا سيمين.
0: وين ما كنتم مرحبا، شكرا لكم على الاستماع. اخترتوا موزايك موند على موزايك فام، ساعتين من زمان في قراءه للاحداث الانيه العالميه. برشا منكم على امتداد الاسبوع يتلهاو ويخدموا قرايه بالنسبه للطلبه في تونس خارج تونس. ان توكا اذا كان حاجتكم بريكاب، حاجتكم بتلخيص للاحداث الانيه العالميه من خلال التصريحات، لكن كذلك من خلال الاحداث تلقاوها في موزايك موند نهار الاحد من 10 ل 12 نهار. تجتمع دول العالم الأيام اللي فاتت في نيويورك ضمن أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. زعماء وممثلين عن 193 دولة اجتمعوا في أكبر منصة دولية للنقاش وتبادل المواقف في وقت يشهد فيه العالم حروب، أزمات، توترات متصاعدة من غزة أوكرانيا إلى أزمات وصراعات أخرى تهدد السلم والأمن الدولي، وقت اللي فما تقريبا الآن شبح حرب في أوروبا وفي قلب أوروبا يهدد الجميع. لكن السؤال المطروح هو ماذا تستطيع هذه الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تفعل أمام هذه الحروب والأزمات؟ ما هي الآليات الحقيقة نتاع العمل المتاحة لديها، وما حدود قدرتها على التأثير في القضايا الدولية؟ البعض يعتبرها الآن زالت هذه المؤسسات الدولية وما عاد عندها حتى أدنى فاعلية. في التقرير أعد زميل خليل العماري نرجع إلى ظروف الساعة تأسيس الجمعية العامة، لتوقفوا عن طريقة عملها، صلاحياتها، آلية التصويت داخلها، وخاصة الانتقادات الآن أكثر فأكثر الموجهة إليها في علاقة بضعف قدرتها على تنفيذ قراراتها وهي كمؤسسة أساسية في الأمم المتحدة.
4: في نيويورك تجتمع دول العالم هذه الأيام 193 دولة تحت سقف واحد، والحدث هو الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. لكن ما هي الجمعية العامة؟ ولماذا تأسست؟ وكيف تعمل؟ وماذا تستطيع أن تفعل أمام الحروب والأزمات؟ القصة بدأت قبل أكثر من 80 عاما، في عام 1945 كان العالم يخرج من الحرب العالمية الثانية، مدن مدمرة، ملايين الضحايا، وخوف من حرب عالمية جديدة. في ذلك المناخ تأسست الأمم المتحدة. الهدف كان واضحا، الحفاظ على السلام وتطوير التعاون بين الدول وحماية حقوق الإنسان. في جانفي من عام 1946 عقدت الجمعية العامة أول اجتماعاتها، ومنذ ذلك التاريخ أصبحت صوتا للدول داخل الأمم المتحدة. اليوم تضم الجمعية 193 دولة، لكل دولة مقعد ولكل دولة صوت واحد، وهنا تكمن إحدى أهم خصائص الجمعية. لكن ماذا تفعل الجمعية؟ تناقش قضايا العالم، الحروب، الأزمات الإنسانية، المناخ، الفقر، التنمية وحقوق الإنسان، وتعتمد القرارات، وتنتخب أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن، وتشارك في انتخاب الأمين العام، كما تقر ميزانية الأمم المتحدة، وتجتمع الجمعية العامة مرة كل عام، وتبدأ الدورة العادية في شهر سبتمبر وتستمر أعمالها على مدار العام. أما الحدث الأبرز فهو أسبوع المناقشة العامة، هناك يصل قادة العالم إلى نيويورك، تلقى الخطب وتعرض المواقف، وتبدأ مفاوضات كثيرة خلف الكواليس. وهنا السؤال المهم، هل تستطيع الجمعية العامة إيقاف حرب؟ ليس مباشرة، قرارات الجمعية العامة في الغالب توصيات وليست أوامر ملزمة للدول، وهنا تظهر إحدى أهم نقاط الضعف. قد تصوت أغلبية الدول لصالح قرار، لكن تنفيذه يحتاج إلى إرادة سياسية، أما القوة الأكبر في قضايا السلم والأمن فتوجد لدى مجلس الأمن، وهنا تظهر مشكلة أخرى، حق النقض. 5 دول تملك هذا الحق، واستخدام الفيتو قد يؤدي إلى تعطيل قرار في مجلس الأمن، ومع ذلك تواجه الجمعية انتقادات مستمرة. البعض يرى أنها تتحدث كثيرا وتنفذ قليلا، والبعض الآخر ينتقد بطء المنظمة وتضارب مصالح الدول وتأثير القوى الكبرى. كما تطرح أسئلة حول ازدواجية المعايير وحول قدرة الأمم المتحدة على التعامل مع الحروب الكبرى، لكن رغم كل ذلك تبقى الجمعية العامة مهمة. قد لا توقف الحرب بقرار، وقد لا تجبر دولة على تغيير موقفها، لكنها تستطيع كشف مواقف الدول وتشكيل ضغط دبلوماسي وحشد التأييد وصناعة توافق دولي.
0: وهذا مهم خليل، على خاطر يلزم في العالم يكون فما ميزان وفما منارة للقانون الدولي، تخلق امبريسيدون في كل الحالات، تخلق سابقة ولا تخلي زادة اعتباريا فما حاجة تتقال في العالم حول الظلم ولا حول الاستبداد ولا حول المجازر والحروب. المناقشة العامة للدورة 81 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة انطلقت في ظرف دولي شديد لتعقيد المراهيري، دخلت فيه حروب الشرق الأوسط، الحرب في أوكرانيا، أزمة الطاقة، الملف النووي الإيراني، الأزمات الإنسانية، تغير المناخي والذكاء الاصطناعي.
5: هذاك علاش المناقشة العامة للدورة 81 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة امتدت من 22 إلى 26 سبتمبر الجاري، وستستأنف يوم غد 28 سبتمبر تحت شعار استعادة الثقة وإدارة التحول. أمم متحدة تحقق للجميع، وبمشاركة نحو 130 رئيس دولة وحكومة إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، منصة كبيرة، مطبخ سياسي كبير ليس في
0: وعنوان
5: العالم.
0: وعنوان الحقيقة قوي برشا.
5: والأمين العام أنطونيو غوتيريش طرح خلال الكلمة الافتتاحية عديد الملفات، أبرزها الوضع في غزة، وصول مستوى القتل والتدمير في القطاع إلى مستوى غير مسبوق كما قال هو، كما حذر من شبح التطهير العرقي في الضفة الغربية، واعتبر أن العالم يتغير بسرعة وأن القوى بدأت تنتقل من الإنسان إلى الآلة. وربما إلياس الجزء الأبرز في كلمته هو الاعتراف الضمني بعجز المؤسسات الدولية على مواجهة الأزمات في العالم، ودعا صراحة إلى ضرورة إصلاحها، وخاصة إصلاح مجلس الأمن من أجل إنصاف الدول النامية ومواجهة أزمات المناخ وعدم المساواة. هذا وفق تقديره
6: يتعين علينا إصلاح مجلس الأمن بحيث يجسد عالم اليوم مع ما تتطلبه التحديات الحالية من شرعية وفعالية. فقد أنشئ مجلس الأمن في أعقاب الحرب العالمية الثانية، لكن العالم تغير تغيرا جذريا منذ ذلك الحين، وهو تغير لا يزال بعيدا كل البعد عن شكل مجلس الأمن. وأبرز مثال على ذلك هي القارة الإفريقية، فعندما تأسست الأمم المتحدة كانت إفريقيا بمعظمها لا تزال تحت الحكم الاستعماري، وحتى اليوم لا تزال إفريقيا تفتقر إلى مقعد دائم في المجلس، وهذا الوضع مشحف ولا يمكن تبريره. لابد من تغيير هذا الوضع.
0: لابد من تغيير هذا الوضع، وهذا كلام شجاع من أنطونيو غوتيريش، أنطوكا يحسب مرة أخرى كما قلنا للرجل. وكما كان متوقع كلمة الرئيس الأمريكي، وكانت منتظرة جدا كلمة دونالد ترامب، كانت الأكثر إثارة للجدل كالعادة. في الملف الإيراني طرح زوج فرضيات، التسوية أو القضاء التام على النظام، وفي ملف الذكاء الاصطناعي رفض أي محاولة دولية لفرض قيود على هذه التكنولوجيا، كما شن هجوم لاذع على المحكمة الجنائية الدولية.
5: ترامب كعادة تحدث بمنطق القوة في جميع الملفات اللي طرحها، وفي الكلمة المطولة اللي ألقاه دامت حوالي 37 دقيقة تهجم على المحكمة الجنائية الدولية ورئيستها، وصفها بالمجموعة الشريرة المعادية لأمريكا، ودعا الدول الأعضاء للانسحاب الفوري منها، واعتبر اعتقال أو اختطاف الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو إنجاز، وصفه بالمجرم والديكتاتور، كما توجه بتهديدات للنظام الكوبي وأشاد بخطط السلام في غزة دون التطرق إلى تواصل القتل الممنهج والوضع الكارثي في القطاع مع الجرائم المختيرة اللي يقوموا بها المستوطنين في الضفة الغربية. وفي الملف الإيراني تحدث على زوز خيارات، إما توقيع اتفاق جديد مع طهران أو القضاء التام على نظامها.
7: لكن الآن علي أن أتخذ قرارا كبيرا. هل سوف نبرم صفقة مع إيران تسمح لهم بإعادة بناء بلدهم ليكون أعظم مما كان في الماضي ولكي يكون ربما أعظم بلد في الشرق الأوسط وفي العالم، أو هل أبيد الجمهورية الإسلامية وأفعل ذلك بسرعة ولا أسمح لهم مجددا بأن يقتلوا ويدمروا البلدان والشعوب؟ هل أدفعهم إلى الجحيم ولا أتركه لهم مجالا بالبقاء ولكي يحلموا بالاستمرار وبالعظمة؟ أعتقد أننا سوف نتوصل إلى صفقة مباشرة بعد الانتخابات. إذا ليس منطقيا بالنسبة إليهم أن يرفضوا إبرام صفقة، هم ينتظرون أن يروا ما ستكون نتائج الانتخابات النصفية، ولكن ما لا يدركونه هو أنني لست بصدد حملة انتخابية، لقد ترشحت وفزت وكان فوزي عظيما، ولذلك أنا لن أتسهل فيما يتعلق بإيران. الولايات المتحدة تعترض كذلك على المؤسسة الخارجة عن السيطرة والمعروفة بالمحكمة الجنائية الدولية، ونحن لن نسمح أن يتم التحقيق مع أي من موظفينا في محكمة ليست أمريكية ولا تملك أي ولاية قضائية علينا. لذلك أدعو كل الدول التي قد انضمت إلى المحكمة الجنائية الدولية إلى أن تنسحب من هذه المؤسسة فورا.
0: وفي ملف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، يبدو أن فرضية التوصل إلى اتفاق ما تزال معقدة، خاصة بعد رفض ترامب يوم أمس مقترح إيران يقضي بفتح مضيق هرمز لمدة 7 أيام مقابل مجموعة من الشروط.
5: بالفعل البارح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض مقترح إيراني يهدف إلى إقرار هدنة مدتها 7 أيام لإنهاء القتال وإعادة فتح مضيق هرمز، وتوقع استئناف القصف الجوي على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل. والعرض الإيراني يهدف إلى فتح مضيق هرمز وإطلاق مفاوضات نووية مقابل رفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية وتخفيف العقوبات الشديدة اللي أضرت باقتصادها. وفي نفس السياق كان أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في كلمته خلال مناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك على الانفتاح على الدبلوماسية والمفاوضات مع رفض لغة التهديد والقوة والعقوبات الاقتصادية، وقال إيران لن تركع ولن تستسلم.
8: شعبنا البريء استهدف بهجمات جبانة وعدوان فرض على بلادنا، ودافعنا عن أنفسنا بقوة كبيرة. الولايات المتحدة وإسرائيل استهدفتنا باستخدام آخر وأجد أجدد أنظمة الأسلحة، ولكننا وقفنا شامخين. نعم استهدفونا لكننا لم نركع، لن نركع ولن نتخلى عن حق هو من حقوقنا الأصيلة، ونقول ذلك بصريح العبارة. لن نحصل على أسلحة نووية، ولكن لا نريد قيودا على طاقتنا النووية. سلامنا لن يأتي من ساحات المعركة.
0: ومن التصريحات اللافتة للنظر خليل كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اللي بدأ بمثابة رد على حديث ترامب عن خطوة للسلام في غزة، وقال أنه ما يجري في القطاع هو مشهد يجعلنا نشعر بالعار جميعا.
5: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال إن ما يجري في قطاع غزة مشهد يجعلنا نشعر بالعار جميعا ويخجل الإنسانية جمعاء. تفاعلوا معه الحاضرين في القاعة بالتصفيق مع الكلام هذا، وتسأل عن مصداقية المجتمع الدولي إذا بقي مكتوف الأيدي إزاء هذه الأزمة، كما عبر عن رفض تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تحقيق السلام في قطاع غزة، وصفها بالانتصار الدبلوماسي.
9: أسمع سخرية البعض، الاعتراف الورقي، انظروا إلى ما يحصل في الواقع، ولكن أين مصداقيتنا لو استمرينا بعدم التحرك إزاء ما يحصل في غزة؟ البعض يتحدث عن سلام مزعوم، ولكن هذا السلام لم يفتح أبدا المجال أمام المساعدة الإنسانية. هل نكتفي بالنظر إلى هذه المشاهد المليئة بالعار؟ أبدا.
10: Regardez ce qui se passe.
9: انظروا إلى ما يحصل في الضفة الغربية، حيث أنه في كل يوم نشهد على انتهاكات تحصل باسم ماذا؟ حركة حماس لم تكن يوما في الضفة الغربية. هذا يؤدي إلى منع تحقيق مشروع احترام الحقوق الأساسية للفلسطينيين، ولكن هذه هي أيضا الظروف الأساسية لإسرائيل وشعبها لضمان الأمن، الأمن الذي نحن نلتزم به، الوجود الذي نحن نلتزم به. ولكن من يدعي أن أمن إسرائيل يمر عبر انتهاك سيادة كل الدول المجاورة، هؤلاء يرتكبون خطأ جسيما.
0: اللي به في كلام ماكرون هو أنه يخلق نوع من التوازن، وفي نفس الوقت الآن اقتراب كندا مثلا من الاتحاد الأوروبي ومن فرنسا زي كذلك يخلي نوع من التوازن أمام كلام دونالد ترامب الذي هو أمام طريق مفتوحة ساعات من الانتهاك للقانون الدولي. رجعين شوي آخر مع جستما تنقرأ هذا الكل مع أستاذ القانون العلوم الجيوسياسية والعلاقات الدولية عدنان الإمام. نعرف اللي عادها عنده قراءات خاصة من غزة إلى إيران، أزمات العالم، والآن الحرب التي تهدد في أوروبا. البعض يعتبر أنه ما له إلا كلام معناها ونوع من التصعيد المشهدي. هذا نرجع شوي آخر لهذا الكل مع عدنان الإمام. اقعدوا معنا، نحب معايا تكتشفوا غنية من غنيات آخر ألبوم الكايروكي سوبر نوفا. الغنية اسمها وحدي، الالبوم عامل سكسي كبير ياسر في مصر وفي العالم العربي، بما انه المجموعه الان ترجع بالبومها الجديد في كتابه قريبه جدا، بسيكولوجيكا قريبه جدا من جيل جديد، جيل يسمع النوع هذا نتاع الاغنيه وحدي. تجي من عند كايروكي بعد الفاصل.
3: موزايك موند، بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
1: عيد ميلاد ام جي 143 ما يدراتش. الجمعة هذه ام جي ونظيف وسيوس يربحوكم دو شيك ان بلان. عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الربحين.
2: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: موزايك موند، كنا رحب من 10 لنص نهار على موزايك فام.

0: بروسبكتيف 8 الاغنيات 10 اغنيات في الالبوم نسينا ما تيجي انا فاضل حاسب حاسب الف مرايا وحدي اللي كنا نسمعوا فيها انا بكبر وفما الاغنيه اللي اسمها في الختام واللي هي توا عندها سكسي كبير ياسر عند الشباب يسمعوا فيها فهموا الشباب هو في العالم العربي لان كايروكي قاعد يكتسح الان المجموعه المصريه تكتسح اكثر فاكثر اختيار به للكلمات اختيار به للزامبيانس وللمعاني زاد كذلك والمواضيع في الاغنيات يخلي السكسي موجود رونديفو عند الجيل هذا الان في ربوع العالم العربي. مرحبا خلي بالهاتف لهنا في موزايك موند ناخذ معايا الان الاستاذ في القانون والعلوم الجيوسياسيه والعلاقات الدوليه عدنان الامام. سي عدنان عسلامه مرحبا بك شكرا لك على قبول الدعوه الهاتفيه.
1: عسلامة ومرحبا بك وتحية لكافة المستمعين والمشاهدين.
0: سي عدنان منين نبدأ معاك؟ نبدأ معاك ساعة في علاقة بخيارات دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، مش خياراته هو الشخصية لكن نحكي الآن على السياسات الخارجية التوسعية والتي تضرب عرض الحائط القانون الدولي للولايات المتحدة. هل تعتبر أنه سيصبح ذلك نوع من طريقة إدارة العالم المارك دو فابريك، وإلا سيزول ذلك مع زوال هي تنقول رئاسة دونالد ترامب وإلا تراجع هذا في العالم وتوازنات جديدة مع زوال حكم الجمهوريين مثلا في الولايات المتحدة؟ شو رأيك؟
1: هو في واقع الأمر يعني النهج اللي انتهجه ترامب وقع تضمينه في العقيدة الجيوسياسية النجم نسميها الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية اللي وقع نشرها في أواخر سنة 2025 واللي تتضمن معناها بكل وضوح معناها الانعتاق بين معقفين من القانون الدولي ومن معناها مستلزماته والعداء للمنظمات الدولية معناها، وهذا مضمن بصفة كتابية واعتبار يعني الشطر الغربي من الكرة الأرضية يعني مجال للسيطرة المطلقة للولايات المتحدة بدون منافس، واعتبار كل الدول الموجودة في الشطر الغربي للكرة الأرضية كيعني محميات أمريكية يعني دول ناقصة السيادة ويجب أن تخضع يعني بالسياسة أو بالقوة الغاشمة لسلطان بين معقفين الولايات المتحدة، وهذا أمر مكتوب ومضمن بطبيعة الحال.
0: لكن سعدنا شفنا تفضل
1: نعم فضل. هذا من شأنه بطبيعة الحال وبدأ تطبيقه بصفة عملية في الفنزويلا معناها كيف نارينا وربما قريبا في كوبا، ويعني التطلعات ضم كندا وضم غرينلاند ومعناها منع وثم يعني تغييرات سياسية وقعت في بلدان كيف كولومبيا على سبيل المثال. فطبعا معناها هذا النهج من شأنه باش بكل وضوح باش يفجر منظومة الحوكمة الدولية التي وقع إرساءها بعد الحرب العالمية الثانية.
0: لكن سي عدنان وكأن زاد في نفس الوقت شفنا الليميت، وكانوا في نفس الوقت شفنا الضوابط، وإلا شفنا إلى أي مدى هذا ينجم يكون الحبل متاعه قصير، كيف نشوفوا إيران مثلا، كيف نشوفوا كيفاش إيران نعم. وقفت ضد الولايات المتحدة نعم. قدرتها من خلال نعم. بعض الرافعات على أنها تخلي المنطقة الكل تدخل في أزمة، وإلا قدرتها على أن الاقتصاد العالمي يتمس. شفنا نعم. لليميت زاد كذلك وقت اللي نعرف اللعبة اللي تنجم تصير مع الصين والتوازنات مع الصين، وإلا زاد كذلك وقت اللي نشوفوا روسيا من الغادي قاعدة تتحرك، وكي نشوفوا أن كندا تعمل خيارات أخرى اللي هي من شأنها أنها تقلص من قرارات دونالد ترامب، ولذا العالم وين ماشي على حد تقدير قبل ما نحكيه على الأمم المتحدة. العالم وين ماشي؟
1: نعم، هذا طبعا نحن تحدثنا عن التصور الأمريكي، ما قلناش اللي التصور الأمريكي الجديد هذا المبني على القوة الغاشمة وعلى قانون الغاب سينجح معناه وسيفرض نفسه، بالعكس هو سيسرع في يعني تراجع قوة الولايات المتحدة وسيسرع في انبلاج عالم متعدد الأقطاب في واقع الأمر، لأنه وهذا يعني يعتبر تحول.
0: مش معناته من الربع الساعة الأخير لدرني كاردير معناه؟
1: نعم نعم، يعني في بكل وضوح يعني العالم الأحادي القطب الذي تقوده الولايات المتحدة والذي يعني كرس بعد انهيار الاتحاد السوفيتي من بداية التسعينات إلى يعني الحقبة الحالية متاعنا، هذا العالم كبر في مضيق هرمز وفي جبال زاغروس الإيرانية، و يعني العالم المتعدد الأقطاب هو حقيقة ملموسة ماثلة أمامنا. الولايات المتحدة لم تعد قادرة على فرض إرادتها يعني في أي مكان في العالم، يعني ربما عندها هامش أكبر في ما يسمى باللارير كور متاعها في أمريكا الجنوبية واللاتينية وفي يعني الشطر الغربي للكرة الأرضية، ولكن في أماكن أخرى اصطدمت بالواقع الحقيقي. خطر تشخيص تراجع الدور الأمريكي بدأ منذ سنين، ماهوش حاجة جديدة، والتراجكتوار هذه متواصلة، وشفنا صورة حية من ذلك من خلال الحرب التي يعني أو العدوان الصهيو أمريكي الذي وقع تنفيذه على إيران، وأن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على فرض إرادتها على دولة كإيران. اللي نعرفه كونه المعركة هذه باش تكون معركة فاصلة في رسم الخارطة الجيوسياسية وفي رسم ميزان القوة الجديد في العالم في واقع الأمر.
0: عدنا الإمام، في نفس الوقت هل طبول الحرب التي تقرع في أوروبا حقيقية أم هي نوع من المشهدية والتصعيد اللي باش نفهموا زاد العالم وين ماشي، على خاطر باش يكون عنا ترامب الغادي ومن الغادي زاد عنا جبهة أخرى مفتوحة نحبوا نفهموا واش صاير فيها بالضبط. ما هي حقيقة على حد تقدير كل هذه التهديدات بالحرب في قلب أوروبا في قلب القارة العجوز؟
1: هو في واقع الأمر هنالك فرضيات طبعا هنا لنبا جوي لدفا، أما
0: 100% معلش كرة بالله ورحنا
1: بالضبط ما يعني أما ثم زوز فرضيات. الفرضية الأولى تقول اللي كل هذا يدخل في خانة معناها التحضير لرفع كبير ومهول لميزانيات الدفاع، مما يستوجب تحضير الرأي العام والإهام بخطر داهم وما إلى ذلك، مما يسهل معناها بلوغ الأهداف من ناحية ميزانية الدفاع، لأن العالم في وقت متاع تحول وفي كل الحالات هنالك يعني انشطار المعسكر الغربي، واللي كونها أوروبا لازمها تعمل على روحها كيف ما نقول، لأن الولايات المتحدة لم تعد يعني حليف موثوق بالنسبة لأوروبا. هنالك عوامل متاع تحول وإدخال الذكاء الاصطناعي والتصنيع العسكري وما إلى ذلك، كل هذا يحتاج ميزانيات ضخمة لا يمكن تبريرها لدى الرأي العام إلا بخلق يعني وهم يعني وهم يعني عام متاع عدو متربص اللي هو روسيا في موضوع الحال معناها. هذه الفرضية الأولى، ولكن الفرضية الثانية تقول اللي كونه هنالك خطر يعني محقق متاع اندلاع حرب في أوروبا، والحرب هذه يدفعولها الأوليغارشيا يعني الأوليغارشي مونديالست اللي تحكم في معظم الدول الأوروبية الوازنة كفرنسا علي وألمانيا علي وما إلى ذلك، لي معناها لتقليم أظافر روسيا وحصرها في مجالها ومعناها طبعا هذايا ماهوش باش يكون في صالح أوروبا ولا شعوبها. فمجرد دخول بعض الدول الأوروبية الرئيسية في الحرب بطريقة غير مباشرة في الحرب الأوكرانية هو من أول نهار معناها ضد مصالح الشعوب الأوروبية ولا يخدم إلا مصالح الأوليغارشيا اللي كانت يعني ما هو نعرفه في الولايات المتحدة سمى يعني زوج كتل كبيرة لمونديالست وليزونتي مونديالست. معناها وقت بايدن كان ثم تناغم كبير بين الولايات المتحدة وأوروبا لأنهم كيف ما نقولوا فرد كتلة معناها فرد كتلة إيديولوجية اللي هي يعني الكتلة للبلوك مونديالست تنجم تقولوا. هذا الشيء الملاحظ والواضح للعيان من نهار الأول من اللي بدأت فيه الحرب اللي كونوا أوروبا أتوتا بيردر ريانا جانيين في الحرب هذية معناها وليست لها أي مبرر منطقي لأنها خاسرة على جميع الأوجه من ناحية التزود والطاقة من ناحية يعني الصناعات بتاعها من ناحية يعني الانفلاسيون من جميع النواحي خاسرة.
0: أنا اللي يهمني في الموضوع هو أنه نحكيه على معناها على أثر ذلك على الجاليات نتاعنا مثلا وإلا افكتيما حتى في علاقة بحياتنا اليومية احنا نحكي على الحبوب نحكي على الطاقة. هذا بعد الفاصل قد نحب نسألك على هذا العالم المتغير احنا وين من هذا الكل وكيفاش يأثر علينا في حياتنا اليومية خاطر اللي يسمع فينا ينجم يتسأل يقول ايوان بعد ايوان ماشي يهمني معناها بش يتعاركوا على رواحهم وديما وطول عمرهم يتعاركوا. نحب نرجع الى منطقتنا نرجع الى الخليج ونرجع الى المغرب الكبير. خلينا نفهم شوية احنا زادة استراتيجين وشرق الاوسط بطبيعة الحال استراتيجين في شنو يهمنا هذا الكل. راجعين موزايك موند
2: في عيد ميلاد كارت وفاة كارفور مغازات كارفور الكل يحطوا على ذمتكم اليوم حكة شامية ناتور الغزالة 750 غرام ب 11 دينار و 490 في عود 17 دينار و 970 بالكارت وفاة متاعك. موزايك موند كنا رحب
0: من العشرة للصنهار على موزايك فام وعلى موزايك فام مع خليل العميري على امتداد الساعة الأولى من موزايك مود. اخترنا نحكي على الجمعية العامة اخترنا نحكي على الأمم المتحدة واخترنا نحكي على توازنات العالم الحالية مع أستاذ القانون والعلوم الجيوسياسية والعلاقات الدولية عدنان الإمام على موزايك فام نهار الأحد. اخترنا زادة كذلك نحكي على العالم في واقعه لكن زادة في مستقبله القريب مع تحديات تهم الآن الذكاء الاصطناعي وغيره من التحديات الجديدة مستجدة بالنسبة للعالم ولذلك لازم يفكر فيها. عندنا الإمام أين نحن من لعبة الأمم نحن قصدي عرب زاد كذلك لكن قصدي زاد كذلك الخليج الشرق الأوسط والمغرب الكبير. هل يؤثر كل هذا فينا؟ مثل حال يؤثر فينا لكن كيف اليوم مثلا وقت اللي الولايات المتحدة ترفض تقريبا ولا تتلكأ في أنها تعاون السعودية تقريبا على من طلب سعودي على الحوثيين هذا ماذا يعني وقت اللي كان في وقت من الأوقات الولايات المتحدة تهرع إلى إعادة السعودية. دونك شنو رأيك في هالتوازنات هذه لكن خاصة مع وقعنا احنا كعرب في هذا العالم المتغير؟
1: في وقعنا كعرب يجب أن نعلم علم اليقين أننا يعني خارجين من دائرة صناع التاريخ وصناع المستقبل معناها وأنه العرب يعني مفعول بهم والسبيس أكثر من كونهم ديزاكتور متاع التغيرات الكبيرة اللي واقعة واللي بشتاقة في العالم خطر توا نحن في فترة تحول خطيرة بين عالم أحادي القطب وعالم متعدد الأقطاب وأن هنالك نقطة توازن سيقع البلوغ إليها يعني في المستقبل القريب واللي بشتكرس يعني حقيقة وبصفة ملموسة هذا العالم المتعدد الأقطاب. ولكن العرب ديما يعني إلرات كيف نقولوا لي غران تورنون دو ليستوار. فنحن توا في منعرج مهم جدا, ويعني الدول العربية مع الأسف يعني دول المنطقة في عوض تسارع لاستخلاص العبر واستخلاص النتائج بالنسبة لها لتهم مصالحها القومية مما وقع في الخليج, لأنه من المفروض أن تكون هندسة جديدة, هندسة أمنية جديدة تعتمد على نوع من التحالف أو نوع من التنسيق على الأقل مع إيران, ويعني تصفية الملفات العالقة في المنطقة كملف اليمن والملفات أخرى معناها, والانعتاق من المظلة الأمريكية لأثبتت لكونها غير قادرة على حمايتهم وغير قادرة على حماية نفسها, وهي يعني منتشرة في المنطقة لغرض وحيد هو حماية إسرائيل. كل هذا لم يقع استخلاصه وترجمته إلى نتائج سياسية ملموسة في شكل اتفاقيات معناها اللي تعتمد هندسة أمنية جديدة, هندسة أمنية وجيوستراتيجية وجيوسياسية جديدة للمنطقة, وهنالك انسياق يعني وراء وانتظام داخل المعسكر السوفيو أمريكي في واقع الأمر يعني في الوقت الحاضر. يعني معظم دول المنطقة منخرطة في المعسكر السوفيو أمريكي ضد المعسكر الآخر اللي قاعد يواجه في المعسكر هذا, واللي هو معسكر محور المقاومة بقيادة إيران في واقع الأمر. وهذا يعني من المتوقع أن تكون له نتائج يعني وخيمة على وضع دول الخليج بصفة خاصة معها.
0: قضية فلسطينية في هذا الكل أستاذ,
1: القضية الفلسطينية بطبيعة الحال معناها مرتبطة, مآلها مرتبط ارتباط وثيق جدا بمآل الصراع الموجود حاليا بين محور المقاومة وبين يعني المحور الصهيو أمريكي. ومن المرجح أن يعني أن يفشل المعسكر الصهيو أمريكي في فرض إرادته عسكريا أو سياسيا, ومن المرجح أن تشهد القضية الفلسطينية تطورات معناها في المستقبل المنظور في اتجاه نجم نقوله قد يكون إيجابي, معناها إذا كان وقع تكريس انتصار أو على الأقل منع يعني الحلف الصهيو أمريكي من تحقيق نتائجه في هذه المواجهة المتعددة الأبعاد العسكرية والسياسية والاقتصادية وما إلى ذلك. ومن المرجح أن يعني ربما أن ينتهي ذلك إلى انتصار يعني لمحور المقاومة بقيادة إيران, والعديد من المؤشرات في واقع الأمر تفيد بذلك. وهذا له مجرد معاينة, ما هوش انحياز, يعني هذا معاينة للواقع, ومعظم الخبراء العسكريين في العالم على هذا النهج معناها, ما اسم نقوله ما جبناش جديد أو عبرنا على انحياز معناها. نعم
0: الموضوع للمتابعة, أنا نوعدك أنه نرجعوله على خاطر اللي يهمنا في الموضوع إلى أي مدى ستكون لنا القدرة أحنا أن نتعايش مع عالم جديد, كيف لنا أن نكون أحنا بيدنا قطب, هذا ممكن بالنسبة للاقتصاديات العربية, لكن بيناتنا في كلمتين, في كلمتين علاش ليس هناك القدرة على أن نكون قطبا بالرغم من إنتاجنا للبترول, بالرغم من اقتصادياتنا, بالرغم من حضاراتنا زي كذلك العريقة, علاش لا على حد تقديرك؟
1: هو على حاجتين زوز أسباب, الفكر
0: الفكر وشو الآخر؟
1: والإرادة. نقصنا فكر استراتيجي واستشرافي, ونقصنا الإرادة السياسية التي يعني تشخص المصلحة وتنفذها معناها. يعني الطبقات السياسية الحاكمة مع الأسف في معظم الدول العربية يعني ما عندهاش عقل استراتيجي يشتغل معناها بصفة عادية كما في الدول الأخرى, وناقصة إرادة سياسية لي يعني إقرار وتطبيق الخيارات الصحيحة اللي منبنية على استشراف علمي معناها للمستقبل القريب والمتوسط المدى معناها في وقع الأمر.
0: يظهر لي واضح يعني الإجابة ما نحبش نعلق عليها الإجابة خاطر تهزنا الاثنين حقيقة غريبة الأطوار في القرن 21. إذا كان فما عائلات تعتبر أنه مصيرها هي الشخصي أهم من مصير شعوبها شو نقول لك معناها أنا غالب معناها هذا وضعنا. شكرا لك أستاذ عدنان بارك الله فيك. شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية. شوي خير الموعد مع الأخبار سيف الدين المهري والموعد المتميز الأخبار ومع الأحداث في ساعتنا الثانية من الأحداث لنص النهار رجوع إلى لقاء ترامب مع الصين الولايات المتحدة والصين في هذا التقارب الاستراتيجي لكن اللي فيه برشا مناورات زي كذلك. راجعين في ساعتنا الثانية
2: موزيك مون كنا رحل من العشرة لنص النهار على موزيك فام.

ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بميديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية حلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيستيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوجي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.

مستمعي إذاعة موزايكا فام، تحية طيبة. المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء يحقق إنجازا طبيا جديدا يعد الأول من نوعه في تونس، وذلك عبر النجاح في استخدام تقنية لايف بورت المتقدمة لحفظ وحماية الكلى المجهزة للزرع، والتي أشرف على تنفيذها فريق طبي تونسي بمستشفى شارنيكول بالعاصمة. وتعتمد هذه التقنية المتطورة على تقنية الإرواء الآلي خافض الحرارة بيرفيزيون إيبوتيرميك، مما يوفر بيئة حفظ ديناميكية ومراقبة بدقة للكلى المتبرع بها خلال الفترة الفاصلة بين عملية رفع العضو وزراعته للمريض. وتسهم هذه الآلية الحديثة في تحسين جودة الأعضاء المعدة للزرع وتمديد فترة حفظها في ظروف مثالية، مما ينعكس إيجابا على نسبة نجاح العمليات الجراحية. الإدارة العامة للجباية التابعة لوزارة المالية تذكر الأشخاص المعنويين بأن غدا الاثنين الموافق للثامن والعشرين من سبتمبر الجاري هو الأجل القانوني الأقصى لإيداع التصريح الجبائية المتوجبة عليهم والتصريح بالقسط الاحتياطي الثاني. والإدارة العامة للجباية تفيد في بلاغ تذكيري أن هذا الموعد يشمل آخر أجل إيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد، إضافة إلى أنه يمثل آخر أجل إيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني الخاص بالأشخاص المعنويين. في تطورات الشأن الدولي، المدعية العامة الإسرائيلية تقضي اليوم الأحد بتأجيل الموعد النهائي لطرح عروض البناء الخاصة بمشروع A1 المثير للجدل، والذي من شأنه فصل الشمال الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها لما بعد الانتخابات. وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أطلق في سبتمبر من سنة 2025 أكبر مشروع استيطاني في الضفة الغربية المحتلة لإضافة 7600 وحدة استيطانية، قال عنها إنه سيمنع قيام دولة فلسطينية. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنات يقول أو يعلن أنه أرسل فرقا إلى مختلف أنحاء العالم للحظ على اتخاذ إجراءات لعزل إيران اقتصاديا، مرحبا بسلسلة من القرارات التي استهدفت البنوك وشركات الطيران الإيرانية. ختاما، مصرع 56 شخصا على الأقل جراء أمطار غزيرة وعواصف في ولاية أوتار براديشا أكثر ولايات الهند سكانا خلال الأيام الثلاثة الماضية، وفق ما أفادت هيئة حكومية لإدارة الكوارث اليوم. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فانفونات، والمشوار تواصل مع الياس الغربي وكامل فريق برنامج موزايك مونت. إلى اللقاء. الأولى في تونس موزايك.

0: You don't fool me. كوين على موزيك فام. الموعد مع ساعتنا الثانية من موزيك موند من العشرة النص نهار. مرة أخرى مرحبا بفريقنا الكل. محمد علي شكرا على الإخراج. لبنى في الإخراج الرقمي. خليل الموعد معك كما كل أسبوع. مرحبا خليل العميري. رقم الأسبوع 62 قضية في مواجهة ترامب والإعلام من إهانة الصحفيين إلى منعهم من البيت الأبيض. خلينا نحلوا الموضوع بربي. تتسويق وقت نحكيه على رقم الأسبوع. موزايك موند. العدد الكبير من الدعاوى القضائية اللي رفعتها المؤسسات الإعلامية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو حتى التي بادر هو برفعها ضدهم تبين حجم الصدام المستمر وطبيعة العلاقة المتوترة والمعقدة ما بين الطرفين.
1: وخلال الفترة الممتدة من عام 2015 وحتى منتصف 2026 شهدت رفع أو تسجيل 62 دعوى قضائية إعلامية وقضايا تشهير مرتبطة بدونالد ترامب وشركته وإدارته. وقد سجلت النزاعات هذه الطفرة غير مسبوقة ب 25 قضية خلال أقل من عامين، أي من 2025 حتى 18 أوت 2026، مقارنة بنحو 37 قضية خلال العقد السابق. لكن الرقم أصبح أكثر إثارة للاهتمام خلال الأسبوع الفارط وتحديدا يوم 21 سبتمبر، إذ رفع ثلاث مؤسسات إعلامية كبرى وهي شبكة سي إن إن وقناة إم إس ناو وموقع بوليتيكو دعوى قضائية مشتركة ضد قرار ترامب بحظر صحفيها من دخول البيت الأبيض وأصدر قاضي فيدرالي حكم مستعجل لصالح المؤسسات الإعلامية يأمر البيت الأبيض بإعادة منحهم حق الدخول فورا. في المقابل يعرف كذلك الياس دونالد ترامب بأنه يقوم بمقاضاة وسائل الإعلام بشكل مكثف، حيث يرفع عشرات الدعاوى القضائية بتهم التشهير والتحيز ضد مؤسسات مثل نيويورك تايمز، واشنطن بوست وسي بي سي وبي بي سي، بالإضافة إلى دعوى جماعية كبرى رفعتها شركته للإعلام والتكنولوجيا ضد نحو 20 مؤسسة إعلامية دفعة واحدة. حرب مفتوحة. العلاقة الجدلية هذه الياسة بين السياسي والإعلام.
0: يعتبر أن الإعلام لازم يكون في صفه، ويعتبر

0: أكمل القضايا المرتبطة بهالمواجهة وصولا إلى آخر تطورات المعركة بين البيت الأبيض والمؤسسات الإعلامية، مع العلم أنه واحدة من الصحفيات اللي تم حظر دخولها إلى البيت الأبيض إلقاها دونالد ترامب في نفس المدينة في الأمم المتحدة الجمعة نفسها، وقالت له تنجم تطردني من البيت الأبيض أما ما تنجمش تطردني من هنا من مقر الأمم المتحدة. إذن نوع من المناورات الآن ولات بيناتهم في علاقة بدونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة والصحافة.
1: بوابة البيت الأبيض تحولت مرة أخرى إلى ساحة مواجهة بين دونالد ترامب والصحافة الأمريكية. ثلاث مؤسسات إعلامية وجدت نفسها خارج البيت الأبيض: CNN، MS Now، وبوليتيكو.
2: ترامب أصدر قرار منع من خلاله صحفيين من CNN، MS Now، وبوليتيكو من دخول البيت الأبيض، واتهم هاي المؤسسات بنشر ما وصفوا بالأخبار الكاذبة. وبعد القرار تم فعلا سحب تصاريح صحفيين تابعة لهاي المؤسسات، ما عاد بإمكانهم أن يدخلوا البيت الأبيض ويغطوا الرئيس من الداخل.
1: القرار صدر في 18 سبتمبر. السبب بحسب إدارة ترامب هو ما وصفته بالتغطية الكاذبة والمنحازة، لكن المؤسسات الثلاث لم تكتفي بالاحتجاج واختارت طريق القضاء. في 21 سبتمبر رفعت المؤسسات دعوى مشتركة ضد إدارة ترامب، واعتبرت أن منع صحفيها من دخول البيت الأبيض يمس حقوقا دستورية، من بينها حرية الصحافة التي يحميها التعديل الأول من الدستور الأمريكي. وبعد 3 أيام فقط جاء الرد القضائي. قاضي فيدرالي أمر إدارة ترامب بإعادة بطاقات الصحفيين والسماح لهم بالعودة إلى البيت الأبيض لمدة 14 يوما في انتظار مواصلة النظر في القضية. حكم قضائي مؤقت لكنه يحمل رسالة واضحة: الخلاف بين ترامب والصحافة ليس جديدا بل يعود إلى سنوات.
3: So it's an honor to be here. I'm surprised that CNN is here covering me. You shouldn't be here. You should not be here covering me.
1: الرئيس الأمريكي كثيرا ما يهاجم وسائل الأعلام التي تنتقده، يتهمها بالكذب ويصف بعض الصحفيين بعبارات مهينة، وأحيانا ينتقل الهجوم من مضمون الخبر إلى الصحفي نفسه. صحفيون وصحفيات تعرضوا لهجمات أمام الكاميرات، ومؤسسات أعلامية واجهت ضغوطا وتهديدات ودعاوى قضائية، لكن الصحافة لم تكتفي بالرد عبر الميكروفونات. بعض المؤسسات اختارت المحاكم، وأخرى تمسكت بحقها في الوصول إلى المعلومات وتغطية نشاط الرئيس. وهنا تظهر أهمية التعديل الأول من الدستور الأمريكي، فهو يحمي حرية التعبير والصحافة ويضع قيودا على تدخل الدولة في هذا المجال. ولهذا فإن معركة البيت الأبيض الأخيرة ليست مجرد خلاف بين رئيس وصحفيين، إنها تفتح نقاشا أوسع: إلى أي حد يمكن للرئيس أن يحدد من يدخل إلى البيت الأبيض؟ وهل يمكن أن تصبح الاعتمادات الصحفية وسيلة للمعاقبة مؤسسات بسبب مضمون تغطيتها؟ القضاء لم يحسم القضية نهائيا، لكن الصحفيين عادوا مؤقتا إلى البيت الأبيض بقرار قضائي، والأرقام تكشف أن هذه المواجهة ليست عابرة. 62 دعوة قضائية، وراء كل قضية سؤال، ووراء كل مواجهة خلاف حول حدود السلطة، ووراء كل هجوم على صحفي نقاش حول حدود حرية الصحافة. وفي بلد تقوم تجربته السياسية على فصل السلطات وحرية التعبير، تصبح العلاقة بين الرئيس والصحافة أكثر من مجرد علاقة متوترة، إنها اختبار دائم للسؤال الأهم: من يراقب السلطة عندما تكون السلطة نفسها غاضبة ممن يراقبها؟
0: سؤال في غاية من الأهمية. شكرا لك خليل. يظهر لي هذا هو السؤال الرئيسي في علاقة بمعركة دونالد ترامب مع الصحافة، على خاطر فما ناس تسمع فينا تقول إيه وإحنا شو مدخلنا، شو يهمنا. اللي يهمنا في الموضوع هو حدود السلطة، إلى أي مدى وقت اللي نعطيه السلطة لشخص ما بالصندوق إن مكنوه من أنه يكون عنده السلطة المطلقة، يغلط ما يغلطش، صحيح

0: مش صحيح. اللعبة تكون صحيحة وقت اللي صاحب السلطة المنتخب يكون زاد عنده رقابة من عند مؤسسات منتخبة، لكن زاد كذلك من عند مؤسسات اعتبارية من المجتمع المدني، منها أساسا الصحافة، وذلك علاش تلقب بالسلطة الرابعة. معنا الضيف الدكتور صادق الحمامي، أستاذ الجامعي المتخصص في قضايا الإعلام والاتصال السياسي والتكنولوجيات الرقمية. سي صادق مرحبا.
1: مرحبا بك الياس، وشكرا على الدعوة.
0: شكرا لك أنت على قبول الدعوة. منين نبدأ؟ نبدأ من سؤال مفصلي، كيف للعالم أن يقبل أن السياسي يحاسب، أن السياسي يسأل، أن السياسي وقت اللي يختار أنه يكون يخدم للصالح العام وقت اللي يختار أنه يكون في الحياة العامة هو أمام أعين الجميع، ولذا قراراته بما أنها عندها وقع على حياة اليومية للناس، قراراته هذه هي مجال للمساءلة والمحاسبة والمراجعة والنقد وغيره في الصحافة. لماذا لا يقبل زعماء العالم في جزء كبير منهم قانون اللعبة كما دونالد ترامب؟
1: السؤال مهم جدا. الديمقراطية الأمريكية ديمقراطية مخصوصة جدا منذ الثورة الأمريكية، ووضعت الرقابة على السلطة في جوهرها، حتى أن المؤسسات هذه التي تقوم بالرقابة مثل الصحافة والقضاء سميوها check and balance، يعني هي تحد من نزعة السلطة نحو التسلط. لكن أنا أردت حتى نكون عمليين ونعطيه فكرة يعني ملموسة جدا للمستمعين على ما معنى أن تراقب الصحافة السلطة.
0: أنا معك سي صادق، تفضل.
1: سأعطيك مثال من داخل بطبيعة حال التجربة الأمريكية. تعرف التقرير اللي قراه خليل العماري هو شامل، لكن هناك نقطة أريد أن أؤكد عليها، وهي أن النموذج الأمريكي نموذج مخصوص جدا، إذ أن الصحافة تسكن في البيت الأبيض، هناك ما يسمى البول، والكوريسبوندون مراسلين المؤسسات الصحفية يعني هي موجودة في داخل البيت الأبيض وتعيش في البيت الأبيض وتقوم بتغطية مستمرة يوميا، في بعض الأحيان على بوتيرة ساعة بعد ساعة. هذه النقطة الأولى. والمتحدث باسم البيض الأبيض يخرج باستمرار في اليوم عدة مرات للحديث إلى الصحفيين. البول هذا ما يسمى البول أو يعني المجموعة تتكون من عدد من مؤسسات الصحفية كان يتم اختيارها عن طريق المهنيين أنفسهم، ثم عندما جاء ترامب أصبح هو الذي يختار البول هذا، فبالتالي يعني غير قواعد اللعبة. لكن أنا ما أريد أن أشير إليه وحاجة مهمة جدا، هي أن عندما انسحب يعني عندما تم حرمان بعض المؤسسات من التواجد في البيت الأبيض، هناك مؤسسة صحفية تلفزيونية هي فوكس نيوز. انسحبت هي نفسها أيضا، انسحبت يعني تضامنت مع هذه المؤسسة، مما يعني أن بالنسبة
0: على الرغم من أنها معروفة من قربها من دونالد ترامب
1: وسياسته، ومعنى ذلك أن بالنسبة للصحفيين الأمريكيين الهوية المهنية أهم من الهوية السياسية.
0: خط أحمر.
1: وهذا لا يأتي من فراغ، هذا لا يأتي هكا مرة واحدة، يأتي عبر تجربة طويلة تتكون بواسطتها المهنة، وتصبح هناك هوية مهنية عند الصحفيين أهم بالنسبة إليهم من الانحياز أو الاتجاه السياسي. إذن الصحافة الأمريكية، نحن نعلم أن الصحافة الاستقصائية أين ابتكرت؟ صحيح كان هناك تحقيقات لزونكيت إلى آخره، لكن الصحافة الاستقصائية بالمعنى الدقيق والمبتكر الكلمة نشأت في الولايات المتحدة.
0: واترغيت مثلا،
1: واترغيت يعني كان الصحفيون يعني يراقبون، أو أن الصحافة الاستقصائية هي رقابة على السلطة السياسية. ونحن نعلم أن رغم كل محاولات ترامب ل يعني تدمير النظام الإعلامي الأمريكي، هذا النظام ما زال يشتغل بقوة، وما زالت هناك تحقيقات تنجز، لأن حتى في حالة الحرب، لأن المشكل هذا من أين أتى؟ أتى من أن عدد من المؤسسات الصحفية تقول أن المخزون الأمريكي بالنسبة للذخيرة بدأ ينفد، وهذا لا يعجب بطبيعة حال ترامب، لأنه يعني يمثل تهديد بالنسبة إليه أمام ناخبيه من الجمهوريين. إذن التجربة الأمريكية في الحقيقة تجربة مخصوصة جدا، تعلمنا أن الصحافة هي الشيء أساسي لحق المواطنين في المعرفة، مش فقط في المعلومات كما يتم تكرارها دائما، لا، في أن يعرف كيف تشتغل الدولة من الداخل، خاصة عندما يتعلق الأمر بمصالح حيوية بالنسبة للمواطنين.
0: جستمان دكتوري، هذا يحيلني على سؤال مهم جدا في علاقة بالمهنة الصحفية. البعض يعتبر انه الصحافه هي اليمي، هي نوع، هي زاد كذلك تقرا حسابها على الامن القومي، مثلا انك انت تجي تقول الذخيره راهي قاعده مشتوفه، هذا فيه نوع من ضرب للامن القومي الداخلي. ولذلك البعض يعتبر انه زاد الصحافه لازم تكون مسؤوله. صحيح غلط؟ هل تعتبر انه على الصحافه ان تكون دائما مع الحقيقه، وإلى أي مدى هذا مهم في علاقة بطبيعة المهنة؟
1: ناخذ مثال آخر. الخطأ العسكري الشنيع الذي قامت به القوات الأمريكية عندما ضربت مدرسة في إيران على أساس أنها سكنة عسكرية، كشفته أيضا الصحافة الأمريكية. بالنسبة يعني عندما يدرس الصحفيون الأخلاقيات المهنية، هناك القيمة العليا للصحافة هي قيمة واحدة تتكرر، هي قيمة كونية تتكرر في كل المواثيق الأخلاقية في العالم، وهي القيمة الأساسية للفيدرالية الدولية للصحفيين، وهي هي في الحقيقة ليست الحقيقة في الواقع، هي السعي إلى الحقيقة. بمعنى أن الصحفي يعني دوره الاجتماعي هو أنه يسعى إلى الحقيقة ويحاسب على الجهود التي يبذلها للوصول إلى الحقيقة، ليس حتى عندما لا يصل إلى الحقيقة هو يقيم على المساعي التي يقوم التي يبذلها للوصول إلى الحقيقة. إذن لا توجد قيمة أخرى، لا توجد أي
0: لكن
1: قيمة
0: صدق
1: أخرى.
0: حميمي، صدق حميمي، سمحني، خطر هذية على غاية من الأهمية فلسفيا وفي علاقة بحياتنا اليومية. البعض يقول لك خيانة، إيش يعني ما عنديش ثقة في الدولة متاعي؟ إذا كانت الدولة قتلي رولا بيس سيكولا بيس.
1: لا، الدولة ممكن تقول ما تشاء وما تريد، لكن المجتمع الديمقراطي بطبيعة الحال أعطى دورا للصحفيين، هو السعي إلى الحقيقة في عدة مجالات، وتبدأ من المجال الرياضي حتى المجال السياسي حتى المجال ما كل المجالات، وهذا الدور الذي تأسست عليه الصحافة في الحقيقة. معناته في الواقع هناك من يتساءل هل هناك الحقيقة؟ أي. هذا أيضا الموضوع هذا حسم فيه يعني منذ عشرينات ثلاثينات القرن الماضي. يعني هناك يعني مدير تحرير مجلة الجارديان في عشرينات القرن الماضي نشر نصا هو الذي طور فيه فكرة العرب، ترجموها الخبر مقدس والتعليق حر. والحقيقة سي بي سكوت هذا كان يقول facts are sacred and opinion is free، يعني الوقائع هي المقدسة، الوقائع التي هي التي يجب أن الوقائع هذه هي موضوع للصراع وموضوع للعراك وموضوع للمصالح. يعني هناك مصالح متعددة وأطراف متعددة من مصلحتها أن تخفي الوقائع أو أن تشوه الوقائع. ولهذا نرى أن بشكل عام ترامب، وهو يمثل الاتجاه الجذري أو الراديكالي في الشعبوية، كان يعني يحارب بشكل يكاد يكون نسقي وشامل الصحفيون ويعتبرهم. وهو قال هذا، قال أن الصحفيين هم أعداء الأمة الأمريكية. يعني بطبيعة الحال هذا موجود لدى كل الشعبويين، لكن عند ترامب هو يعني علامة أو سمة مؤسسة من استراتيجياته وخطابه السياسي. وهذا بطبيعة الحال إقصاء الصحفيين، يعني بكل بساطة هي أن يقيم الفاعل الشعبي ترامب هنا علاقة مباشرة مع الجمهور لبسط العملية الدعائية دون حواجز.
0: الفرق ما بين العملية الدعائية السياسية الحزبية وإلا السلطوية ودور الصحفي، وكانوا لهنا دونالد ترامب معناها يقول أنا نعمل كما نحب، نعمل كما نحب، وانتم ما تعرفوش شنو يصلح بالعالم وشنو يصلح بالولايات المتحدة. لهنا شنو يكون دور الصحفي؟ اليقظة اللي صار ما بين الصحفيين في الولايات المتحدة، لسوليداريتي المساندة كذلك والتضامن اللي صار بيناتهم، كيفاش توصفوا صديق الحمامي؟ ولهنا نرجع إلى طبيعة العمل الصحفي، شنو مطلوب من الصحفي في علاقة بالسلطة والدولة؟
1: شوف أن الآن الديمقراطيات الغربية، الديمقراطيات الأمريكية الأوروبية إلى آخره، تشهد نوع من الانحراف السلطوي، حتى أنها تكاد في بعض الأحيان أن تصبح ما يسمى الديمقراطية الليبرال، يعني تحافظ على الشكل الديمقراطي من انتخابات ومؤسسات، لكنها في الوقت ذاته يعني ينشأ فيها نوع نزعة نحو السلطوية. شو بالنسبة لأدوار الصحفي بشكل عام، سواء كان الأمر يتعلق بديمقراطيات كاملة، ديمقراطيات غير مكتملة، أنظمة سلطوية غير سلطوية، الصحفي عليه أن يؤمن بأن المهنة أهم من الانحيازات السياسية أو الثقافية أو حتى الجهوية، سواء تعلق أم بالرياضة أو بالسياسة أو بالاقتصاد. يعني لكن هذا المشكل أن الهوية المهنية المتينة هذه التي تجعل من الصحفي يقوم بدور مخصوص في المجتمع، والذي كنت أتحدث عنه هو السعي إلى الحقيقة. والسعي إلى الحقيقة هذا يحتاج إلى أولا إلى إلى إلى دراسة، إلى تدريب، إلى إلى لكن إلى تراكم زمني، تراكم زمني هذا لا ينشأ مرة واحدة. يعني هل نعتقد أن الدول الأوروبية كلها شهدت هكذا مسار تصاعدي نحو المهنية؟ هذا غير صحيح. يعني هناك منعرجات وهناك مراحل توقفت فيها حرية الصحافة في الحرب العالمية الثانية، في أنظمة يعني عرفت توجه سلطوي إلى آخره. هناك يعني عمل داخلي داخل المهنة يجب أن يقوم به الصحفيون لتأسيس هوية صحفية متينة، وهذا بتبعت حال يحتاج كما قلت إلى وقت، ويحتاج إلى تجارب، ويحتاج إلى أن المهنة تستخلص التجارب من المشاكل التي تتعرض إليها.
0: شفنا الآن تدخل لدور القضاء في قضية الحال بالنسبة للصراع بين دونالد ترامب والصحافة الأمريكية. هل القضاء في الشأن الصحفي هو قضاء خاص وإلا لا على حد تقديرك صديق الحمامي؟ وهذا لو ما تروح للعالم أجمع، البعض يقول فيش قام أنا بالنسبة لي صحفي ما هوش فوق القانون، الصحفي في كل الحالات هو أمام زاد كذلك مسؤوليات جزائية ساعات. هل الصحفي مناعة في علاقة بالقضاء يا أخي؟
1: لا، الصحفي ليس له مناعة. نحن عندما نعرف الصحافة نقول أن الصحافة هي ممارسة منظمة بالقانون ومنظمة ذاتيا، يعني هناك التنظيم القانوني. الصحفي لا يمكن أن يسحب نفسه يعني لقوانين التي تنظم الدولة وتنظم الجمهورية، معناته هذا غير صحيح. عليه أن يحترم القانون وعليه أن يحترم أيضا الأخلاقية. لهذا نقول الصحافة هي مهنة منظمة بالقانون ومنظمة ذاتيا بالأخلاقية. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، القضاء في الولايات المتحدة، أنا تحدثت في البداية عن مؤسسات الرقابة check and balance، المؤسسات check and balance هي القضاء والبرلمان والصحافة، وبالتالي القضاء هو الضامن للبند الأول في الفصل دستور. الأول في الدستور الأمريكي اللي هو حرية التعبير. تعرف هناك من يعرف الولايات المتحدة الثقافة الأمريكية والديمقراطية الأمريكية بأنها قائمة على شيئين، حرية التعبير وحرية امتلاك السلاح. يعني مقومان أساسيين. فالقضاء هنا تدخل حتى يتمكن الصحفيون من استرجاع حقهم في أن يعني يكونوا وسيلة أو واسطة لحرية للحصول المواطنين الأمريكيين على المعلومات التي يحتاجونها حتى يتمكنون من إبداء رأيهم في السياسة إلى آخره. وخاصة هذه مسألة يعني نفاد ذخيرة الأسلحة هي أمر حيوي بالنسبة للأمريكان، يعني يتعلق بحياتهم ويتعلق ب يعني أمنهم القومي.
0: صدق حميم، سؤال أخير، الوضع السوي شنو هو الوضع السوي؟ الوضع السوي بعض الوصفات السحرية موجودة مثلا في بعض البلدان الإسكندنافية ولا غيره، وكأنه العلاقة ما بين المؤسسة الصحفية وبين الصحفي والسلطة هي علاقة أخلاق زي كذلك، ويجب على الجميع أن يقبل بقانون اللعبة.
1: الوضع السوي حسب اعتقادي هي أن ترعى الدولة، الدولة وليس السلطة السياسية،
0: الدولة
1: أن ترعى الصحافة باعتبارها خدمة عمومية يحتاج المجتمع، يحتاج المواطنون العقلانيون الذين يتصرفون بعقلانية في المجتمع يحتاجون إلى معلومات، يحتاجون إلى معارف، هذا من جهة أولى. وعلى المهنة
0: هذا يعني أن الدولة لازم تحميها كمهنة زي كذلك.
1: نعم، الدولة بحاجة إلى مواطنين عقلانيين، الدولة خاصة الآن في بيئة التضليل المعلوماتي بحاجة إلى مواطنين عقلانيين يتصرفون ويفكرون بعقلانية. لكن في الوقت ذاته الصحافة أيضا كمان عليها أن تحترم الأخلاقيات التي تقوم عليها، وأن تكون وفية بشكل خالص فقط إلى قيمتها الأساسية وهي السعي إلى الحقيقة.
0: شكرا لك، بارك الله فيك الدكتور صدق الحميمي، الأستاذ الجامعي والمتخصص في قضايا الإعلام والاتصال السياسي والتكنولوجيات الرقمية. هاتف لوغون باني كوكو هو لهنا سالي بيغتي دو بونسي يحكي فيها زي كذلك على خلفية الأداءات. أمام احنا يا الأغنية.

0: دو بونسي فلورون باني على موزايك اف ام على 11:36 دقيقة. مرحبا بكم، هذه موزايك موند.
1: موزايك العالم.
0: قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني تشي جين بينغ في واشنطن حملت الكثير من الرموز من الاستقبال الرسمي خليل ومأدبة العشاء إلى الظهور المشترك والحديث عن علاقة شخصية جيدة بين الرجلين، لكنها انتهت دون نتائج ملموسة في الملفات الأكثر حساسية بين البلدين.
2: يوم الجمعة 25 سبتمبر اختتم الرئيس الصيني تشي جين بينغ زيارة الدولة الرسمية أدها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، استمرت 3 أيام التقى خلالها بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن لبحث العلاقات الثنائية والملفات الاستراتيجية. وقيمت على شرف الرئيس الصيني عروض عسكرية لافتة وحفاوة بروتوكولية استثنائية من خلال استقبال ترامب للرئيس الصيني شخصيا في المطار، مع إقامة مراسم استقبال رسمية ضخمة في البيت الأبيض شارك فيها نحو 479 عسكري وعروض عسكرية وموسيقى وصولا إلى تحليق قاذفات في سماء البيت الأبيض. نسمعوا صحفية قناة البي بي سي عربي تحكي على البروتوكول هذية وأهميته.
3: بساط أحمر بطول 30 مترا واستعراض جوي لقاذفات بي واحد الخارقة للصوت وحفاوة بالغة من ترامب في استقبال شي جين بينغ. استقبال استثنائي لم تشهده أمريكا منذ أكثر من 6 عقود. ترامب بذات نفسه استقبل شي على أرض المطار وليس في البيت الأبيض كما يقتضي البروتوكول الدبلوماسي، في خطوة نادرة طبعا لم تتكرر منذ عام 1962 حين استقبل جون كينيدي رئيس وزراء بريطانيا هارولد ماكميلان. لكن ترامب خرق البروتوكول التقليدي وخرج شخصيا إلى قاعدة أندروز العسكرية في ماريلاند لاستقبال الرئيس الصيني وزوجته بينغ ليوان. وقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب صورة لافتة وهما يسيران يدا بيد نحو البساط الأحمر ومشيا بتناغم بخطوات صغيرة ومدروسة حتى وصولهما إلى سلم الطائرة لينتظرا نزول الرئيس الصيني وزوجته. لكن أبرز اللحظات التي استوقفت الناس كانت تلك التي جمعت ترامب بشي، فلغة الجسد قالت الكثير وفقا للخبيرة الدكتورة ليليان غلاس التي تحدثت لصحيفة The Mirror البريطانية. تقول ترامب استخدم إيماءات تعكس الاهتمام والود عبر إمالة رأسه قليلا في أثناء الحديث مع شي واقترابه بوضوح من بينغ ليوان عند المصافحة لكسر الجمود. ترامب وشي بقيا على تقارب شديد وميل بجسميهما من الطرف العلوي نحو بعضهما متجنبين أي مسافة فيزيائية جامدة، فضلا عن إظهار ترامب وميلانيا كفريق متحد ومتجانس عبر وضع يده على ظهرها.
0: رغم حفاوة الاستقبال لأن الملفات الحساسة الكبرى من كما مثلا ملف تايوان وإلا الذكاء الاصطناعي ما صارش فيهم تقدم كبير خليل.
2: صحيح، في ملف تايوان لم تأتي القمة بالجديد، فرغم دعوة الرئيس الصيني صراحة واشنطن إلى معارضة استقلال تايوان إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعلن عن أي تسوية جديدة بشأن مبيعات الأسلحة أو مستقبل علاقتها مع تايوان. في الملف الإيراني تم النقاش حول الحرب في إيران ودور الصين، لكن القمة لم تفضي إلى إعلان اتفاق واضح أو تفاهم جديد ينهي الخلافات بشأن هذا الملف. وبخصوص الذكاء الاصطناعي، أحد أبرز ميادين التنافس الاستراتيجي بين واشنطن وبكين، فلم يشهد بدوره اتفاق شامل واكتفى الطرفان بالتأكيد على مواصلة الحوار والتواصل بشأن مخاطر وتطورات هذه التكنولوجيا. في المقابل تم الاتفاق على مواصلة المحادثات المباشرة والالتقاء مجددا قبل نهاية عام 2026 في زوز مناسبات لاحقة. نسمع مراسل قناة التلفزيون العربي اللي كان موجود في واشنطن.
4: ترامب وشي جي بينغ 3 أيام من الاستقبال التاريخي في واشنطن، سجاد أحمر ومدافع تحية وطائرات مقاتلة وعشاء فاخر هنا في البيت الأبيض. فماذا حصدت القمة فعلا؟ البداية من التجارة، حيث اتفق البلدان على تمديد الهدنة التجارية حتى 10 يناير المقبل، وهي الهدنة التي أوقفت حربا تجارية تجاوزت فيها الرسوم المتبادلة 100%. لكن هذا التمديد لم يحسم الخلاف، إذ قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت: لا أعرف ما إذا كان يمكن التوصل إلى اتفاق أكبر وأشمل. ومن التجارة إلى الذكاء الاصطناعي، الملف الذي تتسابق عليه القوتان. شي قال إن الصين والولايات المتحدة تملكان القدرة والمسؤولية لتطويره بما يضمن بقاءه دائما تحت سيطرة الإنسان، فيما يصر ترامب على تسميته بالذكاء الخارق. ومع ذلك لم يتحقق أي اختراق في هذا الملف، وبقية الملفات الأكثر حساسية معلقة. ففي ملف تايوان دعا شي واشنطن إلى معارضة استقلال الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي، بينما لم يصدر البيت الأبيض ملخصه للمحادثات. أما الحرب على إيران فلا مؤشرات على أي تقدم. وفي غياب الاتفاقات الكبرى جاءت النتيجة الأوضح رمزية، إذ أعلن شي إرسال 2 من حيوانات الباندا إلى حديقة حيوان أتلانتا، ودعوت 100,000 شاب أمريكي للدراسة في الصين خلال 5 سنوات. قمة كثيرة الرموز قليلة النتائج، والملفات الكبرى مؤجلة إلى قمتين محتملتين بين الزعيمين قبل نهاية هذا العام.
0: محاولات إذن لي يمكن إيجاد لغة وإلى خطاب مشترك، وإلى أنه تقارب في، بالرغم من أنه تقريبا عديدة هي المواضيع اللي تخلق الاختلاف في طبيعة الحكم، في النظرة للمستقبل، في إدارة الشأن العام، في التطور الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين. هتعطينا إيماجن من أندريندي كروفورد في الأثناء اتصالتنا حثيثة ببكين. رجعين.

Imagine, John Lennon évidemment, la version Randy Crawford à la Mosaic Café. مرحبا بكم في الاستماع. شكرا لكم. ساعتين من زمان في قراءة للأحداث الأهنية في العالم من العشرة لنص نهار. تذكروا الموعد Mosaic Monde. شكرا لفريقنا الكل. كانت اتصالتنا حثيثة ببكين لكن ساعات ما تعرفوا الآن هذه الاتصالات الدولية صعبة ساعات. لكن نرجع الموضوع الصين والولايات المتحدة إن شاء الله عن قريب باش نحكيو فيه في علاقة بإمكانيات التقارب. ذوما زوز بلدان وزوز ثقافات بيناتهم اختلافات جذرية. هل هناك تقارب ممكن وإلا تسمبلومون الناس هذه قاعدة تتفاهم على نوع من التصرف في الأقطاب وكهواء والتصرف في الموارد. شكرا لكم. شكرا لمحمد علي على الإخراج. شكرا لبنى على الإخراج الرقمي. خليل العميري بارك الله فيك. شوي آخر الموعد مرة أخرى مع الأخبار. ليندا موجودة معاكم وعلى امتداد الأسبوع كل برامجنا في موزايكا فام. تابعونا بطبيعة الحال على كل الوسائط. الناس كل اللي تسمع فينا وين ما كنتوا شكرا لكم. هيتها مجد الرومي بربي هيتها كلمتها على موزايكا فام. البلد خارق العادة. ترافقكم نهار لحد شيء طيب للناس الكل وين ما كنتوا. نعرف اللي نهار لحد زي موعد العائلة. ها اشبعوا بناسكم بالناس اللي تحبوهم. اسمعوا موزايكا فام في موعد الفطور ولا في المواعيد الأخرى. آخر أخبار الرياضة بطبيعة الحال. آخر الأخبار العالمية وتلقاو إن شاء الله ديما الموسيقى اللي تخليكم تددوا شوية كما مع ماجد الرومي وقت اللي تجيب كلمات. أسبوع الأخبار تلقاوها زيادة كذلك من خلال مواضيع النقاش في فورم ولا غيره من برامجنا اليومية. في لمن بون ديمونش.

0: فغام.
1: جودة التعليم في تونس ميديوك، خاطر كينك من معلمين ما عادش عندهم وصعبي الصغير ولا ياسر متبع التكنولوجيا والتابلت ولا ما عادش مركز ياسر مواد وياسر قراية.
2: جودة التعليم في تونس معناتها يلزمها تواكب العصر اللي هي فيه. نحن قعدنا ياسر كتب نورمالمون فما ديزالترناتيف اخرى، معناتها كيفاش يسهل الدرس، كيفاش يعطي لي زيكزيرسيس، هذوما الكل ارفوار نتصور.
3: قاعدين يستنسفوا في طاقة الشخص الصغير ولا اللي قاعد يكبر شوي في عدد السوايع اللي قاعدين يقروا فيهم والبروغرامات اللي قاعدين يهبطوا فيهم. طوى يجيك معلمة ولا أستاذ متقراش عندي يوتيوب ما تنجحش.
4: تعليم في تونس تذية سيستم تاع معادل باش الطفل باش ينجح نورمالمون غالط، مش مركزين برشا مع اللغات وحاطين دي زوبسيون كيما الانجلي اسبانيول.
1: بالنسبة لجيل توا نشوف انه المعلمين توا خير، نحكي على لي جون اللي قاعدة نشوف فيهم توا سور تيك توك سور انستغرام غير سيسين، ما عادش فما كسيح ولا عياط،
5: ما عادش عناية كما يلزم وما عادش التلميذ يفهم كما بكري. انا واحد من الناس مدير والمعلم تلقاني عندي رغبة باش نمشي له، توا التلميذ تشوف فيه دي بهارب. احنا بكري ما قريناش لا بتليفون لا حتى شيء، قرينا باللي موجود.
6: جودة التعليم في تونس، شنو يفسر التشكيات من مستوى التعليم وتدني جودته في بلادنا؟ هل أنه الإشكال من مستوى التلميذ اللي طاقة الاستيعاب عنده أصبحت محدودة وتركيزه قل بسبب إقباله على استعمال التليفون والتابلت؟ أم أنه بسبب عدم مراجعة البرامج التعليمية والزمن المدرسي بطريقة أنها تواكب متطلبات العصر واحتياجات الجيل الجديد؟ أم أنه المشكل في جودة التعليم في بلادنا يرجع لقلة التكوين المتواصل واصل للمعلمين والإطار التربوي؟ جودة التعليم في تونس موضع فورو من هذا الاثنين.
7: من توا سجل رأيك ونمرو تليفونك على 71 113 013.
8: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فورو مع أمينة بنتوا. عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.
9: فما ناس كيف تجي الغانتري انتي حلها الكيف، أما أحنا جماعة البنكيف ديما عاملين كيف موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديكروك سيتران التركيز في الانفي لازم وتقرمش تقوفي وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل غسلت الكار معروفة عديها باكو ستار وحتى كان فيدك المدخو وسع بيلك بكابا بينتو وعندك في الغيكري ديما فما فوغي وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف
10: بسكوي كيف كل واحد وكيفو
11: مع أورانج بوستي الغانتري ب5G
12: اليوم اون اكسكلوزيفيتي مع أورانج السامسونج جالاكسي A17 5G سمارتفون بوستي بار ليا باتري دوم وكاميرا 50 ميجابيكسل وزيد معه بودز وشارجور هدية هذا الكل ب 899 دينار في عوض 1287 دينار
11: ملافيش تستنى امشي لقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.إن وبوستي الغانتري ب5G
12: عندك أورانج.
13: في عيد ميلاد كارت توفى كارفور مغازات كارفور الكل يحطوا على ذمتكم اليوم حكة شامية ناتور الغزالة 750 غرام ب11 دينار و490 في عوض 17 دينار و970 بالكارت توفى متاعك.

أهلا بكم إلى موجز الأخبار. ارتفاع حجم المبادلات التجارية بين تونس والجزائر بنسبة 166% خلال السنوات الخمس الماضية ليبلغ نحو 2.76 مليار دولار وفق أحدث بيانات الممثلية التجارية لمركز النهوض بالصادرات في الجزائر. وتحتل الجزائر حاليا المرتبة السابعة ضمن حرفاء تونس عالميا والرابعة ضمن مورديها وفق المعطيات ذاتها. وجاءت هذه الأرقام خلال لقاء جمع رجال أعمال وممثلين عن منظمات مهنية تونسية وجزائرية في الجزائر لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري واستكشاف فرص جديدة للشراكة والاستثمار. نسبة تقدم أشغال بناء المستشفى الجهوي صنف ب بحفوز من ولاية القيروان تبلغ نحو 35% بكلفة إجمالية تقدر ب 95 مليون دينار، وتبلغ مساحة المشروع 14 هكتارا بطاقة استيعاب تناهز 105 أسرة. ومن المنتظر أن يسهم في تعزيز البنية التحتية الصحية وتسهيل الخدمات الطبية لفائدة متساكني حفوز والمناطق المجاورة. عالميا، وزير الصحة العامة والسكان في الحكومة اليمنية يحذر من أن استمرار تراجع التمويل قد يؤدي إلى فقدان الخدمات الصحية بالكامل في بعض المناطق. مقتل 27 شخصا وإصابة آخرين في عمليتي إطلاق نار جدت في جنوب إفريقيا وفقا لما أفادت به الشرطة اليوم الأحد. منظمات حقوقية في فنزويلا تقول إن السلطات أفرجت عن دفعة جديدة من السجناء السياسيين نهاية الأسبوع بعد انتهاء الجولة الثانية من الحوار بين السلطة والمعارضة في العاصمة كاراكاس. وغادر نحو 40 سجينا مراكز احتجاز مختلفة بينهم 8 نساء. بالنسبة لطقس بقية هذا اليوم، حسب التوقعات الجوية مغيم أحيانا والسحب تكون أكثر كثافة بأقصى الجنوب الشرقي مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية، وتشمل الأمطار محليا السواحل الشرقية أثناء الليل. الحرارة تتراوح عامة بين 26 و31 درجة وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية. الريح قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل الشمالية معتدلة في بقية الجهات، والبحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالشمال. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرميها. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع ليندا في ميدي ماج ويكند. إلى اللقاء ولتكونوا دائما بخير. الأولى في تونس.

0: نص نهار وستة دقائق. مرحبا بكم موزايك فام وميدي ماغ ويكاند كالعادة الرانديفو من نص نهار للساعتين كل نهار سبت واحد في ميدي ماغ ويكاند مع إكيب كاملة تتواصل معكم على لي ريزو سوسيو متاعنا الكل باج فيسبوك انستغرام وتنجموا تابعونا لايف زيدا على يوتيوب كالعادة. البرانسيب متاع الحصة استنستو بيه من يبدأ الموسم الشتوي في موزايك فام وين نحكي في برشا مواضيع نتعلم برشا حاجات كل شيء بتبيع في جو ديتوندو مش يسر كبسة ولكن بحضور ضيوف يشاركونا محتوى الحصة ما نحكيوش برشا على الفن ولا على الرياضة ولكن نكتشفوهم كمواطنين توينسا في مشاغل الحياة اليومية في الأكتواليتي في الأخبار اللي نتابعوها كالعادة. في الإخراج يكون معنا زميلنا مروان عمار على الكونسول معنا في الإخراج الرقمي طارق تحيل غسين عايدي في التنسيق والعمل الصحفي وائل في ستاندار في الميكرو معكم نيدا رحالي. وقبل ما نستقبل ضيفنا الفرحانين اللي بحذينا جاي اليوم في ميدي ماغ ويكاند كالعادة الجميلة والمتألقة والأنيقة عايدة عرب نارك زين ومرحبا بيك.
1: شحوينك رندور سافا لباس سافا بيل سواغي البارحة لباس
0: تحت شوية تخيل البارحة ديري فيلم بديشتة يدخل على الخط
1: باللبسة اللي جيت بها البارح زعمة ديري وشتي
0: والله خطيني البارح
1: صدقوها البم
0: أو كالبم قلك ليه ما صدقوك
1: وانت مشيت هنا الله يديري
0: ديري بالحق ديري تفرجت في السيري اللي قلت عليها الجمعة اللي فاتت جيت نتفرج فيها
1: نسلم على البم نسلم على طروقة على جاستون على المستمعات المستمعين وضيف نخليكم بعد تنسلم عليهم
0: أكيد ضيفنا اليوم فرحانين اللي موجود بحضنا في البلاتو باش نحكيه شوية بلك شوية مش برجة سفو ولكن الضيوف كما قلت اليوم بحضنا يشاركونا محتوى الحصة أكثر نحكيه على مسيرة لاعب اللي بدأ أكيد مع كرة اليد مع نادي الأولمبي للنقل تعدى الملعب التونسي دو عايدة إلى بريزانس اليوم متاع الضيف متاعنا دونك بعد مسيرة احترافية مع الترجي الرياضي التونسي عام 97 المسيرة تواصلت ومن بعد انتقل أكيد للفرنسا وين كان فما مرحلة أخرى يمكن في الكارير متاعو برشا بطولات مع مونبولي باغ اكزومبل 5 بطولات فرنسية 6 كؤوس رابطة و5 كؤوس مع مونبولي اختيار عصام تاج 6 مرات أفضل لاعب في مركز البطولة الفرنسية وبرشا حاجات ذولي ما لخصهمش في زوز كلمات. مرحبا عصام تاج نورتنا على موزايك اف ام تجربة في قطر من بعد تورني كاملة 38 عام وفات الكارير بعد شوية 40 عام زدنا عامين par la suite اللي تستمع pour un معناها joueur pour un sportif ça va
2: الحمد لله الحمد لله النجمة والحاجة
0: مرحبا بيك
2: مرحبا بيكم مرحبا بكافة مستمعي موزايك اف ام ومرحبا بجميع الأخوات والإخوة شكرا على الاستضافة
0: مرحبا بك سيدي
2: شكرا على المقدمة
0: مقدمة ما تلخصش هي الحقيقة بوريترونيت خاطر فما ضيوف ما يستحقوش الحقيقة تقديم بارك الله كاريير كبيرة منتخب وطني احتراف
1: برا محطة كبيرة ليندا اللي هي تونس الكل يعرفوها اللي هي المرتبة الرابعة في بطولة العالم اللي تنظمت في تونس في 2005 واللي جعلت من الفريق كرة اليد اللي كان عن قاب قوسين باش يترشح للنهائي متاع كأس العالم واللي جعلت منهم من جينيراسيون هذيك تاع عصام تاج و كونسور جعلت منهم لا غراند جينيراسيون لا بلو غراند جينيراسيون دو هاندبال دو تو لي تان بالنسبه للبلاد التونسيه وحكيت انت على مونبلي
0: اكزاكتومون بون وقت جينيراسيون تاع كومبليس
1: جينيراسيون بلوز او موان اي عصام بلوز او موان اقل شويه مني لكن محسوب
0: متقاربه
1: بريسك متقاربه وفما حاجه اخرى مهمه يزلك تعرف ليندا اللي في مونبلي عصام وقت اللي العوام اللي حكيت عليهم في مونبلي صالة مونبلي كانت تقول عليه يلعبوا لهنا في القبة فيها عصام وفيها ستة خمسة وين سخرين ذا اللي معاك عصام
2: سيود وسام حمام هيك المجن مروان مجايز
0: هزوكم الكل حسين
2: دونك يعني كيما توا مثلا كيما نشوفوا اللاعبين المصار ومثلا في فيشبريم في أقوى الفرق الأوروبية كنا احنا في المستوى كبير برشا وكانت مونبلي من أقوى الفرق الأوروبية أوروبية وتحصل على بطولة أوروبا عام 2003
0: بالضبط.
2: قد ما تدون لتوب 10 في الأوروبا, فضل زيادة اللاعبين التوانسة اللي كانوا
0: ساهموا بصفة كبيرة.
1: كان صارت مونبلية تقولش عليك في تونس, معناها كي تدخل صارت مونبلية في ماتش بتاع مونبلية ضد أي فريق في راسي,
0: جمهور
1: الكل معبية, جمهور الكل تونس عبارة يلعبوا في تونس,
0: معناها منطقة وطني بار انتريم. بكم بصراحة احنا مش باش نحكيو بعد شوية حاجات يمكن في الكاريير نتاعك وفي اور ميزور, ولكن بصراحة يقعد بونتي باش تجاوب خاطرك في موقع يمكن ماكش محايد. خلينا نسأل عايدة, بعد الاكيب هذية جي بعدها في نفس المستوى ولا
1: ما عاد جملة ممكن عصام من بعد هو يديفلوب خاطر هو زيد متابع للكرة اليد التونسية, معناها اليوم مصر فاتتنا بأشواط كبيرة كبيرة حتى في الشبان اليوم, عادش نزو رازنا مع مصر
0: الكيب ريفيرانس اليوم

0: معناتها لي ريزولتا سوا في لي جون سوا في ليكيب بروميير معناتها لي ريزولتا بعدوا برشا على على ما كنا.
1: هذاك علاش انا سالت عايده قبل خاطر نعرفك باش تجاوب بطريقه شويه دبلوماسيه ما تنجمش تقول ما الحقيقه معناها بعد النيفو اللي خلطتوا له انتوما جينيراسيون نتاعك انت بعد هي فما شويه تراجع في المستوى العام حتى مازالوا فما ملاعبيه ولكن مش بالكم على الاقل وبالمستوى
2: وبالنتائج
0: ديما لي سبورتيف ولا ليكيب تتحاسب بالنتائج نتاعها اليوم النتائج ماهيش في مستوى المنتظر نتاع كرة اليد التونسية لكن الأسباب
2: حتى أنه كرة السلة وليت هي الرياضة رقم 2 في تونس بعد كرة القدم اللي كان الهاندبول في وقت من الأوقات قبل حتى كرة القدم
1: صحيح مش غالي على كل إن شاء الله الجيل القادم يلقى أكثر تأثير ويلقى بعد شوية فسر لنا عليه جستمو هالتراجع ذي سار انتخوتان احنا باش نمشيو بوزة صغيرة وباش نرجعو مع الأكتواليتي باش نبدأو مع أول فقرة معنا اليوم في ميدي ماغ ويكاند نرجعو مع الريكاب أكتو مرحبا بك عيسى متاج نورتنا كيف عايدة عرب

رجعنا معكم في ميدي ماغ ويكاند نص نهار و 16 دقيقة. مرحبا بكم باش نبداو أول غوبريك في حلقتنا لليوم ريكاباكتو. نرجعوا لبعض الأخبار الأكتواليتي للأسبوع هذا في تفاعل مع عايدة عرب على يميني وظيفنا عصام تاج. نورتنا مرة أخرى باش نمشيو لريكاباكتو. يلا ريكاباكتو ريكاباكتو ريكاب اكتو. باش نبداو مع اول خبر في ريكاب اكتو لليوم. نحكيو على نهار الجمعه 25 سبتمبر تتويج او توج المنتخب التونسي لكره الطايره بلقب بطوله افريقيا بعد فوزه على المنتخب الكاميروني.

0: ثلاثة أشواط دون رد، وهكية يكون هذية اللقب القاري رقم 12 في تاريخ مشاركته في بطولة أفريقيا. وبالتتويج هذية بيانسور المنتخب يتأهل بطولة العالم الكرة الطائرة المقرة في بولندا عام 2027، وكذلك التأهل ألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. قبل ما نرجع الأخبار ونعلقوا، كنا نحكيوا على كرة اليد وعلى تراجع ربما ساعات في الألقاب، علاش اليوم نلقاو في الكرة الطائرة ربما فما نتائج مرضية. خليني أقول نسمع قبل الساعة تسجيل كان قدم الموزايكا فام عبد المجيد جراد رئيس الجامعة التونسية لكرة الطائرة.
1: احنا نخدمه والبقية على ربي.
2: اي فهم فرحة بزياد كتكون انت الرئيس كيشافوت
1: اكيد اكيد اكيد الحمد لله الحمد لله. توجناها ببطولة افريقيا وترشيح لبطولة العالم وبطولة عربية واولمبياد.
2: الخدمة باش تكثر تو.
1: لا تو باش نبداو الخدمة احنا، خاطر احنا يزينا من مشاركة في البطولات للمشاركة. عندنا لاعبين ممتازين، عندنا مدرب ممتاز، نجموا نعملوا نتائج طيبة في بطولة العالم وبطولة افريقيا ان شاء الله.
0: تفاؤل كبير وفرحة ظاهرة من المداخلة ومن التصريح السي عبد المجيد جراد رئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة، مع العلم أنه التتويج الإفريقي الأول لتونس كان عام 1967 لأول مرة وقتها في النسخة اللي صارت في تونس. دونك نبدأ معك عيسى
3: في الأفريقا.
0: أي في الأفريقا بيان سور
3: ترازوا بطولة عربية قبلها.
0: لا بيان فيدامون نحكي التتويج الإفريقي الأول. دونك عيسى تيج تعليقك، وفي نفس الوقت تفسر لنا احنا كنا نحكي فما تراجع في النتيجة، فايدة في النتيجة هو اليوم حاجة إيجابية نحكي عليها، حاجة تفرح باش نفسروا التراجع. قبيلة قلت بعد شوي فسرنا عليش في الكرة الطائرة أو كرة فوالا كرة اليد.
4: أول حاجة ساعة مبروك لتونس ترشح الكأس العالم وترشح الأولمبياد، خاطر مش سهل، خاطر اليوم لأنه السيستم الجديد لازم تكون بطل إفريقيا باش تترشح مباشرة للأولمبياد. وهنيئا لكرة الطائرة بهذا الإنجاز. خدموا يستاهلوا. أنا تفرجت وتبعتها معناتها البطولة ذي. عنا فريق بصراحة انبهرت بالمستوى الكبير لكرة الطائرة اللي وصلت له اليوم، يعطيهم الصحة. اليوم يظل يسون لي شامبيون دافريك، إن شاء الله يزيدوا يخدموا وإن شاء الله معناتها الكرة الطائرة تكون في تحسن.
0: جوستمون حسب رأيك اليوم انت قلت كرة اليد فما تراجع ذي ملموس من خلال النتائج والألقاب اللي معناها تراجعت وما عادش كيما قبل، شنو باش نفسروا اليوم؟
4: لا يشوف هو المستوى اللي وصلت له كرة اليد التونسية، هو من متابعي اليوم أكثر من اللي أكتر، معناتها شيء أسفني وشيء حزن وين وصلت كرة اليد التونسية. مستوى بعد برشا على خاصة المنتخب المصري اللي هو المنافس الأول في إفريقيا، وبعدنا برشا على المستوى العالمي منذ تقريبا 11-12 سنة بعدنا شوية. والله هو شنو قعدنا نحلموا ديما بالمنتخب 2005 2005 يظلي من 2005 ما عرفناش كيفاش نبنيه على النتائج اللي عملناها، خاطر تشوف مصر اليوم شنو بنات احنا ما بنيناش. من بعد جينا الثورة معناتها زادت معناتها ايكونوميكمون معناتها زادت طيحت شوية لي كلوب سورتو والعمل القاعدي اللي هما لي جون
0: اللي
4: كلوب تعبوا شوية، اللي كلوب تعبت من ايكونوميكمون، دونك هذاك اللي خلوا ونشوفوا زادة لي زانفراستركتور. معنا سنين ما قدمناش، ما راوش في حاجات جديدة في تونس، وزيد على ذاك معناتها وعايدة تعرف بالقد احنا نقولوا إذا كان القلوب تبدأ مش صافية معناتها ما نجموش نتقدمه.
0: كورة ديما كيكا فما شوية مشاكل
4: برشا مشاكل برشا فهمتني، خاصة في وسط الجامعة ولا خارج الجامعة.
0: عايدة وانت في وسط في قلب الرحاة كما نقولوا وقريبة برشا من المدينة هذية، توافق عيسام في التحليل متاعه الأسباب اللي تخلي جستمان كرة اليد اليوم تتراجع؟ ولكن عنا ان كونتر اكزامبل نوع كرة الطائرة كم يمجيبوا لقب بالحق كيسيون دو مويان ولا كيسيون دو جنراسيون لقب بركة
5: ولا شنو بالضبط؟
0: مش جيبوا لقب بركة طايرة اليوم. ساعة خليني نقول مبروك للطايرة التونسية التتويج هذية بالبطولة الاثناش الإفريقية اللي هي تخليهم يحافظوا على ترتيبهم كأحسن فريق إفريقي متوج عربيا وإفريقيا, أحسن منتخب متوج عربيا وإفريقيا بسبع ألقاب عربية واثناش لقب إفريقي. وعلى الأقل الفرحة هذية متاع التتويج الإفريقي نسيتنا في حفل الافتتاح التعيس اللي أثار شدل كبير في تونس. على الأقل العبرة بالخواتيم, والخواتيم كانت باهية بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. نجي وتول النجاح كرة الطائرة التونسية. كرة الطائرة التونسية كما في وقت نجاح كرة اليد واللي تتخرج هي زادة في برشا لاعبين ليندا للبطولات الأوروبية. عنا أربع لاعبين ينشروا في البطولات الأوروبية, وعنا أحسن لاعب من أحسن لاعبين مالورزمو كان جاي هو موجود أيضا مع الفريق, نتائجنا تكون أحسن برشا من هكا بنتارا اللي هو موجود في ريجينا من أحسن الفرق اللي متحصل على كأس عالم وكأس إيطاليا مع فريقه. واللاعب هذا فهم مشكل على الجنسية صارت فيه, كان اللاعب هذا
5: يعرفوا كيفاش يخليوه ما يرجعش من معناها هم كانوا يلعبوا هما البرة وما منعش أنه المنتخب الوطني وقت اللي كان يجيب في ألقاب
0: لا ما عادش يخرج توا تونس. المشكلة اللي ما عادش تخرج في لاعبين لأوروبا على المستوى اللي كيما في الفوت, نفس المشكلة اللي عنا في كرة القدم أنه قبل كانوا يخرجوا لاعبين ويخرجوا البطولات قوية وفي فرق قوية تلعب على اليورو ليج وتلعب على الألقاب والكل. اليوم اللاعبين متاعنا معناها نون سولمون عندنا مشكلة دي لاكون في التكوين اللي يا با او دغليف من بعد جينيراسيون 2005 كما قال لك عصام ما بنوش عليها, بزيدها اون بلوس انه على مستوى المنتخبات ومع المستوى الفرق مش قاعدين نكونوا, وزيدها الامكانيات الماديه وزيدها المستوى الفني اللي خليك تخرج لبرا باش في بطولات كبيره باش تعطي الاضافه كي تجيب للمنتخب.
5: والخلافات اللي حكى عليها اللي هي تنجم زاده تخلق جو,
0: ما نحكيوش عاد على الجدل اللي صاير على رئيس الجامعه وما بين رؤساء الجامعات وما بين الصحافه ورئيس الجامعه والى غير ذلك من مشاكل اللي صايره توا في الجامعه التونسيه.
5: احنا الميساج نركزوا على الخبر الايجابي, تونس بطلت افريقيا في كره الطايره وان شاء الله يجيبوا الالقاب اللي مازالوا في المشاركه على المستوى العالمي. باش نشوفوا
0: راهي طالع خير لانه احنا احسن ريزلتا عملناه في دي جي يو عملناهم في 1984 وقت اللي صارت في جي يو.
5: مازلنا يا عايده مازلنا
0: 1984 جينا 90 في لوس انجلوس بالذات, باش نعاودوا نرجعوا لوس انجلوس قلت لك طلعت خير 1984 مشيت للفين انا سي فيتوريست
5: يعطيك الصحه عايده. دونك سا تومب بيان الاخبار جي وحنا ضيفنا سبورتيف اليوم. باش نمشيو لاخبار اخرى في ثاني اخبار في ريكاب اكتويل.
6: ريكاب اكتويل
5: في ريكاباكتو نحكيو على سيدي بوسعيد دونك اللي هي ضمن قائمة التراث العالمي رسميا من جويليا 2026. نتذكر كنت خديت معايا مع الوطني التراث وكان أعلن رسميا على أنه سيدي بوسعيد انضمت لقائمة التراث العالمي, وهكي وليو عنا 10 مواقع مسجلين, 9 مواقع ثقافية وموقع طبيعي. دونك الجديد شنو هو؟ أنه تونس تتسلم الأسبوع هذية شهادة تسجيل الرسمية القرية سيدي بوسعيد في التراث العالمي الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. وكان السفير المندوب الدائم الجمهورية التونسية لدى اليونسكو تسلم في باريس في مقر المنظمة هالقائمة معناتها هذية الإسناد هذية حاجة باهية. وبطبيعة في نفس العام ديجا 2026 سجلنا الحديقة الجيولوجية الظاهر اللي موجودة في 3 ولايات تطاوين مدنين وجابس كيف ضمن نفس القائمة. القائمة طويلة. يقول قائل اليوم سيدي بوسعيد مش كان دهن أبيض وأزرق معناها اليوم وجهة سياحية, اليوم لازم البريزرفاسيون متاع سيدي بوسعيد يوليد ضمن قائمة التراث العالمي. حسب رأيكم سيغتنمون على القائمة متاع العشرة عندكم في مخكم شكون موجود في الكلاسمون بخلاف سيدي بوسعيد؟
0: فما القروين, فما في
5: أي فما مدينة تونس المدينة العتيقة, مدينة كركوين البونية, فما مدينة القيروان, مدينة سوسة العتيقة, حاصلوا البلد العربي في كل بلاصة ذوكم موجودين. جربة اللي 2023 دخلت كيف موقع قرطاج الأثري اللي مهم المالوغزمون في برشا حشيش وما فما حتى سيج وما فما حتى شيء, مدرج جام الروماني بيان سور مدرج سامحوني كيف حديقة الوطنية بإشكل هي الوحيدة اللي محمية وطنية. اليوم حسب رأيكم معناها الفالور اجوتي اللي نجمو نزيدوها
0: من ناحية سياحية، من ناحية الاقتصادية، من نواحي الكل. وقت اللي يتم إدراج موقع كما هكا، أنت تسافر عايدة وتشوف، هل أنه ترى اللي قاعدين بخلاف حبر على ورقة نسجلوا فيهم ضمن القائمات، ترى أنه فما فالوريزاسيون غيل للمواقع متاعنا؟ تمشي توا للموقع أثري بقرطاج، تمشي لإيطاليا ترى الدخول بالفلوس، فما انتروتيان، فما عساس، فما سياج،
6: سينياليزاسيون، فما جيد يجيك،
0: فما أوديو حتى يحكي لك الحكاية، فما احنا معنا شيء.
6: شوف انا ديما ربجوا في الحكايات هذوما لما حالة، على خاطر ديما نقول اللي الحاجات الايجابيه يا خويا علاش نحكيوا عليهم، هما ايجابيه المفروض تكون موجوده هكاك. اجا نحكيوا على الحاجات اللي لازمها تتصلح. توا سيدي بوسعيد من اجمل البلايس اللي انا شفتهم في العالم، معناها كي تمشي لسانتوريني سي سيدي بوسعيد، ستيل سيدي بوسعيد، وسيدي بوسعيد من ناحية التاريخية بلوز اوتنتيك
0: والكل متاحة أكبر.
6: كي تشوف سيدي بوسعيد اليوم الحالة اللي وصلت لها، معناها بعثت قبيلة غسين الفيديو متاع الناس اللي تصور معناها في النظافة ساعة، معناها أنت كي تحكي اليوم على سيانة، تحكي على انتروتيان متاع جهة بأكملها ولا متاع بلاصة ولا متاع مواقع أثرية، رو عنا رو عنا مواقع أثرية، وعنا نحن نتبجحوا ديما نقولوا توصلنا 7000، كنا لا مش 3000 اثنين حضارة، رو زادوا اكتشفوا الارخيولوج اللي احنا نرجعوا 7000 حضارة
0: عايدة، كنوا عاملين اليوم يزي هل
6: ساعة انظافة البلديات مالورزمان اللي ولات نيابات خصوصية ما عادش قاعدة تقوم بدورها كما ينبغي، معناها لوسخ ولا بارتو في مناطق اللي هي سنسي اتر توريستيك بار اكسلانس، فما سيانة المباني دور انت ذا اللي مشيت سيدي بوسعيد، لين دا تمشي سيدي بوسعيد
0: أكيد.
6: شفت الديار المشقة والحيوت اللي مؤهلة للسقوط،
0: مرة أخرى كما كان يحكي عيسام على الرياضة، مش قلت فلوس، مش قلت امكانيات،
6: ليه مش قلت سيانة، ليه مش كل سيانة، خاطر انت كي تخلي الحاجة لا كي تعملها انت بصفة مستمرة ليندا، كي سيانة تعملها ماهيش مكلفة، كي تخلي انت 20 سنة و 30 سنة ما تعملش سيانة وتخليها حتى تولي مؤهلة للسقوط وقتها تولي مكلفة.
0: نحي وسيدي بوسعيد المواقع الاخرى كيف اليوم كيف؟ تمشي تشوف الكوليزي مثلا في روما في ايطاليا، فما تنظيم دخول سينياليزاسيون، يعطيك حتى اوديو دي جيد يخدموا، معناها قاعدة تدخل في فلوس، تدخل بالفلوس، ما تدخل
6: نحكي لك انيكتوت
0: كي نحكيوا على مواقع مهمله
6: مش
0: مدرجه في قائمه تراث يونسكو،
6: اغص موصلنيش للكوليزي، باش نحكي لك اون انيكتوت
0: عندنا خير منه احنا على مسرح الجم.
6: اي مشيت مره للجريس، قالوا لنا فما في الليل هي في ايه الاسم ايوس، قالوا لنا فما بلاصه من بلاصه من البلايص المدرجين كزيارات سياحيه، قالوا لنا راهو ان ديو لي ديو دا مدفون في البلاصه الفلانيه. كي نقول لك نجبدوا بالكار توريستيك وكار وتنظيم وتعديوا على الوتله باش يهزوا السياح يا بنتي والله العظيم كانك حاضره، مشينا لاخر الدنيا طالعين في جبل ما فما حتى شيء خلي وقفة في بلاصة كلها حجر، وجين في كم كم هكا متاع حجر حاطين فوقه 4 أو 5 حجرات،
0: هذا هو
6: اللي هو ميتيك ميتيك مش حتى مؤكد انه يكون موجود اصلا
0: كلمه العصام، ولكن هذا هو السؤال فالوريزاسيون
6: انت فسر وحدك
0: فالوريزاسيون
6: فسر وحدك
0: متاع الحاجات اللي يردوها عندها قيمه وهي فينالمون باش يدخلوا فلوس وسياحه. عصام تعليقك اليوم على ادراج حاجه ايجابيه انها في القائمه التراث العالمي، ولكن هل ترى انه زاد مشكله فالوريزاسيون ولا مشكله امكانيات ولا شنو المشكل بالضبط؟
4: شوف احنا تونس بلد يجيوها برشا سياح، دونك المواقع هذه والحاجات هذه لازمها تكون اكثر اهتمام من الدوله، خاطر كما قلت راهو عندي انا اصحابي فرنسيس يجيو في العام يجيو مرتين لتونس فهمني، ويحبوا تونس برشا برشا وخاصه شافوا سيدي بوسعيد ومشاو البلايص الكل. معناتها الحاجه الوحيده اللي كما قالت عايده قبليكا قولوا لي السول بروبليم معناتها اللي البلاد مسخ،
0: عندنا مشكله في
4: مشكله كبيره برشا معناتها، ولا الاشياء هذه كما قلت اذا كان حاجات تجيب لك بالملايين السياح في العام لازم معناتها تكون عناية أكثر، ولازم نعطيها دي فالور أكثر كما قالت عايدة
6: تثمين تثمين المناطق،
4: يحكي على قبر ولا سيمتير متاع ما نعرفش شكون
0: جوس ولا ما يكزيست
4: في فرنسا فما زيادة بلايس تاوى تمشي لجبولات تلقى شنو حاطين حجرة واعد وناس كلها كاك عليها، ترى يقول لك هذيك بلاصة
0: سي ليستوار يعطيك عليها حكاية ويجبد له.
4: فوالا دونك اليوم شنو يا اخي سيدي بوسعيد زاد سينيست واغراه سيدي بوسعيد سيدي بوسعيد معناتها احنا كتوانسه زاد نمشي ونزور سيدي بوسعيد مي لو سول بروبليم كيما قلنا معناتها فما
5: الاوساخ وال حكيت عليه عايده
6: كل بامبالوني برك تنجم تعمل عليها حكايه انت ريتك كعبه البامبالوني وكالقهوه عربي تنجم تعملها ستوري تيلينغ وتعمل عليها قهوه وتعمل عليها
5: تقيد في القائمه كافي دي ديليس اللي غنى عليها باتريك بروين. احنا ركزنا مع سيدي بوسعيد خاطر الخبر ولكن سيدي بوسعيد هي وجهه بطبيعتها خليني اقول اما فما مواقع اخرى متروكه من العشره اللي انا كنت اسامي فيهم اللي كنا نجموا نستغلوهم اكثر ولكن كلامك صحيح مثلا مثلا مهمل فما حشيش فما ما تنجمش تلقى حتى سيركوي تدور فيه ما تلقاش جيد ما تلقى حتى شيء موجود سيغ بلاس. على كل حال احنا ديما نحاولوا نحكيوا باش نحسنوا ان شاء الله تحسن الامور باش نشوفوا تلف اخبار اللي يمكن زوز ان طونك دي سبورتيف مش ان طونك جورناليست عاد
7: ريكاب اكتو
5: الاخبار الثالث اللي باش نحكيوا عليه اكيد انت عشت في فرنسا عصام وتعرف وتشوف حتى توا على لي زاليمون اللي بيعوهم في لي سوبر مارشي نتاعهم تلقى نوتري سكور تو يخرجوا لنا زميلنا طارق بالتصويره على اللايف توا تلقى من ال ا ب سي دي او بالالوان يعطيك الفالور نوتريتيف نتاع لي زاليمون اللي باش تشريهم تعرفوا المؤشر هذاك تعرفوا بيان سور عايده نعرفوه الناس الكل اللي هو موجود عندهم غاديكا ولكن
6: مش اوبليغاتوار
5: تتحط اذا كان انت تحب ما فماش الزاميه باش تحط النوتري سكور هذا اليوم نحكيوا على عريضه فيها اكثر من 100,000 توقيع اللي قاموا به مجموعه من ناشطين في المجال هذايا وجمعيات وغيره
6: سيرتيفيك خاصه
5: بالضبط اللي هو وراها فما طبيب تنحكي عليه بار لا سويت السبت 26 سبتمبر وصلوا ل 101,500 شخص اللي صحوا على العريضة هذية نوتريسكور يقدم معلومات ومعطيات حول القيمة الغذائية للمنتجات وشركات كبيرة اليوم مش باش نسمي عنا منها حتى في تونس معروفة أو كان نشوفوا فيها على الفيديو على اللايف يرفضوا أنهم يحطوا النوتريسكور على المنتجات متاحهم اللي تلقاها غنية بالسكريات مشروبات ياسر حلوة تلقاها برشة ملح برشة سكر اليوم الهدف شنو يخلطوا 500,000 توقيع عليش على خاطر كان يخلطوا 500,000 توقيع ينجموا يعديوه على البرلمان باش يفوتيو تولي إلزامية الناس الكل لازمها تهبط نيتريسكور هذيك نواب فرانسيس ديجا في 7 نوفمبر 2025 كانوا رفضوا بروبوزيسيون أولى وقالوا لي ما نردوهش إلزامي وعليش السبب على خاطر وزيرة الصحة الفرنسية قالت التعديل هذا نجم يتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي وعارض فرنسا لخطر العقوبات وتولي فما مشكلة في المعاملات مع البرودوي اللي باش يدخلوا يفرضوا عليه على البلدان المجاورة ورا حتى انت تحط نوتري سكور ولا ما تبيعش عندي وتنجم تسبب مشكله
6: كذا الاوفيسيال
5: والنواب بالضبط والنواب كانوا اقترحوا انهم يفرضوا ضريبه بنسبه 5% على كل شركه ترفض انها تحط النوتري سكور على معناها الموقع نتاعها اليوم فما دي مالادي كارديو فاسكولير فما لوبيزيتي فما تصنيع في برشا سكر وملح قديش مهم من حق المستهلك يعرف شنو قاعد ياكل وشنو يستهلك انا واحده من الناس كي نشري حاجه نقرا الكومبوزيسيون الحقيقه لي زانغريديون شوف قاعدة ناكل ولكن نوتري سكور يسهل للناس اللي ما تفهمش الكبار في العمر الناس تقراش باش يفهموا A B C D E A هو الأكثر صحي حتى كيش نمشيوا للحمرة هذيك الـ E اللي هي أقل صحة احنا دي معنا خبر انترناسيونال تنرجع على تونس هل نجم تكون فكرة طيبة ولا لا انت معك عسام مهم المستهلك يعرف روحه كي باش يشري حاجة ليه ولا لصغاره شنو قاعد ياكل
4: أكيد هو الإنسان لازم يعرف شنو قاعد يأكل وشنو اللي بهيل وشنو الخايب معناتها سي تري امبورطون وهذيا مذلي من أبسط الحاجات إذا كان هذيا تدخل في الحرية معناتها اليوم ما تنجمش تبيع لي منتوج إذا كان ما نعرفش أنا شنو فيه وشنو
5: قاعد نستهلك
4: مي كم كيت وكل شيء pour moi c'est malheureux شنو يصير في العالم اليوم خاطر برشا يجبدوا لو كوتي ايكونوميك وبرشا ناس فما برشا حاجات غامضه
5: نقولوها الكلمه لوبيات
4: باكو شوفوا معناتها في برشا دي فيديو شنو قاعد يصير في العالم شنو العباد شنو تحكي انا ما نجم نقول كان سي تري امبورطون الانسان هذه حريته وإذا كان أنت باش تبيع منتوج إلي اوبليغاتوار باش تعطيه شكل فيه وشنو ما فيهش معناتها
5: خاصه المؤشر يسهل
4: واش كون بعد اسكو سي فري ولا مش فري معناتها
5: بون هما يخافوا خاطر فما غادي كونترول مشدد كبير معناتها هذاك علاش برشا رافضين ما يحبوش يحطوها انواع نتاع مشروبات غازيه وشوكولاته وغيره خاطر يعرفوا روحهم كان باش يحطوه باش يمشيو ديريكت للاحمر باش يحطوا
4: هذاك علاش دونك سي توجور اذا كان فما ريفي فما ان انتيري ديريك ولا انتيري بيرسونيل ما يحبش يفضح روحه ولا فهمني دونك بالنسبه لي انا اليوم سا رونتر دون لا ليبرتي فوالا
5: بالضبط باهي عايده كيف كيف من رايك اسكو من حق المستهلك انه يعرف روحه شنو قاعد يستهلك النوتريسكور ينجم يسهل له حسابيا من الا للاو شنو قاعد ياكل ما تبليجنيش باش ناكل حاجه ما تمشيش مع صحتي الناس ما تحبش تاكل السكر امراض ملح
6: الحق هذايا بيان سور لوجيك ومنطقي ومضمون منه لكن الحق هذايا يلقى روحه في مواجهه مع مع صراع ازلي ويكاد يكون ازلي ومستمر بين من جهه لا كوميونيتي سيانتيفيك اللي تلوج على صحه الاشخاص وذي راهو في كل الميادين حطوها على الاسلحه حطوها على لاندستري فارماسوتيك ديما تلقى صراع ما بين لا كوميونيتي سيانتيفيك الباحثين واللي يحبوا يلوجوا على الصحه والانتيغي نتاع المواطن والانتيغي بارتيكولي وما بين التحالف ما بين المجموعات الاقتصاديه الكبرى لي غروند بوات انت لي غروس بوات انترناسيونال ومن ناحيه اخرى اللوبيات اللي تخدم فيها ومن ناحيه اخرى بعض الدول ايضا اللي هي عندها مصلحه هذه مربوطه باللوبيات لانه السياسات ولا السياسيين يتم تدعيمهم ماديا من هال لي جروب لي غران جروب
5: اللي هما
6: في لي كومباني الكتورال السعودي لا تقلبيات وراء رئيس دولة ولا أعضاء في مجلس النواب ولا في السنة ولا في الكونغرس في أمريكا دونك ديما تلقى صراع هذايا
5: موجود مثلا دوستري
6: دو تابا فارماسوتيك قداش
5: من مرة مشاو ضد الفوت فما نواب شدوهم حتى في بعض البلدان بدليل نتاع رشوة باش ما يفوتيوش ضد انه يمنعوا التدخين
6: او يغنيوا قاطره هما ليهم اللوبيات هذيا نتاع لي غران جروب اللي عندهم الامكانيات الماديه الضخمه والضخمه جدا هي اللي تحرك السياسيين وهي اللي تحكم في لا كوميونيتي مش تحكم هي تحارب لا كوميونيتي سيانتيفيك بور بلوكي دي ديسيزيون اللي هما مهمين بالنسبه للمواطن من ناحيه فما الصحه نتاع المواطن ولا سلامته امنه كونت يساجي نحكيوا على اسلحه ومن ناحيه اخرى فما قانون الغاب والقانون والأهداف الربحية للمؤسسات الكبرى وهنا نحكيو بيان سور على غرو اليمونتير في لو كاد اسبيس بالنسبة للمسألة اللي نحكيو فيها
5: انه يفهم ديما ناس تحرك تعمل دي بيتيسيون كيما هكا توا وراها
6: وصلوا 500,000 باش نجم تتعدى على الجلسة العامة نتاع الاسامبلي
5: بالضبط هو توا طبيب والخبير التغذية هذية اللي وراء الانيسياتيف هذية قاعد يحاول باش ياخذ 500,000 ولكن تعديت قبل وترفضت دونك ما يعاودوا ما ايسوش معناها
6: هي ما ترفضتش ليندا
5: هي الوزير
6: تم المصادقه راهو هي تم المصادقه في الاسامبلي تم المصادقه على العرض لكن ما تمش تفعيله لانه الى ايتي بلوكي بار لي غران غروب اليمونتير
5: المعلومه اللي عندي عايده انه النواب نهار 7 نوفمبر 2025 عملوا قراءه اولى للموضوع ولكن ما تمش التصويت عليه كحاجه مفروضه معناها قعد اختياري دونك ما تمش التصويت عليه هذاك علاش البيتيسيون هذه باش تعاود ترجع من جديد والحاجه اللي نختم بها ونتعدوا للفقره اللي من بعد حتى الوقت يداهمنا انه الضريبه اللي يحبوا يفرضوها عليهم ب 5% من رقم المعاملات لشكون باش تمشي حسب رايكم باش تمشي للتامين الصحي معناها سابروف انه الماكلة هذه تنجم تكون قاعدة تضر في الناس تعمل في امراض
6: السمنة والامراض المزمنة
5: دونك باش تمشي مش ميزانية الدولة مباشرة هناك لاسيغونس مالادي باش ينجموا يداويوا الناس اللي هما قاعدين يمرضوا
6: من لي برودوي هذوما اللي هما ياكلوا
5: فيه تو سامبلومون فوالا دونك كانوا هذوما اخبارنا اليوم وحبيت نسالكم مش قولكم كان في تونس نعملوها الحكاية ولا لا ولكن وقت مع شيكفي نمشي ونخرج فاصل نرجع مع فقرة جاية في بالك
7: Récap, actu.

0: في بالك؟
1: نمشي للفقرة ديريكتوم الموالي على خاطر ديما احنا في الاكتواليتيرا ونعرف نحبو نحكي ونحبو نزيدو نتناقشو ولكن الوقت هو اللي ما يكفيش ولكن مهم برشا نحلو كمام قوس خير ملي ما نتعمقوش كيما احنا نحبو ولكن على الاقل نحكيو على حاجات تهم الناس تهم المستهلك والمستمعين. في بالك في بالك باش نرجع شوية للمجال متاعك عصام ونطرح سؤال نفتح معك انت ومتأكدة باش نلقاو عندك الاجابة. السرعة اللي نجم لعب كرة اليد يطلق بها الكرة في بالكم قديش نجم توصل؟ أكيد عندك انت في فكرة على الإجابة.
2: نجم توصل 120 كيلومتر في الساعة.
1: 120 كيلومتر في الساعة. عايدة تتوقنت ضربة معناها من بعيد تتمركة هذي ولا ما تتمركيش؟
2: نجم ما تتمركيش.
1: نجم ما تتمركيش.
3: اختي بدأ قدام جارديان
1: وكي تجي في راس ملاعبي ولا
2: تو شوف الراس اللي كليتها مرة والله كليتها مرة
1: معناها ياسر مخطرة ضربة
2: الضحية أكثر هما اللي جارديان تو بالقوانين الجديدة تو تشوت في وجه الجارديان تاخذ ورقة حمراء
1: أي كاريمون أي كي تبدأ مش بالعاني
2: حتى مش بالعاني
1: ما فما
3: وتقف في بالي زاد قانون يخرج الملاعب اللي ياخذ ضربة على راسه ويلزمه يخرج ويسوفي اكزاميني
2: ما يرجع كان بالميدسان
1: يعملوا له
3: يخرج يلزمه يخرج ما يرجع كان بالميدسان
1: خاطر مخطره كوم 120 كيلومتر في الساعة. عايدة انت
3: التنس 210
1: لا اعطيني الباسكيت
3: سيرفيس
1: انت لعب باسكيت والكرة مش نفس الحجم مش نفس الخفة ما نتصور بعيدة شوية
3: مش كيف احنا ما تضربش على عبد احنا تضرب في سيرسو عندك بني
2: بليس تكنيك
1: يعني ما كيش تعدي لل
3: تعدي باس ما لو تيران ديما اكبر وتير معناها بالفورس دو برا الكل مش كيما باس ولا
1: لا وذول الرزن الكره مش كيف كيف الضربه ما تجيش نفس الخطوره
2: اصغر هي احنا اصغر هي اصغر
3: الكره اصغر ما تشوي ضربتها شو اصغر
1: نجم تكون مخطره خاطر ما دام الملاعب يخرجوا اكزامان
2: شوف تو البروتوكول كي جوار ولا جارديان يتضرب في وجهه ولا في راسه معناتها يتم معناتها فحصه عن طريق ميدسان بالوقت والميدسان هو كي أغدان يرجع يلعب ولا
3: يسمح له باش يرجع ولا
2: ومن بعد الماتش يقعد ان سويفي 3 جوغ باغ لو ميدسان ما يترانيش
1: كاريمون
2: لا ما يترانيش الا ما الميدسان يعطي لاكور باش يرجع
1: ولا يعملوا له
3: نجم يكون صار ايماتوم نجم يكون الايموراجي ما تعرفش عليها حتى اسو مانيفيستا بوستيريوري
1: جوستومون انا وقت اللي نحضر في الميسيون ما صدقتش اللي هي توصل 120 130 كيلومتر في الساعه انارم
3: معناها تصور في كتاف عصام يا اخي اسمعني عايد تصور انت عصام هذاك يبدا راقد على واحد في البيفو هكا ويدور ويعطي
2: فما شكون يشط معقوى مني انا مش
1: تبارك الله معناها اللي تصور انا خاطر كيش تخيلتها على توروت على توروت ما هو 100 ماكسيموم معناها واحد يجري في 130 كرهبه برك تحس روحك تجري
3: فانت ما بدلتش العجله وما تفقدتيش وما تفقدتش الهويه نتاعها نتاع البارح
1: سي بعد اللي عملت الباساج مع اركان اول حاجه عملتها مشيت فقدت عجله الكهرباء بي جوستمون دونك من اقوى التسديدات كما قال عصام تاج وتبارك الله عليه ان غران بروفيسيونيل دونك هذاك هو ولكن الركور اللي تم تسجيله في الاثناء يوصل 140 كيلومتر في الساعه 138 بالضبط يعطيك الصحة عصام بالتحديد والسؤال المطروح هل
3: كونترنور على فكرة هو
1: أكيد
3: ملك الأمور هذه الكل
2: نعملوا ديبيت لاني ديما السيزون كي نبدأ نعملوا لي تيست معناتها حطوا دي رادار ونشوفوا قوة الجوار فان هذا ريار يشوت لك 90 كيلومتر في الساعة لازمك تعرف فاش تقوي له الشوت متاعه لازم تعرف فاش تخدم
1: كيفاش تقيسوها جوستومون سرعة
2: باللي رادار
3: ديزاباري يتحسي
1: في وقت الانترينمون هذا
2: حط مقابل الكره والجواري شوت وهي
1: تكفتي الواحد فوالا دونك اكثر حد عندك توا في الاكيب 90
2: لا لا نحكي عطيتك
1: ياسين
3: هو من للمعلومه عصام رينا في اونجي من 2019 حتى 2025
1: اي وقداش ريكور اللي
2: فما 110 ما انت مش ما عنديش جواراتك اللي
1: انت قداش ريكورك بكل تواضع
2: لا ما عملتش
3: هو بالهو
1: ما عمل
2: ما يستحقش القوه
1: جرب لنا خلينا نعرفوا جينيس بوك قداش
3: بيفو ماهوش بيفو البوست نتاعو كبيفو
2: تكنيك
3: مش كيما يشوت كان يشوت كريم بن عمر يوسف حمام وليد بن عمر جلوس
2: كان عندنا ذرابة ما احكي لكش شوت صبحي سيود
3: صبحي سيود التكنيك يا لطيف معي ما تشوفيش الكرة
1: كي تشوفوا ديجا ينقز باش يضربها تحس الضربة بيجي قوية برشا برشا ان توكا البروسيس هذا الكل سيونتيفيكمون سيغتينمون يتعدى السقين الحوض الجذع الكتف الذراع الساعد المعصم ثم الكورة على حسب الغشيرش اللي عملتها بروسيس كامل في البدن يبدا من السقين من الابوي للي يخلط لليد
2: للي زابدو فهمني الكتف مام تكنيك زاد كيفاش باش تشوت مش معناتها كيكه معناتها لازمك تجيب الكره من تالي وتدور يدك
1: باش نجم تعطي السرعه هذيك والقفز يلعب دور ولا مش برشا
2: مش برشا
1: فوالا دونك
3: فما اللي يشوت ولا ريره فما اللي يعمل
2: لك هي اللي اقوى لابوي بالنسبه لي انا هي اللي اقوى وقت تبدا ساقيك في القاعه هذيك
1: هذيك اللي اقوى ان توكا سي امبرسيونون دونك في بالكم هاو المعلومه
3: واش تروح انت في تيرا معناها ويجيك صبحي سيود طاف
1: لا خيتي انا نلبس كاسك نلعب قلهم نلعب كاسك ليه جوستومون علاش ما نثقل اللعبه ما تجيش بما انه مخترة ولات الحكايه والجوار يخرج كان يضرب في الراس دونك معناها لازم
3: هذاك الشارب
1: شارب فيه شويه
3: فيه كل مهنه فيها ريسك كل مهنه وهذه مهنه تو
2: بروفيسيونيل كانت فمش ميتره بل كانت فمش ميتره تو بالقوانين تحسن معناتها الجوار ولا يلفي بلوس اتونسيون كي باش يشوط الكره فاس فاس لو غارديان
1: هي مش متى مختل
2: بل كانت شنو غارديان تقع اون فورم يقولك برا نعطيه كرة في وجهه وخليه يخرج
3: اي باش يتراوج حتى يتراوج
2: مش عملت فرنسا كونتر مصر بور لا تروازيام بلاس مونديال 2001 في فرنسا خرج الجوار تيتا تيت مع الغارديان تاع مصر وعطاه له في وجهه ديريكت
1: خرج
2: والغارديان تي اون فورم ومصر كانت تربح خرج لك الغارديان ما كملش الماتش وربحت
1: وربحت فرنسا دونك هذاك علاش القانون تعمل بون حمايه للناس
3: اكثر سيكوريتي
1: حاجه ياسر دونجوروز يعطيك الصحه عصام ميرسي بوكو دونك 138 قريب ل 140 كيلومتر في الساعه هي التسديده اللي نجموا اليوم نحسبوها ك بون نقولوا ريكور ولكن ديما فما ناس تطلع وناس تهبط وكل شيء علاقة بتسديدات على مستوى كرة اليد تو تزيد بون
3: تزيد عمل تزيد ريت انت عامل لا ميكانيك تتحسن عامل الخدمة تتحسن خد كل شيء تو في سبور ولا راهو علمي
1: علمي كل شيء سانتيفيك والفار اليوم ينجم يوري شكون ظالم وشكون مظلوم ولا ماهوش يلا نمشي نخرجوا فاصل صغير ومن بعد باش نرجعوا مع فقرة مع والا ضد بعد شوية
0: في بالك ميدي ماك ويكاند كل عزة الحد من نص نهار لمال ساعتين لين ترى حالي

0: رجعنا معكم جديد في ميدي ماك ويكاند. نهار وثلاثة وخمسين دقيقة نمشيو مع ولا ضد.
1: مع ولا ضد.
0: في مع ولا ضد كل مرة سؤال تعطيو فيه انتم رايكم في السونداج الموجود على الباج فيسبوك متاعنا اوفيسيال. وزادة مع عايدة في البلاتو ضيفنا عيسام تاج الأسبوع هذية. وصدفة راهو السؤال يحضر ما نعرفوش مع شكون ضيفتي. ساعات يكون محرج, ساعات يحب يجاوب, ساعات يحب يجاوب. ولكن السؤال اليوم مع ولا ضد العلاقات العاطفية عن بعد. ونبدأ معك عيسام. العلاقات العاطفية عن بعد, فما ناس يكونوا في علاقة على ديستانس يقولك لا تنجم ما تنجح تنجم تنجح, كل واحد لزا أرغمان بتاعه. ورأيك في الموضوع؟
2: ضد.
0: ضد العلاقات العاطفية
2: عن بعد. ضد. صعيبة صعيبة
0: جملة. معناها كنسان كي يلقى شخص يتوافق معاه يتفاهم معاه والظروف حكمت أنه يكون بعيد يضحي بالشخص, مش ديما تلقى عبد تتفاهم معاه في الحياة.
2: صعيبة
0: صعيبة صعيبة. معناها تعطي فرصة للعلاقة وإلا
2: لا تعطي فرصة؟ أكيد أكيد تعطي فرصة. لا من بعد لازم
0: لازم يتقاربوا. معناها قديش الفرصة؟ فرصة التعارف أشهر أعوام قديش؟
2: نجم يسالش حتى أعوام عادي.
0: أعوام نجم
2: مش تقعد برشة برشة متى ستة سبعة ثمانية سنين تولي صعيبة برشة.
0: معناها بس بقى انتي فترة انتقالية.
2: صح.
0: أما ما تجمش تكون على طول هكيكا. شنو اللي يقلق؟ المشي جاي الفات اللي كل واحد يزمو يتنقل شنو بالضبط؟
2: شوف الكوب اللي لازم يعيش مع بعض. أنت لازم يعيش مع بعض وما لا ديستانس
0: نجمت
2: صعيبة وتنجم تفرق.
0: معناها تمن بالمقولة لوان دي ديزيو لوان دي كوخ.
2: هذيك
0: عايدة جو بيرمي
3: عكسو تماما
0: باش نقول انت عايشة. لا جو بيرمي باش نقول انت عايشة. معناها شوية القصة هذه ولكن تجير تخي بيان. تبارك الله كنت تحكي لي قبل ما يتحل الميكرو اللي بالعكس
3: مانيش ضد انا بالعكس. معناها را اللي مش بيان سور لسنوات باش تقعد. معناها مش انك تقعد ما تراش العبد لأشهر ولا, اما كي تبدا فما امكانيه انه تشوفوا العبد هذاك معناها دون مانيير ريغولير بصفه مستمره ما فما حتى اشكال في الموضوع. بالعكس يغذي يغذي الوحش, يقرب معناها الاشخاص لبعضهم, يخليهم يتواصلوا كزي انت تبغى تقى زوز عايشين في الدار وما يتواصلوا الجمله عايشين مع بعضهم على طول. الراجل يكمل خدمته يتعدى القهوة يضربها لحديش في الليل قاعد لحديش تعليل نص الليل قاعد في القهوة يروح يقى مرته تهدهدت سيئ روحت من خدمة متلات بالصغار ما عملت العشاء ما رقدت على روحها مش موجودة. صدقني ان بورسنتاج كبير متاع كوبلويت يتقابلوا غغمة ولا يتقابلوا سكواز لمتان في فطور صباح في حاجة.
0: أنا مش مربوطة بالبروكسيميتي
3: يعني. مش مربوطة بالبروكسيميتي, مربوطة بالساعة, مربوطة بالثقة أول حاجة المتبادلة على خاطر هذا يمكن لبوان دانتيروغاسيون اللي أي. يجي في مخاخ لدو بيان سور كسوا الزوج ولا الزوجة ولا معناها الكوب الكل كيل سوا مش لازم زوج ولا زوجة اللي هو
0: ولكن معناها شنو ما اللي هو معناها سي ان شوا بيرسونيل فينالمون. كل عبد كيفاش
3: يتكيف مش ان شوا زادة بعد ساعات هذيك كيما تحكي انت قبيلة تجيها كيكا لغالب تعرف عبد عجبك تفهمت انت وياه طلع هو عرفته في سيركونستانس معينة طلع هو عايش برا وانت عايش لني ولا العكس.
0: السؤال عايدة اللونتيرم معناها كما قال عيسام كي تطوي الحكاية تولي التعب. هل انه فما ظروف تدخل انجو مثلا لا ديستانس مش كما عبد ساعة بالطيارة ولا ساعتين كما حد يسكن في امريكا ولا في دراوين
3: ممكن ذيك ما تجمش تمشي ممكن في الحالات هذوكم. لكن اليوم بوسائل التواصل الاجتماعي معناها قربت للديستانس نعرف نعرف
0: الكونتاكت ماهوش كان فيرتوال.
3: اصعب اي اصعب اصعب لكن ممكن انا عندي انا ممكن في كل الحالات معناها كل سوا لا ديستانس وقت اللي عبد تكون متفق انت وياه وتحب وسورتو الكل لا ديستانس لو كونت با.
0: باهي شنو قالوا التوينسه في الموضوع هذايا؟ الاغلبيه من راي عصام تاج على حسب السونداج اللي عملناه 83% منكم الناس اللي عطيتوا الفوت تراو انه ضد العلاقات العاطفيه عن بعد, وفقط 16% مع العلاقات العاطفيه عن بعد.
3: دونك
0: برشا زادة دي كومنتير. مثلا غادة شعبين تقول ما نجموش نحكيو أصلا على علاقة إذا ما توفرتش شروط منطقية للعلاقة هذية. حاتم حب شوية يموخ قال احنا عن قرب ومخلطناش. فما سوسن كيف كيف تحية ليها. محمد قال مع العلاقة العاطفية عن بعد وعن قرب المهم نلقى علاقة عاطفية. طلعوا للجميع الكل. دونك برشا دي كومنتير. مرحبا بكم تنجموا تتواصلوا معنا زادة كيف كيف بعد شوية في لي كومنتير على اللايف في سؤال اليوم. وقيت نخلي الميكرو لزميلتي مقسم الأخبار غفران العكرمي أخبار ماضي ساعة, وإحنا باش نرجعوا مزيد الساعة الثانية مع بقية لي روبريك. نحكيو على الإكسبير, نحكيو على الصحيح من الغلط, سؤال اليوم وغيرهم من لي روبريك. رجعينا
1: ميدي معك ويكاند كل عزة الحد من نص نهار الماضي ساعتين لين ترحل. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر الويكاند صباح يحلى, صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون. العالم بين يديك مع ليس الغربي. ولأول مرة ميدي ماك ويكاند, أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين ترحل واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب أند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور. كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني إسكندر إبراهيم ماكلوني فهمي البرهومي وأحمد عدال والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر راديو موزايك فم تونس الأخبار.
4: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الصناعات الميكانيكية والكهربائية تتصدر صادرات تونس نحو السوق الجزائرية مستأثرة بنسبة 56.53% من إجمالي الصادرات, تليها الصناعات المعملية المختلفة ب 31.53%, ثم المنتجات الفلاحية والغذائية ب 7.05%. حسب بيانات الممثلية التجارية لمركز النهوض بالصادرات بالجزائر الصادرة عقب لقاء بين رجال أعمال وممثلين عن منظمات مهنية تونسية وجزائرية في الجزائر. وعلى مستوى الاستثمارات تنشط 43 مؤسسة تونسية في الجزائر, ويستحوذ قطاع الميكانيك والكهرباء على 30% منها مقابل 23% لقطاع الخدمات و16% لكل من النسيج والفلاحة. وتستفيد المبادلات التجارية بين البلدين من تخفيضات جمركية تصل إلى 40% في إطار الاتفاق التجاري التفضيلي الثنائي, إلى جانب الإعفاءات الجمركية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. المجلس الإداري لكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت يدعو إلى تبسيط إجراءات الاستثمار وتقليص أجالها, مؤكدا أهمية التعريف بالمنصة الوطنية للمستثمر لدى المؤسسات المنخرطة في المنظمة. وأكد المجلس خلال اجتماعه بالقيروان بإشراف رئيس كونكت أصلين بن رجب مواصلة المساعي لإيجاد حلول للإشكالات المطروحة في ملف مكاتب المراقبة الفنية, خاصة مع اقتراب موعد التوقف الكلي عن النشاط المحدد ليوم 16 أكتوبر 2026. كما ناقش المجلس مقترحات المنظمة المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2027, والتي تهدف إلى دعم الاستثمار والمحافظة على القدرة الإنتاجية والتنافسية للمؤسسات, مع التأكيد على الإسهام في تحقيق التوازن بين استدامة المالية العمومية وضمان تمويل الجهاز الإنتاجي. بداية من السنة المقبلة تنطلق أشغال تهيئة الجزء الثاني من وادي جريانا بولاية منوبة بكلفة تناهز 40 مليون دينار وفق ما أعلنته مصالح الإدارة العامة للمياه العمرانية بوزارة التجهيز. ويمول المشروع من قبل البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية, ويندرج في إطار تحسين البنية التحتية للمياه وحماية المناطق العمرانية من مخاطر الفيضانات. عالميا، القوات اليمنية تشن اليوم الأحد 5 غارات جوية استهدفت مواقع للحوثيين في منطقة الحوبان شرق تعز. تكليف شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية بإجراء تحقيق في الحادثة الكبيرة التي وقعت اليوم قرب قاعدة عسكرية يستخدمها سلاح الجو الأمريكي في غرب إنجلترا بعد إيقاف عدد من الأشخاص للاشتباه في انتهاكهم قانون المتفجرات. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع ليندا في ميدي ماج ويكاند. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: رجعنا معكم جديد في ميدي ماك ويكاند ماضي ساعة و 15 دقيقة. مرحبا بكم. احنا الديباي يتواصل.
1: جينا نصوروا نوف احنا
0: الكواليس يدور لي
1: صوروا نوف الوالي وخاطر
0: مواضيع الكل انا ديما نكبس في الوقت ونزر باش نخلطوا نعملوا لي روبريك الكل ولكن الديباي احنا يتواصل متأكدة حتى المستمعين يتواصل على الفيسبوك لي كومنتير والناس الكل تتفاعل معنا في حلقة اليوم. مازلنا مواصلين كي العادة الماضي ساعتين في ميدي ماك ويكاند وباش نمشيو للروبريك اللي باش نواصلوا بها ساعتنا الثانية بحضور عايدة عرب بيان سور عنصر قار في الحصة واليوم ضيفنا عصام تاج. نورتنا عصام في البلاتو ان شاء الله عجبتك الامبيونس والجو.
2: لا صافا
0: لاباس. يلا نمشيو للصحيح من
1: حب يرقد في الصالة.
2: صحيح مانيش نواف.
0: يلا نمشيو للصحيح من غالط وقبل ما ندخلوا في صلب الموضوع نسأل عصام انت ان سبورتيف واش نقول ان انسيان سبورتيف خاطر سيغتينمون راك مواصل تترينا توا مش خاطر يقول لك جوار بروفيسيونيل كي قص بروسكومون اي بران دو بوا ويولي سيدانتير انت مازال تترينا توا شويه.
2: لا انا انا دابور الحاجه الاولى اللي ديبوي 2019 انا جاريتي ما كارير ان طونك جوار بروفيسيونيل
0: ايه.
2: ا كوز دون ارتروز خاطر سبع سنين نعاني بها فهمني جوسكا اسكو جي ديسيدي السنه في ديسمبر وين عملت لوبيراسيون وطاوة الحمد لله ما تحياتي تبدلت
0: ورجعت
2: جي فوالا عاودت لاكتيفيتي سبورتيف خاطر قبل لارتروز دو لانش راهو
0: سين
2: صعيبه برشا
0: والفريكونس نتاع لونترينمون توا معني
2: لا لا توا نرجع دوسمون البدن راهو عنده سبع سنين كان مخزن
0: دونك نهار بنهار لونترينمون
2: لا لا كل يوم ديجا ملي تقوم من النوم ان بتيت ديت اكتيفيتي فيزيك هكاك فهمني
0: بالضبط
2: لي سور بلاس
0: اه سور بلاس
2: سور بلاس
0: على المكان في في الدار
2: في الدار في الدار توا ما زلت معناتها حتى نحط في مخي جي انفي دون ستابيليتي توا خاطر ما عنديش ان كلوب جو ترافاي بور تروفي شيرشي ان بروجي بور لافينير وقت واحد يركز روحه ويعاود
0: يلقى الريتم نتاعو مع السبور الماكله كيفاش الماكله بون مش ان طونك

0: سبورتيف، لكن عموما توا في الوقت الحالي كيفاش ماكلة التونسية متاعنا والكسكسي والمقرونة والكفتيجي
1: ولا مش نورمال في بالك اللي قدامك هذيك طيب المدفونة
0: بالحق
1: يطيب مش نورمال
2: لا لا عندي موهبة ثانية اللي هي التطيب معناتها لاكوزين معناتها موهوب
0: نكتشفوا ريت كيفاش الميسيون شعار رجلنا حاجات ما نعرفوهمش شنو
1: عمرك شريت راجلي طيب مدفونات
0: الحقيقة ما ريتش امرأة توا
1: طيب المدفون
0: نسي الكل معاش طيب المدفونة. أعطينا توب 3 متاع أكثر ثلاثة حاجات تعرف طيبهم.
2: نعرف طيبهم مليح بون هما تولي بلان طيب ما عندك نجم نقولوا على على لي نوت خاطر يعطيهم أصحابي راه
0: مثال شيء
2: فما البرغل
0: اي
2: المفور فما نواصر
0: اي
2: وفما المقرونة هذيك
0: تونسية
2: تونسية وفما توسكي كسكسي بالحوت
0: جاو كبير معناها
2: مدفونة ما... ملوخية اللي تحب
0: دونك هذوما اللي طيبهم اما الماكلة نتاعك اون جينيرال صحية ومعها شوية حاجات هكا تبلبيز ولا تيك الماكلة عادية كيما تونسية
2: لا لا كنت مبلبز قبل فهمني توا معناتها جو في بلوس اتونسيون معناتها الماكله سورتو سورتو في البريود نتاع الصيف خاطر كي يجي الصيف واحد
0: هذيك هي وين تبلبيز الاكثر يكون
2: دونك واحد ماذا بيه معناتها يفيها
0: عندك اير فراير في الدار
2: انا ما استعملهمش
0: ما تستعملهمش
2: مش جوي
0: غاز وفور
2: انا غاز
0: وحاجات
2: طيب طيب على روحي ما نستعملش اللي لي برودوي
0: لي جادجيت جدد عايد عندك اير فراير في الدار
1: عندي
0: باهي احكي لي شو طيب فيها
1: والله الاكثريه مانيش ما استعملتهاش برشا يمكن خديتها تو عندي عمي نستعملها غارمون فاش نستعملها الاكثر في الحوت
0: اي في الحوت
1: علاش على خاطر كالحكايه المقلي والريحه الريحه الكل دونك وانا من مقلي من ناحيته حتى الكافتيجي نعمله في الفور
0: حتى انا كيف
1: كان نحب المقالي برشا بوغ معني باش ننقص توسكي نصيف اما الحوت نقصوا ونفوحوا الكل نحطوا في الاير فراير الحقيقه يجي به
0: ويجي الشايح ويقعد مروق
1: فلفل زيده كي تبدا في عود باش نقليه نحطه في الاير فراير ونحط له شويه هكا زيت ونخليه معناها
0: هي طيب برشا حاجات حتى الفريت نجم يزيد فيها
1: مش ان يوزاج كوتيديان الحقيقه معناها سي اوكازيونيل
0: فوالا هو حتى البريكه نتاع رمضان هذيك المثلثه كي تحطها في الاير فراير راهي تجي كروكونت كانك طيبتها دونك نجم تكون الترناتيف باهيه صحيح من غلط الفقره نتاعنا جوست اليوم باش نحكيو على الاير فراير هل الطبخ في الاير فراير صحي ولا مضر بالصحة سنوات الاخرى لاندستري دونك ديفلوبمون كبير تقريبا الماركت الكل صنعوا الاير فراير نتاعهم ولا نلقاوها في لي ريون موجوده وبرشا ناس يقولك هذه الترناتيف باهيه وصحيه باش ما نستعملش المقلي باش ننقص من القليين باش حتى غيان كو باش تحط زيت وطيب حاجه تقليها دونك برشا ناس مشاو للاير فراير حابين نفهموا جوستمون اسكو الاير فراير الماكله اللي نطيبوها فيها صحية ولا لا صحيح انها الكونسيرف لي زاليمون تحافظ على الفالور نوتريتيف نتاعهم ولا لا هذا كل باش نحاولوا نفهموه مع ضيفنا مشكور جدا في التدخل معنا دكتور زبير شاطر طبيب مختص في التغذية العلاجية دكتور شاطر مرحبا بك تحية ليك
3: مرحبا مرحبا انت متى معايد مرحبا
0: اهلا وسهلا
3: مرحبا يعيشك مرحبا
0: يعيشك دكتور شكرا لي في كل مره نستحقوك في معلومه تدخل معنا واليوم صحيح من الغلط في علاقه بالاير فراير
3: ولا اير فراير بجد خاطر فما برشا بوليميك وبرشا حكايات اللي معاه واللي ضد واللي مستانس واللي قاعد يستانس وفيت كي نفهموا البرنسيب نتاعها من الاول تو نفهموا من بعد كيفاش نجمو نستعملوها وتكون باهي ولا مش باهي هو في الابسولو كيما اي حاجه معناها جديده او اليوزاج نتاعها هو اللي يردها باهي ولا مش باهي هي مش متكونه من زوج عناصر متكونة من ريزيسونس تعمل سخانة كيما اللي في الفور الإلكتريك اللي عن
0: اي
3: دونك ذو يتعدى يعمل سخانة في ريزيسونس وفما فنتيلاتور كبير يدور بفيتاس كبيرة سخانة هذيك في وسط السيرفاس والاسباس اللي نتاع الاير فراير باش يخلي البيسون نتاع الماكلة نتاعنا على الجوانب الكل مثلا كي تقلي انت على مقلة كان البارتي اللي ملاصقة المقلة هي اللي تطيب دونك لازم تقلب الاير فراير هو اللي يدور بالسخانة نتاعو الكبيرة ويطيب لي سيرفاس الكل بالبيسون بتمبيراتور نعدلوها تلفاسون اللي اول حاجة ما نحتاجوش للزيت خاطر الزيت شنو اللي فيه متاع وقتين طيبوا به الزيت هو اللي يخلي السخانة مثلا باش تقلي حاجة السخانة تدور في الحاجة كلها اللي باش نقليها مثلا في الزيت.
0: أيوة. معناها
3: التيبب كلها بالسرفاس نتاعها الكل.
0: معناها بلوز هوموجين قول واحد.
3: فوالا بلوز هوموجين وتوتو تعطيك لاسبيك كريستيان اللي نلوجوا عليها على الكرميشة. في الزيت هذيك اللي علاش نطيبوا بالزيت باش الحاجة اللي نطيبوها في وسط الزيت كلها تطيب مع بعضها. الاير فراير هو في بلاصة الزيت هو الهواء اللي يدور ويسخن ويطيب السرفاس نتاع ماكلتنا على الدائرة نتاعها الكل بالفنتيلاسيون نتاع الاير فراير.
0: واضح باهي.
3: دونك
0: ريبارتيسيون معناها اكيليبري اكثر. اي
3: بليز اكيليبري. وتو عاد في لي فراير جدد ولي ليدر الكبار اللي مش لازم نقولوا على اساميهم اللي ديفلوبمون جديد حاجه معناها تري ديفلوبي. حتى الكوكوت خدموا سيستم تاع الكوكوت في بلاصه اللي تضرب انت مده ساعتين ولا ساعه مثلا باش تايب الحم ولا اللي هو رابيد اكثر ايكونومي نتاع
0: انرجي
3: نتاع انرجي. وحتى المعون وخزن المعون وكل حاجه هذوك كل تنقص. دونك لازم فما ديفلوبمون كبير صاير تو. انا عندي واحده كلت شهرين تو من اللي خذيتها. معناها فيها ترو بروجرام من الكوكوت للاير فراير كانك في مرميت عادي باش تطيب حاجه.
0: هذه بعد نكلمك عليها دكتور شاطر. قول لي شنو
1: الاسباس والاسباس يسمح دكتور الاسباس اللي فيه. انا تو خاطر الحاجه اللي مقلقتني مثلا في الاير فراير من اللي خذيتها معناها متواضعة جدا
0: فما 10 لتر 12 لتر
1: داكور
0: عاش على خديت صغيره انت
3: مش معناها
1: انا خديتها صغيره بالكل معناها
3: الفم الكبر يفرق مي عادة هما سيرفاس متاع ماكلة ديما متاع أربع بيت حاجة كيك
0: فولا.
3: مش متاع ما نتصورش معنا واحد بشي عمل عرس بشي طيب على الرفاية
0: سختو با
3: اما بقول الزاج هكا متاع فاميلي ولات رولاتيف ما هنا ثلاثة أربع بيت في الدار ما تو معنا ولا مي بالنسبة العائلة بنسي الموضوع
0: معنا ديجا سي راسوران اللي انت دكتور مختص طبيب مختص في التغذية العلاجية وعندك الاير فراير تسعم في دارك سكو ديجا عطيتنا الريبونس في صحيح من الغلط. شنو هو الحاجات اللي
3: صحيح
0: فوالا شنو الحاجات اللي طيب فوالا هذه هو
3: فعلا. اول حاجه مثلا الخضر وخاصه الخضره باش تطيب. المشكله في الخضره كي باش تطيبها مثلا باش تسمطها في الماء الفيتامينات والمعادن والحشنابين برشا من الفيتامينات يمشي في الماء اللي تسمط فيه. اللهم نعملوا به هو بيدو برود ونعاودوا نطيبوا به ولا حاجه. الاير فراير تخلي لك الكومبوزيسيون براتيكمون هي بيدها نتاع الخضره وتحبط خاطر تولي حتى ماكلتها تولي ابن حتى الصغار تو اللي ما يحبوش برشا الخضره تولي كروستيون كيما الفريت ولا حاجه يولي ويشرب عليها اكثر.
0: اي
3: ما نستعملوش برشا زيت هي لي دي دونك اوتوماتيكمون لابور كالوريك نتاع ماكلتنا مش باش يكون كبير خاطر الزيت هو اللي يعطي اكثر كالوري في الماكله. معناها جرام زيت يعطي 9 كيلو كالوري في وقت اللي جرام سكر يعطي 4 كيلو كالوري. دونك اكثر ما تنقص الزيوت للصحه خير. وحتى اللي يحب يحافظ على البوا نتاعو ما يطلعش راهو اكثر ما ينقص الزيت اكثر ما يستحفظ على الميزان نتاعو. دونك نقص في الزيت كويسون باهية وبنينة حتى للصغار تنجم تعجبهم اكثر. ايكونومي دينيرجي اكونديسيون الكونديسيون نستعملوه معناها في لي بروتوكول بالضبط كيما معمولين ما تخليهاش مثلا لين تيب برشا اكثر من الوقت ولا سكرام تولي
0: فيها كحوليه
3: صحتنا ولا عاده كي نتبعوا لي ريكومونداسيون تاع اللي صنعها بالكدا تجينا حاجه بنينه برشا.
0: اي
3: لي بوليميك وين صارت
0: بالضبط وهذا كنت باش نسالك على البوليميك على حكايه التمبيراتور العاليه.
3: اي بون فات هو الاديزيف نتاع ليكستونسي معناها الغلاف نتاع الحاجات اللي نطيبوا فيهم سواء مقله ولا اللي هو علاش ولات الحاجات ما تشدش مثلا في المقله بارابور على المقله النحاس نتاعنا القديمه. هما خاطر فما بارتي صغيره معناها تكنولوجيا جديده تخلي اللي الماكله ما تلصقش. دونك سي دي برودوي يعملوهم اكونديسيون تبدا في تمبيراتور معقوله مش تسخن برشا وبعد ما نطيبوا ما تقعدش في السيرفاس هذاك. او مثلا الاير فراير باش تطيب باش تخرج اوتوماتيكمون. دونك سا سرا جوست دوري نتاع التطيب نتاعنا. دونك الباساج مثلا من لي زيليمون اللي نخافوا انه يتعداو ماكلة ديزيف للماكلة يكون ضعيف برشا معناها نيجليجاب.
0: اي ما سؤال دكتور هكا البابي تفيش طيب انت عايده بابي سلفوريزي
1: أكل فما كل يخذيت
0: كل يتباعوا حاضرين
1: يشبه أي كل يتباعوا حاضرين
0: أي ذيك هو بابيس والفغيزة هذيك مضر ولا لي دكتور؟
3: لا عادة مش مضر ما مخليوش فيه معناه كيف طيب أنت جوست الديوري متاع التاتيب هو بيدورة اللي تحط فيه أنت في الفور باش تحط بابريك ولا حاجة في الفور ولا أي حاجة بتحطها في الفور على البابيه هو بيدو يحمل أكثر سخانة وكذا في الدوري بركة ما تخليش في البابيه هذك خاطر أبريتو هو ما نشف نهزوها الكل صحية 100% فما بنفيس غيس كديما فما حاجة أبريدو حاجة
0: مي
3: كي تحسب انت البنفيس متاع الصحة الارفاير كي نستعملوها بالقدا برابور على كيما قلت لك اللي ديما الباساج نتاع هاك اللي بارتيكول صغار في في الغلاف نتاع اللي نطيبوا فيه كسوا ارفاير ولا حاجه اخرى هو اللي يقلق شويه
0: يكون اخطر معناتها توا كيما ايزام تيجي يقول لك انا نطيب تراديسيونيل على الغاز في شنو تستعمل لونتي اديزيف ولا اينوكس ولا شنو في شنو طيب اون جينيرال معني هل الطنجرة متاعك إينوكس ولا كل أنتي
2: إينوكس
0: إينوكس دونك
3: حتى الإينوكس يغلفوه ما تنجمش إينوكس هكاو إينوكس يغلفوه بالزنتي أديزيف لبردي ما يقلقوش هما كيما قلت على شرط ما تخليش الماكلة بعد ما تطيب ما تخليهاش في المعونة ذاك إذا ما تتبدل في معونة ولا ما ذاك اللي ديش
0: نرجع للفخار نرجع للنحاس نرجع
3: ولا هو لندا هو العز
0: نحاس
3: حاجة هو أكثر واحد معناها ترانسميتور متاع تمبيراتور وفيدال ترافور على الأخرين وريبارتيسيون متاع وموجين تبقى أول حاجة نحاس غالي ثاني دور أغلى
0: مش أغلى من صحتنا واحد يخ هو واحدة طنجرة طيب فيها كل شيء
1: هو مزين مزين ساعة في المنظر وبيه يسمي خير من الأخرين
3: عندنا مشكلة صغيرة اللي المشكلة في الوقت كما مثلا سي عسام كيوفي يحب يطيب هو يعمل عليه كيف عنده الوقت مرأة مثلا تخدم وعندها زوج صغار ولا اللي وراجلها معاها ويزمها تحضر ذيك في وقت معين ما نجموش نفرضوا عليها طلع المعونة نحاس وتقدر كل عام وسلة
1: دكتور دكتور توا المدفونة تيب في الاير فراير خاطر عسام طيب المدفونة
0: ما تصورش
3: تصور انا خاطر في البروجرام اللي حكيت لك عليه نتاع الجديده اللي قلت لك عليها الملوخيه لازمك تشوف الملوخيه كيفاش تبدا
0: والله كنت تسال عن الملوخيه
3: اي خاطر تيب راهو حاجه خاطر في سيستم كوكوت البروجرام
0: عرفتوا الماركه اللي خديتها
3: عرفتها الاير فراير كوكوت
1: وتقر زيتها وكل شيء كيما اللي تيب في الطنجره على سله سله على نار هاديه وكل
3: تقر زيتها وتعمل اسمعني جربها تعمل حتى البروجرام تاع غرفه في انورمون دو بروجرام ما تكونش الكل هنا هنا هي شنو هي تمبيراتور معينه
0: دكتور كنا نحكيو على المخيه مينيموم 5 6 سوايع قداش تقعد طيبها انت
1: هكاك مينيموم
3: اقل
1: عندك 6 سوايع ولا لوندما تحط اللحم 3 سوايع
0: اي حتى انا كيف 9 سوايع اقل
1: انا كيفو
0: اي معني هي على قد ما تطيب ابن
1: تحطها 6 سوايع على نار هاديه وحدها وتفوح اللحم نتاعك وتحطه في الفريجيدير والكل ولو لوندما تحط
0: لا انت نحكي طون دو كويسان مش تحضيرها 9 سوايع وهي طيبه
1: اي طيب عندنا 9 سوايع
0: قديش دكتور شاطر هذه
3: الاخرى اقل سوايع من زمان تعرف شنو هو الديفيرونس اللي كي طيبها انت على الطنجره الفوق التمبيراتور والسخانه باش تطلع الفوق تطلع من الطنجره السيستم اللي عاملينه مثلا اللي هو توكوت ولا اللي هو التمبيراتور تقعد في نفس التمبيراتور ورابيدمون طيب الحم يطيب فيسا هي بيدها الملوخيه تتحل وتعطي الزغام نتاعها مع الزيت وكل شيء
0: عسام ماكش موافق برشا اسمع دكتور عسام 9 سوايع خلك
3: ليه انا معاه العز انك تعملها 9 سوايع وكل الجو هذاك الكل اما سو لو بلان براتيك ما نجموش
0: معناها شويه وقت احنا تعرفوا نعملوا دكتور تو نهار من نهارات نتفاهموا نعملوا ملوخيه في الفار هذه نتاعك عسام يعمل ملوخيه 9 سوايع ونحطوا ديغوستاسيون على فوغليت
3: على فوغليت هو باش يربح من غير ما ندخلوا في ريان نوفو كل حاجة ذيك اللي يضربها ذريبها احنا في وضعية عصر اخر وريتم اخر ويزمنا حلول
0: بوكس ادابتي
3: معناه لو ماكسيموم انا تكون سين وايكيليبري و براتيك باش ما يبداش تنظير في الفارغ هذه تعمل الكونسير وهذه لازم نفهموا شنو هو السيستم.
1: يعني كل كل انت دكتور سي سا معني الحكايات اللي يحكيوا فيها تعمل الكونسير وهي مش باهي وهي
3: لي زيتود تعملت تعمل كونسير كي تخلي في السيستم هذاك مثلا في دي زيكستونسيل اللي فيهم لي برودوي هذوك وتخليهم اون كونتاكت برشا مع تبرت فيه على لونغ تيرم دي زيتود بروفي اللي تنجم تعمل.
0: وزاد كي تعمل حاجه تحرق تولي كحله مما كخامي زاد كيف
3: كيف كيف بروفي تنجم تعمل مشاكل بالضبط. صحيه
0: ولكن في المجمل سافا
3: في المجمل كي نعرفوا نستعملوها ما فماش حتى مشكل.
0: واضح جدا معناها نعطيوها 9 على 10 قداش نعطيوها دكتور؟
3: والله كي تاخذ اللي قلت لك عليها جديده تاع النجفه تاع 10
0: هي
3: سمعنا تاع سام كله بربي
0: لا لا هو ما بتبيته مقتنع 9 سوايع الملوخيه وكاو. يعطيك الصحه دكتور نشكرك برشا شكر كبير ليك دكتور زبير شاطر طبيب مختص في التغذيه العلاجيه في الصحيح من الغالب. دونك فهمنا انه صحيح انه الفراير فينالمون فوائدها اكثر من كنت عارف تستعملها من الحاجات الخايبه فيها واعطاها حتى 10 على 10 كانت هذه صحيح من الغالب. باش نخرجوا فاصل صغير وبعد نواصلوا مع بقيه الفقرات نستقبلوا بحضرنا الاكسبير نتاع اليوم سؤال اليوم وغيره. مازلت معنا عايده عرب المتالقه دائما وضيفنا عيسام تاج. نخرجوا فاصل ونرجعوا
4: صحيح من غلط

0: رجعنا معكم جديد في ميدي ماغ ويكند ماضي ساعة وثمانية وثلاثين دقيقة. مرحبا بكل مستمعينا كالعادة مواصلين معكم حتى للساعتين مع ضيفنا اليوم عصام تاج. مرحبا مرة أخرى, نورتنا اليوم بحضورك عايدة عرب عن
1: صحيح في
0: الحصة.
1: كمل حكينا كيفاش تحط الخضورة واحدة وتجيش
0: اي ما خاطر كنا نشوفوا على الانترنت عصام شافلنا الإرفراي متاع دكتور شاطر يظهر لي هذيك طبعا نبعثوه له بالتصويرة وانا قعدت نحكي لكم تاعي فيها دو كومبارتيمون. طيب
1: وانت انا نتاعي مضرحة فيها كومبارتيمون
0: واحد. ليه مش معناها مضرحة معناها توسع بالك. طيب
1: صغيرة
0: الحم وحده والخضرة وحده خاطر مش نفس طون دو كويسون. ان توكا حاب نستقبل بحضنا ضيفتنا في الفقرة الموالية ليكسبير باش نحكيو معاه على موضوع يهم رجال اليوم. ليكسبير الوغ في ليكسبير دكتورة ايمان باشا اخصائية طب تجميل وليزر طبي. دكتورة مرحبا بيك, تحية ليك,
2: نورتنا.
0: يعيشك. دونك اون جينيرال في تونس في العالم عموما اطباء التجميل نقرنوا الاسم نتاعهم اكثر بنساء للتجميل, كل ما هم ديزانجكسيون, كل ما هو تشبيب, كل ما هو تصغير وغيره ليزر وغيره من الحاجات. اليوم فما نسبة من الرجال اللي دخلوا للعالم التجميل بقناة وغيره. عموما قبل ما تدخلوا نحكيوا على موضوع اليوم اللي هو الليزر بالنسبه للرجال اللي اكثر يستعملوها في اللحيه دو بلوس اون بلوس. اليوم معنا زرع الشعر مثلا للرجال اللي هو ياسر ماشي في تونس وحتى في العالم. اول سؤال عموما الاقبال مازال النساء اكثر من الرجال, الاكسبتاسيون اللي سوسيال اللي شنو بالضبط اللي يفسر علاش النساء تقبل اكثر على التجميل طب التجميل.
2: ما زلنا في تونس نساء اكثر برشا معناتها تو انا كنشوف لي باسيونت نتاعي جو سوي 70 30 70% نساء
0: 30% بالكدا
2: مش خايب. بداو الرجال معناتها يحبوا على الاستيتيك اما سورتو اللي يعملوه الرجال هو الغريف دو شوفو كيما قلت انت والا الليزر ديبيلاتوار.
0: معناتها تسمعي سامه
2: الكريف دو شوفو الا اللازير ابيلاتوار سورتو فما برشا جالي يحبوا يحصروا اللحيه دونك اللي عندهم فما شكون الكوتي استيتيك معناتها يحب يحصرها اللحيه باش تبدا مزيانه ولا في الرقبه وفما شكون سورتو يعمل لي فوليكوليت برشا.
0: شنو هي هذه
2: لي فوليكوليت؟ هو الشعر المقلوبه دونك يبدا عنده شعر هوني يعمل له حبه يخلي تراس يولي اسمه معناها يعمل لازير باش ينحي
0: المشاكل
1: باش يطلعوا معناها دون سو
2: ما عادش يطلعوا الشعرات.
0: بخلاف هذية كل ما هو تجميلي آخر فما إقبال في 30% هذو ولا بخلاف زراعة الشعر والليزر مازال تابو اليوم لزانجكسيون الحاجات
2: فما شكون يعملوا لزانجكسيون تاع ميزوتيرابي للشعر ولا الإكسوزوم فما شكون يعمل الفيلر للدقن فما برشا دوموند معناتها أما أكثرية دوموند هي سورتو الليزر.
0: بالنسبة للتصغير خاطر نعرفوا نساء احنا مشكلة مع العمر ما نحبوش نكبروا دونك برشا إقبال أكثر على الحكايه هذه. الرجال نصور فما اكثر قبول للموضوع ما عندهمش ضغط كبير كيما النساء في الحكايه هذه.
2: بيان سور خاطر المراه تتلهي اكثر من الراجل بالوجه نتاعها بالهيئه نتاعها دونك سي توتافي نورمال النساء اكثر من الرجال اما حتى الرجال بدأوا
0: ولا ما رقم واحد هو زراعه الشعر ومن بعد تجي الموضوع نتاع اليوم
2: ليبيلاتوار لازير ايبيلاتوار ومن بعد نجيو للبوتوكس وليزانجكسيون دو فيلر.
0: خلينا نحكيوا على موضوع اليوم ولو اني مانيش باش نتلفت نسأل زي عصام بحضينا على الموضوع صفر علاقة مع كل ما هو يظهر لي طب تجميل عموما. لا
3: صفر
0: صفر جامي دلا في ما فماش حتى
3: برشا نشوف اليوم سي بلو ان سيجي تابو عند الرجال معناتها برشا ولاو يمشيو العالم التجميل وفما شكون يعمل. عندي برشا صحابي عملوا معناتها زراعه شعر وعملوا معناتها فما معناتها سو انتريسي حتى الراجل اليوم الى في معناتها دو برون سوين دو لوي سي با ان بروبليم قبل كنا نراوها صعيبه معناتها
1: انت ماكش انتريسي لا تو ولا غدوة ولا بعد غدوة
0: فور لانستون
1: لا بعد عام
2: ساعات ساعات مش الراجل هو اللي يحب ساعات لونتوراج نتاعو هو اللي يجيبو
0: ولا بارتنير
2: ولا اكزاكتومون جيني مرتو جيني صاحبته تقول لي ليه راهو نحب راجلي يعمل لازير وباش نجيبو لك باش تشوفو
3: اي برشا برشا
0: اي معناها بالانسيتاسيون من عند العنصر النسائي ديما ورا الحكايه
2: ديما موجود ديما موجود
0: بطريقه او باخرى فسر لنا اليوم ساعه شنو التقنيه هذه اللي تتم استعمالها في حاجه اخرى حتى للنساء وفي الرجال شنو كيفاش استعمالها ولي ريزولتا اللي تعطيهم
2: اللازير هو ان فيت سيت اون لوميير لازير هو ضوء يخرج من لاباري ويخلط للبصيله نتاع الشعره كي يخلط للبصيله نتاع الشعره يحرق البصيله يولي معناتها يسخنها لدرجه انها تتحرق اون فوا تحرقت البصيله ما عادش يخرج الشعر بيان سور فما في السيكل نتاع البصيله نتاع الشعره فما الفاز اناجين فاز اناجين هذه الفاز اللي فيها لو ماكسيموم دو بيغمون اللي كابتها اللازير لو ماكسيموم دونك يلزم كي نعملوا اللازير نبداو في الفاز اناجين نتاع البصيله نتاع الشعره avoir de bons résultats. Et qu'à l'échelle, ils ont plusieurs séances. Et le résultat, normalement, ça dépend de la zone, mais dis-moi, on est plus que 5 séances de laser.
1: Excusez-moi, Linda, dans le cas-là, madame, vous avez dit qu'il y a un peu de chair, doctora.
2: يحرق البصيلة مش الشعر
1: بلا أنا أقوله بصفة عامة كل حاجة عندها لفنكسيون بتاعها في الاناتومي بتاع الإنسان وكل شيء كي يحرق
0: البصيلة
1: يعني البصيلة دو مانيير أسكو معاش تطلع الشعرة ما عنديش مضار على لا القشرة ولا على
2: لا لا ما عندها حتى مضار حتى احنا اون جينيرال نمشيو للديزون اللي ما عادش حاجتنا بالشعر فيهم ليزون هاكم دونك ما فما حتى مشكلة على خاطر اون فوا تحرقت البصيلة تمشي على
0: عايدة كيما مثلا حد إلا بيردو سي شوفو البصيلة ما عادش تطلع شعر اخر ما يصير له شيء
2: وتمشي هي
1: اللي تعملها بالذمة معناها توا واحد طاح شعره عادي معناها لكن الحاجات قاعدة تخدم الداخل سيغتينمون اما كي انت تمشي لها سيبلي باش تحرقها باش انك ما عادش تسمح في وقت شعره باش تطلع هيك علاش سما انتربيل
0: ما فيهاش
2: كيما تنحاها انت تنحاها بحاجات اخرى مش باللازير
1: اما تعاود تطلع
2: تعاود تطلع لهنا احنا جست باش نحيو البصيله باش ما تعاودش تطلع خاطر هي ما عندهاش اون فونكسيون لا ما عندهاش اون فونكسيون نيسيسير للبدن دونك ما حاجتناش بها
0: باهي دونك هذايا البروسيس اللي بيه معناها يصير تنحيو بالنسبه للحيه معناها عند الرجال الاشكاليات وقتاش يلتجئوا سي استيتيك ولا قلت فما مشاكل ساعات
2: دو سيتياسيون فما الكوتي استيتيك اللي يحب يحصر اللحيه نتاعو يبدا عنده شعرات هوني في لي بوميت معناتها زايدين يحب يحصر وفما اللي يحصروا نيفو دو كو هذايا سي الكوتي استيتيك لو دوزيام كوتي سي كو يعمل برشا دي فوليكوليت ا فورس دو رازي كل صباح رازي رازي رازي تولي تطلع شعره مقلوبه كي تطلع الشعره المقلوبه تولي تخلي بلاصه تحمر تعمل انفلاماسيون تخلي بلاصه كحله دونك اسمومولا نعملوا لازير باش ما عادش يطلع شعره
0: تطلع فوالا هذه بطبيعه يختلف من شخص لاخر نومبر دو سيونس
2: لو نومبر دو سيونس احنا عندنا بلوزور كريتير اول كريتير سي لو كولور لا كولور دو لا بو هو لو فوتوتيب دوزيام كريتير سي لو بوا شعره جويده شعره متوسطه ولا شعره خشينه Et en fonction de ça, nous avons déjà les paramètres de l'appareil, le nombre de séances approximatives. Alors, où est le laser qui fait chier le laser? Le laser, il capte la mélanine. Il est la couleur noire du poil. دونك لون البشره كي تبدا بشره غامقه لازير يولي يحرق معناتها يراها كوميتون هي بيدها شعره هيك علاش يلزمنا معناتها بوغ لي بو فونسي على الاخر يفو فيغ تري اتونسيون في لي بارامتر نتاع اللازير
0: دونك هذاك علاش لازم مع مختص
2: بيان سور فما كونسلتاسيون افيك افون دو كومونسي لو لازير نعملو كونسلتاسيون سورتو للنساء خاطر النساء فما ساعات دي بروبليم هرمونو اللي يعطيو ليرسوتيزم باغ اكزومبل فبلايص ما يلزمش يطلع فيهم شعر ولا يطلع شعر كيما اللحيه
0: اي فما نساء
2: عند المراه نورمالمون فما شعر هوني دونك نعملو كونسلتاسيون اذا تحقينا بيلان هرمونال والا نبداو ديريكتومون لو لازير فما فونكسيون دو لا كونسلتاسيون كون ديسيد معناتها شنو هما لي بارامتر وشنو باش نعملو بالضبط
0: ما فماش حالات ترفضوا ما تنجموش تعملوا اللازير ما نعرفش تبدا بويريتي ولا جرح ولا مشكله معينه ولا ما يقلقش
2: Bien sûr, tu as peau حمراء ما نجموش une peau irritée ما نجموش فما زاد d'autres situations qui نبداو peau foncée على الاخر post بوستيف دونك اون بو نقولوا لها تنحى البرونزاج وارجع
0: هذا كمان ينجم يلعب دوره لكن الاغلبيه يقول لك ما يجيش اللازير في فصل الصيف
2: ما هو على البرونزاج على الكولور دو لا بو ان فيت سي بور سا ما
1: تفوتش على تاثيراته هو
2: لا لا لا هو فو فير تري اتونسيون بعد السيونس تاع اللازير لازم نبعدوا على الشمس ديجا هي في حاجه وقبل السيونس نتاع اللازير دو بريفيرونس ما يبداش برونزاج قوي على الاخر
1: اون موين قداش الكور هذايا باش توصل تتنحى معناها فما معناها
2: اون موين
1: بالنسبه للحيه مثلا
2: بالنسبه للرجال اللحيه طوندوني كل الشعر البوالي اللي تري بروفون نجم نخلطوا حتى 10 سيونس.
1: وبالنسبه للنساء مش اللحيه
2: خمسة وسبعة بالنسبه للنساء الوجه بين 5 سوبيريور فوالا فما شكون يحب يعمل زاد لي بات دونك سي انتر 5 و 7 سيونس ا ببري
0: فوالا دونك ما معش عصام عندك سؤال الدكتوره ما عندكش
2: عصام مش كي اللحيه
0: مش ما تقربونيش ما تقوليش اللازير سيبوني حسيتو
3: حبيب ما عنديش لحيه قويه معناتها مره في الجمعه الحجم
0: سبا
1: وهكا تقعد
3: هكا ما عنديش جمس
0: خيف تحنا منها عملت لازير قبل انت
3: يزرني عملت لسر عملي لازير
2: بخطفة مش كون يخفف اللحية جاي دي كادو باسيون اللي عنده برشة لحية
0: كثيفة
2: دونك جوست فولا يحب يخففها ما مش ينحها كومبليتمون
3: انا الحمد لله من عند
1: وتصير هذي تخفف لازير
2: اي ما تعملش بزيغ سيونس دونك تخفيف اللحية
1: تخفيف معاش تطلع برشة معناها تقعد تطلع
2: نقصوا في البصيلات يبدأوا أقل
0: ونفس البرنسيب ينجم يمشي على الكران مثلا عبد تو ماش كيما عصام فما ناس يحب ويسغاز معناتها راسهم كل يوم براتيكمون نهار بعد نهار نهارين لا ميم شوز نجم تمشي
2: نجم تمشي وتنجم انا جاي وان كاج باش نحكي عليه سي تان باسيون اللي عمل غريف دو شوفو ما عجبتوش
0: اي
2: دونك من بعد حرقنا البصيلات نتاع الغريف دو شوفو باللازير باش نحيناها
0: باش
2: تنحاول رجع كيما كان
0: فوالا باهي اليوم هاك عرفنا حاجه مهمه
1: للجنت
0: ماسكولين
2: لا
1: انا ديما نسال السؤال هذا عصام تعرف انت علاش تشوف حتى الامريكان لي باسكيتور تشوف لحيه ياسر طويله لهنا نقول بالعرق والكل نتصور معناها عبد تسخنوا تفقلوا
0: نحس بالسرعه نتاع الجري ولا
3: حاجه في الناتاسيون يقلقوا ناتاسيون
0: اي في الناتاسيون برشا يحجموا حتى شعر الراس باش على السرعه على الفيتيس
3: اي على الفيتيس خاطر الشعر ينقص من الفيتيس اي اي حتى البدن هما زاد
1: هو حتى اللي ميول في برنقصوا فيهم على الاخر باش اي اي يحلوا البدن الكل
0: باش يكونوا اسرع دكتوره ميرسي يعطيك الصحه اللي وضحت لنا هالنقطه هذه
1: خلينا
0: سؤال ولا سؤال اخير قبل ما تمشي باش ما تكونش خاطر نقولوها بصراحه فما البعض مش الكل لكن راهو حتى ساعات في لي ريزو سوسيو تلقاها ياسر تراسي اللي ما تدورش افي ناتوريل وما تعطيش الحقيقه منظر باهي معناها فما كوتي شويه ارتستيك باش تخدموها الحكايه باش تظهر افي ناتوريل خاطر تراهم معايده ساعات بالضبط سورتو هكا في الخليج عندهم تري فوغ اي هذيك كيفاش معناها تقرا وحسيبها الحكايه
2: En fait, انتي والباسيون شنو يحب كان الباسيون يحبها مسطره كيما هكا كيما ترى تحكي عليها انتي اسمومون لا انا كريون يسطر ويعطيك لي تراس وين بالضبط كان الباسيون يحبها جوست ينقص الشعر اللي هوني دونك ما نخلطوش لهوني جوست نعملوا البارتي الفوقانيه احنا نتحكموا في لاباري
0: واضح جدا مشكوره دكتوره يعطيك الصحه دكتور ايمان باشا اخصائيه طب تجميل وليزر طبي كان ضيفتنا اليوم في ليكسبير ان شاء الله في حلقات اخرى وحلقات قادمه احنا باش نخرج
1: لنا
0: فاصل صغير ونرجع
1: ورا لي نحنا شويه جبت لي مال خطر عصام على اللحيه اخي وطلع مش انتريسي
0: ميساجي هو ينجم يكون لي بروند دي انفورماسيون يقول لصحابه اللي عنده مشكله من هذايا
1: ينجم يفيد او يميد ثلاثه اخرين يولي بدل راي
0: الدكتوراج نتاعو قالك عنده شكون من صحابه في لجؤوا للميدسين استيتيك عند رجال وغريف دو شوفو وكل شيء يعطيك الصحه دكتوره شكرا ليك شخرجوا فاصل صغير وبعد نرجع مع سؤال اليوم

0: هذه ساعة 54 دقيقة في ميدي ماغ ويكاند، وخلطنا الآخر غبريك بالنسبة لليوم. معنا في البلاتو ضيفنا عصام تيج وعايدة عرب كالعادة عنصر قار في حلقة اليوم والحلقة الكل من ميدي ماغ ويكاند. الموعد من نص نهار لساعتين على موزاي كافي، ونمشي لسؤال اليوم.
1: سؤال اليوم،
0: سؤال اليوم هو طرحناه على مستمعينا على الباج فيسبوك وتفاعلتوا معاه برشا، تحية كبيرة ليكم. فما برشا تفاعل إيجابي مع السؤال، وباش نطرحه لضيفنا اليوم. طبعا نقرأ شوية من الكومنتير. السؤال هو: إذا تعاود تختار كارير بخلاف اللي اخترته في حياتك، شنو كنت تعمل؟ ونبدأ مع ضيفنا عصام تيج. إذا كان بخلاف تقولي نعاود نختار لامام كارير، سيغتانمون كارير تبارك الله ناجحة ونجم تكون كان فيغ بها، ولكن كان ما اخترتش الكارير هذي، عصام شنو كنت تختار كم كارير؟
2: وشوف الشواء هو بين القراية والسبور، معناتها لو بروميير، معناتها إذا كان ما اخترتش طريق السبور اختار طريق القراية. وكنت دوي برشا في القراية، كنت قرائغ، ما مي جي في لو شوا بارتير دو لاج دو 16-17 ans، و سيتي معناتها ان شوا تري ديفيسيل، خاطر حكيت مع بابا الله يرحمه وامي زيد الله يرحمها. دونك سيتي ديفيسيل، تري ديفيسيل، خاطر ترى روحك دوي في القراية وعندك موهبة في القراية، وجيتي معناتها دون زين معناتها شعبة صعيبة برشا اللي هي مات تكنيك. دونك si j'ai pas choisi le sport, maintenant je finis mes études ou peut-être un atelier architecte.
0: تمشي للأرشيدكتور.
2: أيوة. أنا كنت نصور مليح
0: وتمشي في الفثنية هذيك اليوم.
3: خالك باش تقول طبيب.
0: فوكاسيون، حتى أنا كنت نقول له.
3: قلت تمشي سيد الظريف ونولي أن غران شيف.
2: لا لا.
0: ولا عند بول بوكوز ولا حاجة.
2: كي وحنا من الصغر معناتها كان ما تبعتش الهوند، كنت نتبع طريق القراية. مي
0: أكتوالمون.
2: طبخ سي واحد راه نقول لك غرام راه. هو كيفاش بديت حكاية الطبخ؟ أمي طبخ. Donc, à l'âge de 17 ans, l'espérance crée les wahdi. Donc, on aime le mec là, on aime tati bommi. Donc, quand elle a besoin de quoi, tu me suis j'ai. علمني فهمني، خاطك عملت لي كراسة، خاطنت نتبع فيها وين نقيد واحد، فهمت؟ دونك كيس كنت وحدي وليت نطيب بشوية وليت نعمل دي
0: بوطلة تعلم ولا غرام معناها،
2: فهمني؟ وبعد ولا غرام راهو، هو غرام يا اخي التطيب،
0: غرام
2: طيب فهمت.
0: فوالا، دونك بخلاف هذا كل صغارك عملت لهم ترانسميسيون للغرام من الغرامات اللي حالتي فيه، ولا اختاروا كاريرهم وحدهم، ولا كيفاش؟
2: فرنسا يختار وحدهم كارير نتاعهم، كيما مثلا ولدي.
0: وين مشيو؟
2: ولدي في السبور، في الهوند، في الهوند اون بالور، ويقرا توا في اليونيفرسيتي، ينجم يطلع انجينيور انفورماتيك، وبنتي زادة في الإيكونومي، يونيفرسيتي في زوز، يونيفرسيتي في باريس، وإن شاء الله ربي
0: إن شاء الله ربي يوفقهم، ربي ينجحهم إن شاء الله. عايدة نفس السؤال، أنت بتبيعتك مخاضر ما في الكاريخ عندك هكا وهكا، ولكن اليوم بعيد على الحاجتين اللي نعرفوهم، شنو كنت تنجم تختار؟
3: المحامات ولا حاجة في التوسكي يومانيتيخ، خاطر ياسر نحب نسمع العبيد وياسر نحب نعاونهم على حلين مشاكلهم. دونك كنت نختار يا محامات يا
0: محامات. تمشي معك برشا عيدودة،
3: هاي حاجة من السنة،
0: حاجة
3: نحب الدفاع على قضايا والكل، ونحب نسمع ياسر الناس، نسمع الناس. وانتي في صحيح
0: انا حاجة في الدومين اكثر سيانتيفيك، رشيخ حاجة بيولوجي، حاجة نحب شو كوريوز برشا في لي دومين هذوكم، حاجتها كيكا اكثر. ولكن بون، ديما كيما قال لك عصام، فما دي شوا دو في دي راميفيكاسيون يهزوك الاثنين، با فورسيمون تنجم تكون غرام الاول وبعد تولي المهنه نتاعك. باهي، انا قال لكم شويه من الناس اللي يتابعوا فينا. دونك فما سيهام قالت يرجع بيا الزمان نعمل صنعه حاجه مانويل وما ندخلش الوظيفه العموميه. فما جليل قال اول حاجه نعملها ما نتبعش فورسيمون القرايه، يعني الكوميرس هو النجم يمشي وينجح. اشرف كيف قال نرجع 18 عمري 18 نحتاج نعمل صنعة خير من الكارير اللي عملتها. فما برشا معناها من الناس اللي يحبوا يختاروا حاجات أكثر في صنعة ليدي الكونتاكت مع
3: اللي هي توليت يسر مطلوبة حتى البرا
0: برشا برشا عادل كيف كيف قال نتعلم صنعة ونخرج من القراية معناها من الماجوريتي ذولي خاطر التولة دي جلسة ارتيفيسيال باش تاخذ برشا خدم فهموا لي للحاجة تمشي أكثر هي المانوال. فما عمر قال نحل نعمل قهوة القهوة دخل برشا فلوس ما نخدمش في الخدمة اللي نخدم فيها توا دونك برشا دي كومنتير وش قال محامية كيف كنتي زادة عايدة وفما شكون قال ما نحبش نخدم تو سامبلومون
3: سكر البيت
0: وفما حافظ صويب قال اللي تعملوا فيه مش صحافه دونك بالنسبه لي الانتراكتيفيتي مع المستمعين والمحتوى الكل والاطباء والمختصين والاكسبير اللي جاوا بحذنا
3: كله له حافظ راهو فما انواع صحفيه
0: فوالا فما الصحافه التفسيريه مع العلم انه حافظ يخدم في مجال ليفينمونسييل هو وكل اللي هي نوع من الانواع نحترموها نتاع
3: نقول له حافظ فما يا با ان جورناليزم ليا دي جونغ جورناليستيك
0: بون هو ماهوش مختص ما نجمش يعرف احنا نقول الكل
3: ما من دورنا زيدا باش نعطيوه معلومه
0: احنا من دورنا نقولوا للناس تسمع حصة كاملة تبارك الله المختصين واطباء ودي زيكسبير ورياضيين ناجحين ولكن جست حبيت نقرا خاطر احنا نعرفوا ما وراء النوع هذا من الكومنتير اللي تبارك الله على سنوات كارير استنسنا عايده البيه والخايب مرحبا بالناس الكل في نهايه الحلقه شكر كبير ليك عصام نورتنا اليوم خليك مود لا فان وكان افاق القدام ويمش نراوك في تونس في الخارج اتسيتيرا.
2: اول حاجه ميرسي على الاستضافه وجيسبر كوم موا معناتها عدينا ايميسيون حلوه
0: يعيش كي
2: بون لافينير نتاع سانتاج مازال ماهوش واضح ان شاء الله في الخارج معناتها فما شويه دي كونتاكت pour l'instant j'ai pas encore معناتها لانسي à fond la معناتها dans la recherche d'un projet ان شاء الله d'ici معناتها 2027 ان شاء الله je commence un nouveau projet
0: ou
2: l'actualité في الخارج تعرفوا bien sûr
0: les opportunités
2: c'est mieux معناتها خير من هنا و en plus معناتها استنست بالمونتاليتي البرا استنست
0: دونك اسهل الخدمه
2: اسهل لي بلو فاسيل دون سورتو ليكزيجونس البرا سي كوم كيما حكيت معايا سي دي ايكزيجونس سور دي اوبجيكتيف دان بروجي
0: فوالا
2: تونس لاكثريه سي ايكزيجونس
0: دو ريزولتا
3: نهار بنهار وكنهار بنهار
0: واضح ان شاء الله بالتوفيق ليك ونورتنا اليوم عصام تي شكرا كبير ليك يعطيك الصحه عايده ربي كيف ليكيب الكل في ميدي ماغ ويكاند زميلتنا غفران العكرمي موعد اخبار ماضي ساعتين نقولكم في لمين تلقاو الويكاند الجاي بسلامه.

أحلى الإسبانية موسيقى السبنتيز ايتيز ناينتيز والألفينات. سفر مع ميموريز باي دي جي باش كل حد من العشرة للنصف الليل. استمتع بالجولد. بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار صحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ملقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. تقرير صادر عن الممثلية التجارية لمركز النهوض بالصادرات بالجزائر يقترح تعزيز التعاون بين تونس والجزائر عبر تسهيل استيراد مكونات وقطع غيار السيارات المصنعة في تونس مقابل تيسير دخول السيارات المركبة والجاهزة من الجزائر، إلى جانب تطوير البنية التحتية للمنافذ الحدودية ومستودعات التخزين وتسريع أحداث مناطق حرة حدودية. كما يدعو التقرير إلى توحيد المواصفات الفنية واللوائح القانونية وتعزيز التنسيق اللوجستي بما يدعم التصدير المشترك والاستفادة من الطريق العابر للصحراء للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية. ويأتي ذلك عقب لقاء جمع رجال أعمال وممثلين عن منظمات مهنية تونسية وجزائرية في الجزائر لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري واستكشاف فرص جديدة للشراكة والاستثمار. المستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير ينجح في إجراء عملية زراعة كبد لطفل كان يعاني من مرض كبدي حرج بمشاركة كفاءات طبية وشبه طبية تونسية ودولية. وحسب ما نقله مراسلنا سامي الصنبولي فقد أجريت العملية بإشراف الدكتور لسعد صحنون رئيس قسم جراحة الأطفال والدكتور فوزي نعمان رئيس قسم جراحة الكبار بالمستشفى وبمشاركة فرق متعددة الاختصاصات بدعم من وزارة الصحة والمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء والمندوبية الجهوية للصحة مع خبرات طبية من فرنسا. انطلاق واستغلال فضاء جديد لقسم الاستعجال بالمستشفى الجامعي بجابس اليوم الأحد، والمديرة الجهوية للصحة بجابس نرجس العنابي توضح في تصريح لمراسلنا عبدالله العامري أنه تم تهيئة وتجهيز المبنى القديم المخصص سابقا لمرضى كوفيد في انتظار توفير الاعتمادات اللازمة لاستكمال مشروع توسعة قسم الاستعجال. ويتضمن الفضاء الجديد مدخلا مستقلا ومسارا مخصصا للتسجيل والاستقبال والفرز والعيادات الطبية وقاعة العلاج إضافة إلى قاعة للمراقبة الطبية للحالات العادية، فيما خصص بقية قسم الاستعجال للتكفل بالحالات الحرجة مع مسار ثالث للإصابات والحالات التي تستوجب تدخلا جراحيا أو تثبيت الكسور. كما تمت تهيئة قاعة التصوير بالأشعة وانتداب الفنيين المختصين الذين باشروا عملهم منذ الجمعة الماضي على أن تدخل القاعة حيز الاستغلال بعد تركيز جهاز التصوير المنتظر خلال أسبوعين. عالميا مقتل 7 أشخاص وإصابة 40 آخرين في ضربة نفذتها السعودية استهدفت فيها محلات تجارية في سوق تعز المركزي في جنوب غرب اليمن. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع فهمي في سبار إكسبريس. إلى اللقاء ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: عام وليدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو طور عالمك.
5: مرحبا بكم لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم، يكمل اليوم تحذيراتهم لمواجهة بوتسوانا في الجولة الثانية من تصفية الكان. الماتش بروج غدوة 8 تعليف في ملعب حمد العقربي برادس، والمنتظر باش تكون تغييرات على مستوى التشكيلة مقارنة بمواجهة أوغندا. منتخبنا الوطني اللي قلب 20 عام يلعب اليوم مع 6 نتاع العشية في الإسماعيلية ضد المنتخب المغربي اللي قلب 20 عام، مباراة الثانية من تصفية الكان دور اتحاد شمال افريقيا. ماتش باش يكون منقول على الوطنية الثانية. منتخبنا في الماتش الأول تعادل مع المنتخب بالجزائر. كما الأخبار الأندية التونسية، النادي الإفريقي يلعب مباراة ودية اليوم عوادي 3:30 في الحديقة ضد نجم الفحص، والبارح زاد كان لعب الفريق ماتش ودي ضد قرنبيل الرياضية وفاز بنتيجة 2-1. ودية اليوم يغيب عليها أسامة بوقرة لأسباب صحية، ونذكر زاد النادي الإفريقي السبت الجاي باش يكون موجود في بنغازي يلعب مباراة ودية ضد أهلي بنغازي. نواصل مع المباراة الودية ماضي 3:30 نادي البنزرتي بالكانز أكتوبر يواجه مستقبل المرسى. في الرابطة الثانية بداية من ماضي 3 تنطلقوا مباراة الدفعة الثانية من الجولة الأولى من بطولة الرابطة الثانية, ونحكيه اليوم على مجموعات المجموعة الثانية. جمعية أريانا الملعب الجيبسي الحكم وائل المصباحي, والملعب الجيبسي مدربه شاكر مفتاح ينسحب قبل ساعات من المباراة بسبب عدم تأهيل الملعبية. أولمبيك الكيف يواجه اتحاد قصور السيف الحكم نزار الرياحي, سبورتينج المقلين نير دايب الحكم سفيان المنصري, شايف القرابين جندوب الذي الحكم حسام الظاهري, أما البوشامة نادي الخرب الحكم جاسر جيرات, قوى في القرصة مستقبل قاسين الحكم بريد جويلو, أولمبيك مدين القرار الرياضي التحكيم اللي مالك مشى. من المواعيد في دوري الأمم الأوروبية مع الخمسة دنمارك تواجه الويلز, صربيا في مواجهة هولندا مع الخمسة الماتش هذايا, وثمانية غير بعض ماتشات ألمانيا في مواجهة اليونان, والنرويج في مواجهة البرتغال. كانت هذه ثاني نشراتنا الرياضية لليوم, تلقاها على السيت مزيكا فام فن.

0: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
1: مع بوليدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
2: اريدو طور عالمك.

0: Rick FM. Club Weekend. Club Weekend. كل سبت وحد بالمدي ساعتين من الخمسة في العشية. Club Weekend. اسمعي جاهزة.
1: ساعتين 21 دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم توالا موزايك فيم. هذه كلوب ويكاند لوجيك كل ويكاند من السبت حتى لحد زيدا من مساتين حتى للخمسة نتاع العشية. إن شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم. إن شاء الله صحة لاباس. إن شاء الله يا ربي تفرهدتوا في الويكاند بدلتوا شوية جو. لو أني نعرف اللي الويكاند هذا عادة كله قضيات ممكن يجري وجري ستريس كهو عادة الغونتخي سي بون فالكلام ذا سي بون حتى زيدا في اليونيفرسيتي وفي الفاكولتي قاعدين يرجعوا تدريجيا بشوية بشوية. يا ربي نتمنى لكم إن شاء الله سنة جامعية ودراسية موفقة إن شاء الله بالنجاح, وإن شاء الله يا ربي اللي تتمنيه الكل يكون حقيقة. وانتو كعلى امتداد ثلاثة سوية كاملين أوبجيكتيف واحد مهمة واحدة نبدلو لكم الجو وين ما كنتوا تسمعوا فينا. بعد شوية نعملوا طلع على حالة الطقس لوجيك ما قاعدين نتخموا إسكو نبدأ ونجبدو دباش الخريف ولا لا, إسكو المطر باش تصب الجمعة الجاية ولا لا. وانتو كهذا الكل ناخذوه والتفاصيل الكل من المعهد الوطني للرصد الجوي كالعادة في فازة من فازيتين نفسر لكم نبسط لكم نوضح لكم برشا حاجات, والأهم من هذا الكل نقترح عليكم دي فيلم دي سيري اللي تنجموا تتفرجوا فيهم خاصة اليوم بسبب مود دي كومبريسي أو السوي على الأخيرة اللي نجموا تنفسوا فيها قبل ما غدوة نرجعوا نقرأ ولا نرجعوا نخدموا. توكا كل هذا وأكثر يستنى فيكم من غير ما ننسى بالموزيكا لي ميكس وغيره على امتداد ثلاثة سوايع كاملين. نسلم برشا على دالي في الإخراج, نسلم على طارق في الغيجي وإل في الستاندار. هيت نبداو قبل كل شيء بالموزيكا. سوبر فانك هموسو يرجع بينا ل 1999 هموسو نومي لاكي ستار. برشا من الناس ما يعرفوش اللي سوبر فانك هو ان جروب دو ميوزيك تاع الكترونيك من فرنسا اللي تعاملوا مع رون كارول خلينا نقولوا مول العرس نتاع لونيفير نتاع الموسيقى الكترونيك اللي كان فريقنا في 21 سبتمبر 2025. ان دي جي شانتور كومبوزيتور وزيد بروديكتور امريكان فيغور ماجور من الهاوس ميوزيك. هموسو اللي نحبوا برشا رجعين بعد شويه. We'll be right back.

0: Mon Jean, on te fait croire que le bonheur, c'est courir après l'argent. On te dit gagne ta vie, comme si vivre suffisait pas. Pas besoin d'un grand navire pour atteindre ce que t'as déjà.
1: أين نتلى لحالة الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي صديقنا الصبحي بن أحمد؟ مرحبا
2: صديقي إسماعيل، تحية ليك الفريق العام معك هذا المساء وكل المستمعين بذات موزايك.
1: شحوالك خويا، خلينا نطمنوا على حوالك قبل ما نطمنوا على حوال الطقس.
2: الحمد لله
1: الحمد لله. الجمعة هذه كيفاش باش تكون؟ اسكو باش نكملوا على نفس الاستقرار نتاع الجمعة اللي فاتت ولا ليه؟
2: نعم، هو جمعة الأسبوع الفارط هو صحيح ثم استقرار تقريبا على أغلب مناطق البلاد، ما عدا بطبيعة الحال المناطق الساحلية الشرقية قاعدة تنزل فيها الأمطار، وشفنا حتى خاصة المناطق الجنوب الشرقية أمطار غزيرة كانت في آخر هذا الأسبوع. ما زالت الوضعية الجوية ملائمة لنزول هذه الأمطار، لكن أقل معناتها حدة من الأيامات اللي فارطة. بالجنوب الشرقي بتبيع المناطق الشرقية الكل تقريبا الوسط وحتى وصولا إلى شمال الشرقي تبقى إمكانية واردة لظهور بعض الخلايا الرعدية بالنسبة للأيام القادمة الكل. لكن الوضعية الجوية نجم نقوله بصفة عامة معناتها في استقرار، تيارات جنوبية معناتها صحراوية، حتى درجة الحرارة ترتفع شوية مقارنة باليوم. اليوم سجلنا 28 درجة بتونس العاصمة، غدوة سجلوا تقريبا 29-30 درجة، تبقى درجات الحرارة تقريبا في ارتفاع طفيف الأيام القادمة الكل. ما عدا بطبيعة الحال اليوم إن شاء الله العشية تتكون بعض الخلايا الرعدية بمناطق الشمال الغربي، الآن هي في صدد التكون هذه الخلايا الرعدية خاصة بجهة الكيف وجندوبة وكذلك عندرام. الأمطار تنزل ضعيفة الآن بجهة عندرام وغار دماء. بالنسبة لبقية هذه الليلة يبقى الطقس معناتها في استقرار، مناطق الشمال والوسط داخل البلاد في استقرار، ما عدا تبقى المناطق الساحلية الشرقية المطلة على البحر إمكانية واردة لظهور خلايا رعدية، وتبقى الحرارة في نفس النسق تقريبا طيلة الأيام القادمة.
1: دونك جونا باهي، جمعة جاية بإذن الله باش تكون في استقرار. سلام عليك برشا صبحي بن أحمد، شكرا ليك صديقي اللي كنت موجود مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. ميتيو كلوب ويكاند كل سبت وحد بالمالي ساعتين للخمسة العشية على موزايك اف ام. من الاغنيات اللي حبهم دلي بن احمد، صابر ربيعي مزيانه طلبها نهدي وينه، وضوكا معكم حتى الخمسة العشية بعد شوية فازل من فازيتي.

0: روبي انت عارف لينا خطو هذا المسرح تينو نو سلامو زي كيفين وقيت فازي من فازيتي فازيت اسماعيل. باش احكي لكم على حاجة معروفة برشا، حاجة موجودة في باريس يمشوا لها عديد الزوار، والأهم من هذا الكل خلينا نقولوا حاجة مهمة في البداية. الحاجة هذه ما كان حتى حد يحبها، راهو داير مجموعة من الفنانين والكتاب الفرنسيين من بينهم غي دو موباسون انتقدوا المشروع هذا واعتبروه تشويه لأفق باريس. نحكيوا على التور ايفيل. اما كيفاش التور ايفيل هذايا صارت لها عملية تحايل واكبر عملية تحايل في التاريخ متاعها، راهي نفسلكم كل شيء. احنا في 1925، 36 سنة من بعد لينوغوراسيون تاع التور ايفيل، لا دام دو فير ولات ما عادش عندها نفس الاهتمام والأهمية تاع قبل. تصوروا وصلوا حتى يحبوا يقلعوها من بعد ليكسبوزيسيون يونيفرسيل لسنة 1889. التور ايفيل بالتالي في أزمة، بدات تتسدد والانتروتيان نتاعها ولا يتكلف برشا على بلدية باريس اللي ولات تملكها، وحتى جوستاف ايفيل الكرياتور نتاعها ما عادش موجود باش يدافع عليها خاطر فارقنا في سنة 1923. بريف ما عادش عارفين شنو يعملوا بالتور ايفيل. لكن فما شخص اسمه فيكتور لوستيغ، هو عنده فكرة. فيكتور هو من الأوتريش ومتحيل كاسح من قبل، معروف بالتحايل متاعو كان يقلب في نسال الكبار اللي لبس عليهم على متن لي باكبو خلال لي كروزيغ ترانزاتلانتيك. اما المرة هذه فيكتور ناوي يعلي البارة مليح مليح، ركبت له يحب يبيع التور ايفيل اون بيس ديتاشي. تقول قائل ما اكسحو محشم من حتى حد، اي عادي، مع خاطر الفكرة هذه وقتها ما كانتش غريبة. احنا وقتها ولوندومان دو لا بروميير غير مونديال، وفرنسا في حاجة الى الفولاذ باش تعاود تبني روحها. اور التور ايفيل مصنوعة بالفولاذ، بالتحديد مصنوعة بالفير بودلي، معناتها نحكيو على 7300 طن. اذا كان الدم دو فير ما عادش تصلح لشيء، هات نستغلوها يكهو ما عاد ناقص كان ختم تاع تحايل. فيكتور شد دبر اوراق مزوره وين حط روحه موظف من الدوله، وبلديه مدينه باريس عطاته مهمه. المهمه هذه كونه يتصرف في التور ايفيل، الاوراق عنده توا يلزم يلقى ضحية. مشى نزل كريان وعمل لما استدعى فيها خمسه اكبر فيغايور من العاصمه الفرنسيه باريس. بالخمسة ذوما فيكتور كان عنده في مخه الضحية المناسبة، خلينا نقولوا ان غرو بواسون. جوستومون سيد هذا اسمه اندري بواسون. فيكتور عمل الجران جو كيف ما نقولوا احنا، خرج الجران جو، هز اندري وعمل بيه فيزيت بريفي في التور ايفيل. اندري عزل الصنارة، خاصة المتحايل فيكتور وعدوا باش يفرك له التور ايفيل وباش يعطيه 15000 بوتر وملين لي بيس ميتاليك مقابل ان شيك كبير ومقابل الفرحة نتاعو. زعما زعما عملية التحايل شي صحيح، واندري عمر شيك. لكن وقت اللي الضحية فاقت بعملية التحايل ديجا مخر برشا، الشيك تسب والفلوس تجبدتها. قول قائل انت السؤال، قداش تباعت التور ايفيل؟ فيكتور لوستيغ هرب على فكرة وقطع، وحتى حد ما يعرف عليه وينه. في المقابل اندري بواسون الى حد الساعة هذه حتى حد ما يعرف قداش عمر الشيك نتاع التور ايفيل، على خاطر يقولوا تلمو حشم وتلمو حس بالعار، ما حكيش ولا عمره لحكي على قداش شري التور ايفيل. تقول قائل انت المتحايل فيكتور عمل الباكو وتاب. ليه سيد هذا عمره ما يتوب. سنوات من بعد عاود حب يقلب الناس من جديد، اما المره هذه فقوا به. يخي هز روحه وهرب للولايات المتحده الامريكيه. تقول قائل انت المره هذه لا على تاب. ليه سيد ما يتوبش. لوستيغ المره هذه حب يلعب مع انسان ما ينجم حتى حد يلعب معه، مع الكابون يا معلم، البارا نتاع المافيا نتاع شيكاغو. شو عمل فيكتور؟ فيكتور مشى يقابل البارام تاع المافيا في شيكاغو من الكابون، ووعدوا باش يدوبلي له الكابيتال نتاعو مقابل 50000 دولار. المفاهمه صارت وجوهم به توك باش يتعديوا للتنفيذ. الكابون محف تقول انت لوجيك لفلف فهم اللي هو قدم متحيل اما يحكي وقال لك الكابون تلمو ما صدقتش وما صدقش الجرأة متاع فيكتور المتحيل قالوا قدرتك معلم كيفاش ما تجي تلعب معينا وتحب تتحيل مع تتحيل علينا الكابون قالوا مسامحك ووعدوا قالوا اذا كان النهار تتيح وتشدك البوليسية انا نوفر لك الحماية متاعك في السجن افكتيف ما المتحيل هذا ما شدته الشرطة في 1935 بعد ما فقوا به يستعمل في فلوس مضروبة وتحكم عليه ب 15 عام سجن في أكسح سجن في الولايات المتحدة الأمريكية اللي هو السجن الكاتراز. مرة جاية وقت اللي تعرضكم التور إيفيل تعرفوا القصة متاع تحية اللي صرت لها.
1: فازيت إسماعيل كلوب ويكاند كل سبت وحد بالمدي ساعتين للخمسة العشية على موزايك إف إم.

تذكروهم ولا لي؟ هذايا الجينيريك نتاع السيري الكولت نتاع لي فخيغ سكوت امورسو اللي كان خرج في 2003 جيفين دي جرو اي دون وانا بي. راجعين بعد شويه.

0: شوري كولابوراسيون بين كل من انريك اغليزياس ونادية موسو بني للأمانة. موسو ذكرنا في سنة 2005 يمكن خرج في 2005 وعمل ضجة كبيرة في الألبوم متاع انريك, الألبوم اللي اسمه انسومنياك, ناخلته حتى المساعتين وستة واربعين دقيقة. توالا موزيي كفيم هدي كلوب يوكاند وقايتها سيليكشن مع دالية.
1: هوت سيليكشن باي دالي بن أحمد.

نحكيو على لي جروب اللي بدلوا تاريخ الروك يلزمنا نقفوا على يوتو. الجروب اللي تاسس في دبلن في ايرلندا عام 1976 وقتها كتدوا ليسون قبلوا مع بعضهم في المدرسه وقرروا باش يعملوا ان جروب نتاع موسيقى. من غاديك باش تبدا الحكايه. الغريب انه من الاول الجروب هذا ما كانش اسمه يوتو، كانوا يسميوا روحهم فيدباك، ومن بعديك ولا اسمهم ذا هايب قبل ما يستقروا على يوتو. الجروب يتكون من ادم، من ذا ايج، من بنو، من اللغي، والقوه فيش كونه الجروب هذه تقريبا مقاوم مع بعضهم من غير ما يتبدل اللاين اب نتاع الجروب لاكثر من 40 عام.

واحدة من الحاجات اللي تميز يوتو هي شخصية The H، الأسلوب في العزف نتاعه ما كانش يعتمد على الجيتار سولو الكلاسيكية، كان يستعمل برشا ديلي. المغرومين بالجيتار يفهموا مليح فاش قاعد نحكي، وزاد يستعمل بليزيور إيفي باش يحول الجيتار إلى طبقات صوتية كاملة. إذا كان نجم سامع عبارة هذه النتيجة نسمعوها بوضوح في من غنيات كيما Where the Streets Have No Name. الموسوعة هذه لازمكم تسمعوها، فيها سولو رهيب جدا. في 1987 باش يجي الالبوم اللي باش يبدل الجروب يتم معنى الكلمه، الالبوم اللي اسمه The Joshua Tree. الالبوم كان متاثر برشا بالامريكان روتس، بالبلوز، بالجوسبيل، وحتى بالواقع السياسي والاجتماعي في امريكا. يوتو كانت عندهم علاقة غريبة بالانترنت. في 2014 فما البوم اسمه Songs of Innocence وصل بطريقة تلقائية لملايين حسابات الايتونز وقتها. من عاش كتذكروا الايتونز ولا ليه، في صفقة مع ابل. العملية ذي عملت جدل كبير برشا، خاصة فهم برشا من الناس لقاو البوم، وعبد اخرين ما لقاوش البوم قالوا شبينا معناش الحق. انتوكا المهم برشا كونوا الجروب ذي من جروب صغير في مدرسة في دبلن الى واحدة من اكثر الجروب اللي أثرت في تاريخ الموسيقى الروك والكونتمبورين. دالي بن أحمد اختاري سماكم أبن مغنيو يوتو. نبدأ باللايف من باريس، مغسو كولت، مغسو من غادي من الليجندير، معاكم حتى للخمسة نتاع العشية. استمتعوا بأبن مغنيو يوتو.

0: تسمعوا في قوة الجيتار في المقصوة دي يو تو وذ سويت هاف نو نيم. نخلتوا حتى المساتين وثمانية وخمسين دقيقة طوال موزيك فيم. برافو على الشوى الموزيكال داري بن أحمد. وزيليكشن كانت سبيسيال يو تو. بعد شوية موجز الأخبار مع زميلتنا غفران العكرمي. أوتو كام عندي ديديكاس سبيسيال. الديديكاس هذه المروة زيان اللي اليوم تحتفل بعيد ميلادها. نتمنى لها كل الخير. عيد ميلاد سعيد صغارها كل من ياسين وهارون وزوجها محمد اللي يتمنى لها عيد ميلاد سعيد وربي يخليك لنا. نتمنى كل الخير المروة ربي فضلها وربي يعطيها الوقت الطيب وإن شاء الله يا ربي بالحاجات الميزانية لكل. اليوم أو العام هذا نحتفلوا بخمسين عام على تأسيس يوتو. انتم زيدا كان عندكم دي سوجيشن ولا تحبوا تسمعوا عن جروب ماليكم كنت تبعثونا ميساج على واتساب موزايك فيم. داير كان عندكم دي ديديكاس ولا دي ميساج ولا اللي هو ابعثونا ميساج على واتساب موزايك فيم 23 513. فعقلكم قيدوا 23 513 513. صفر صفر صفر وبعد لحظات نقراو لميساج نتاعكم.
1: عيش أحلى لسونية موسيقى السبنتيز ايتيز ناينتيز والألفينات. سفر مع ميموريز باي دي جي باش كل حد من 10 للنصف الليل. استمتع بالجولد.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بعد غد الثلاثاء قوافل صحية ونفسية متنقلة للوقاية من مخاطر المخدرات بكافة الولايات الجمهورية، وذلك ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. وتهدف القوافل إلى دعم قدرات الأسر في الوقاية المبكرة ومساعدة الأولياء على رصد مؤشرات التغيرات السلوكية والنفسية لدى أبنائهم، إلى جانب تقريب خدمات الإصغاء ونشر ثقافة طلب المساعدة مع تعزيز القدرات النفسية والاجتماعية لليافعين بما يساعدهم على تجنب السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. الإدارة العامة للجباية التابعة لوزارة المالية تذكر بأن غداً الاثنين هو الأجل القانوني الأقصى لإيداع عدد من التصاريح الجبائية المستوجبة على الأشخاص المعنويين، من بينها التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني. ويشمل هذا الموعد أيضا آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش يؤكد استعداد الوكالة لمرافقة المستثمرين التونسيين وتيسير إجراءات إنجاز مشاريعهم، إلى جانب تعريفهم بفرص الاستثمار المتاحة في الجزائر. وجاء ذلك خلال لقاء جمعه بوفد من رجال الأعمال التونسيين، حيث عرض أعضاء الوفد عددا من المشاريع ومقترحات الاستثمار في قطاعات مختلفة، وتم بحث إمكانية تجسيمها في الجزائر وتطوير مشاريع مشتركة بين المؤسسات التونسية والجزائرية وفق منظمة كونكت الدولية. كما شدد اللقاء على أهمية فرص الاستثمار والشراكة في قطاعات ذات قيمة مضافة وآليات الاستفادة من إمكانات السوق الجزائرية لدعم المشاريع المشتركة بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين. عالميا، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد استعداد بلاده لإعادة فتح مضيق هرمز إذا اتخذت الولايات المتحدة خطوات محددة تشمل إنهاء الحرب والإفراج عن الأصول الإيرانية مجمدة، متسائلا عن سبب رفض واشنطن للمقترح الإيراني الذي يمكنه إعادة الحياة لطبيعتها في منطقة الخليج والمضيق، وذلك في مقابلة له مع شبكة NBC. الآلاف من سكان بانكوك يلجؤون اليوم إلى مراكز إيواء بعدما أدت الأمطار الغزيرة التي استمرت أياما إلى إغراق مساكن العاصمة التايلاندية وأسواقها وطرقاتها بسبب ارتفاع مستوى المياه. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفرا العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد تواصل مع إسماعيل في كلوب ويكاند. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس كلوب ويكاند. كلوب ويكاند كل سبت وحد في المديساتين من 5 العشية. كلوب ويكاند إسماعيل بن عيسى الميكس الشرقي دي جسم.

بايسليم تلقاوه ديما كل ويكاند لهنا في كلوب ويكاند. انتم على موزيك كافيه من السلام عليكم الناس الكل. تاريخ السلام للجميع مطلت 25 دقيقة لسيني فيل نذي الغنديفون تاعكم سيني كلوب. البارح كنت رجعت على لغسين الجذور متاع السينما وكنت حكيت لكم على جورج ميليس. اليوم نحكيو على جديد والحاجات اللي خرجت. باش نبدا سؤال، تخيل روحك او ميليو دو نول بار في الألاسكا، برد كاسح، ثلج، جبل وما فما حتى اثر للحياة البشرية، كيفاش باش تعمل باش تبقى على قيد الحياة؟ اما لابعد من هذا الكل، فجأة تيار عسكرية تتحتم. الوحيد اللي يبقى على قيد الحياة هو جيمس بيلمونت، جندي سابق من القوات الخاصة ومعه رفيقه أودا اللي هو كلب عسكري متدرب. من اللحظة هذه تبدأ حكاية هارت اوف ذا بيست، الفيلم الجديد للمخرج دافيد اير اللي يمكن وراه فيلم كيما فوري ولا اند اوف واتش وبطولة براد بيت. أما الفيلم مش فقط حكاية سورفي، جيمس وأودا يلزم يقطعوا مسافة كبيرة في طبيعة تلعب ضدهم، يواجهوا البرد، الجوع، الإصابات، الحيوانات المفترسة والأخطر الوقت، خاطر كل دقيقة تتعدى في البيئة هذه نجم تكون مسألة حياة وإلا موت. بعد سقوط الطيارة جيمس وأودا يلقوا رواحهم في منطقة بعيدة على أي مساعدة. جيمس مضروب، المعدات اللي كانت معه ضاعت ولا تذرت وما عندوش وسيلة اتصال مضمونة، قدموا رحلة طويلة باش يوصل المكان ينجم يلقى فيه النجدة. أما المشكلة اللي هنا كانوا الطريق مش مجرد مسافة لازم يقطعها، كل خطوة تكلف لهم طاقة وكل ليلة في البرد تنجم تكون قاتلة لجيمس، وجيمس لازم يتصرف لهنا بعقلية العسكري، يلقى الماكلة، يحافظ على الماء، يحاول يلقى مأوى ويخطط لكل حركة. في نفس الوقت أودا مش مجرد حيوان يرافقه، الكلب مدرب عسكريا وعنده قدرات تنجم تعاون جيمس في مواقف وين الإنسان وحده مينجمش يتصرف. ومع تقدم الرحلة الظروف تولي أصعب والخطر ميجيش كلمة طبيعة، جيمس يلقى روحه لهنا مجبر يواجه زيد الماضي متاعه والأثار النفسية اللي خليتها فيه سنوات من الخدمة العسكرية. ولهنا يبدأ الفيلم يتحول من مجرد قصة نجاة إلى حكاية على الثقة والوفاء والصمود، خاطر جيمس ما عادش يحارب فقط باش يعيش، هو يحارب باش يعيش هو أودا الكلب متاعه مع بعضهم. والسؤال اللي يبقى مطروح لهنا طول الفيلم، في عالم وين الإنسان يولي أضعف من الطبيعة، هل الغريزة هي اللي تنقذنا ولا الرابط اللي يجمعنا بكائن آخر ينجم ينقذنا؟ والحاجة المثيرة لهنا في الفيلم كونه العلاقة بين الإنسان والكلب هي تقريبا قلب الحكاية. جيمس ما عندوش مع فريق، ما عندوش مجموعة جنود وما عندوش التكنولوجيا اللي تنجم تنقذه، أما عنده أودا. ولهنا الفيلم يعتمد برشا على الصمت، برشا مشاهد ما تحتاجش ديالوج، نظرة بين براد بيت والكلب، الحركة، الصوت، النفس، خطوات فوق الثلج، والمشاهد يفهم العلاقة الكاملة من غير ما الشخصية تقول كلمة. وذي الغبروش اللي عندي للسينما التونسية اللي فيها برشة جرجير وفيها برشة كلام، ساعات قوة الفيلم في الصمت متاعه. ولهنا خلينا نحكيه على الجانب التقني، البارتي اللي نحبها هنا ذي، التصوير يخدم برشة على التناقض، اسمع داليا، التصوير يخدم برشة على التناقض بين الإنسان الصغير والطبيعة الضخمة، لقطات واسعة للجبل والثلوج والمساحات الفارغة، وبعد الكاميرا تقرب للشخصيات باش تورينا الخوف، التعب وحتى الألم، معناتها من بلان لارج حتكشي البلان سيري. مدير التصوير مورو فيوري اللي خدم قبل على فيلم دي او بي، معناتها اللي خدم قبل على فيلم كبيرة كيما فاتاري، يستعمل الطبيعة مش كديكور فقط، طبيعة تولي تقريبا شخصية أخرى في الفيلم. ساوند ديزاين كان قوي برشا كيف ما قاعدين تسمعوا، واللي عنده أهمية كبيرة زيادة في مكان ما فيهوش كلام برشا، الصوت يولي هو اللي يحكي، الريح، ثلج، انفس، خطوات أودا، أصوات الحيوانات وحتى لحظة الصمت عندها قيمة.
وزيد التعامل مع ودان الكلب كان تحدي تقني في حد ذاته. الشخصية هذه ما جسدهاش كلب واحد أما هما 4 كلاب اللي تم تدريبهم باش يعملوا حركات محددة قدام الكاميرا مع استعمال المؤثرات البصرية في بعض المشاهد الاختيرة. النتيجة فيلم يعتمد على حاجة بسيطة جدا، رجل وكلب ذي الطبيعة ما ترحمش. لكن تحت حكاية النجاة فيلم يحكي زيد على الثقة، الوفاء والروابط اللي تنجم تتكون بين الإنسان والحيوان وقت اللي كل شيء ينهار. هارت اوف ذا بيست فيلم يبدأ تحطم طيارة عسكرية في الألاسكا، أما المعركة الحقيقية تبدأ بعد الكراش، خطر وقت اللي ما يبقى عندك حتى شيء، يبقى سؤال إلى أي مدى وشنو الحاجة اللي تنجم تعملها باش تبقى على قيد الحياة، وشنو مستعد تخاطر بيه باش ما تخليش رفيقك وحده. فيلم للمغرومين بالكلاب واللي يحبوا الكلاب، سلموا برشا على الناس اللي مغرومة بالكلاب. ان فيلم افواغ بأتم معنى الكلمة، هارت اوف ذا بيست. اعطيتكم سوجيسيون، خلينا نعملوا طلب بالنسبة للناس اللي ما تحبش تقعد في الدار اما تحب تخرج تعمل طلب على الافلام. شو ما في السينما سينما. نعملوا طالع للقاعات التونسية، نبدأوا بلاغورا لحد اليوم 27 سبتمبر 7 متاع العشية، تنجموا تمشيوا تتفرجوا في الفيلم اللي حكيت لكم عليه هارت اوف ذا بيست، هذا في لاغورا المرسى. سينما فما 9 متاع الليل دار العرس زادة، تنجموا تمشيوا تتفرجوا على الفيلم هذا. سينما خنزيد نعطيكم طالع على قاعات السينما التونسية. شوف فما نعملوا طالع على باتي تونيسيتي الليلة مع العشرة غيدرجين، تنجموا تتفرجوا على فيلم Avengers Endgame اللي قاعد يتحكي عليه برشا، Resident Evil مع 8 ودرجين نحكي لهنا مازل باتي تونيسيتي، Red Flag مع 8 غير 4 تعليل، لاشيع فيلم تونسي تلقاه مع 9 غير 4 تعليل بروجيكسيون، ومع 11 غير 4 تعليل بروجيكسيون واحد اخرى. زيرا فما فيلم Spider-Man Brand New Day 5 غير درجين، وفيلم الأوديسي مع 5 غير 4. نمشيو لسوسة، باتي سوسة مع 6.5 باش تلقاو فيلم Avengers Heart of the Beast الفيلم اللي حكيت لكم عليه، باش تلقاو زيدا مع 8 غير 4 تعليل. اش مازال عنا اخر؟ مازال عنا Raison et Sentiment، نجمو تفرجوا عليه مع 7 ودرجين، فيلم Red Flag مع 10 ودرجين، وفيلم لاشيح مع 7 ودرجين، ونقفلوا فيلم الأوديسي مع 9 ودرج. داير الافلام هذوما مهمين برشا اذا كان مغرومين بالسينما، ننصحكم تمشيو تعملوا تلاسينو. نرجعوا الكوليزي مع 5.5 متاع العشية باش تلقاو فيلم دار العرس، وبعديكم مع 8 غير 4 متاع الليل باش تلقاو فيلم لاشيح. الحاجة المهمة لهنا كانوا فما برشا فيلم توينسا قاعدين يخرجوا، فما برشا فيلم توينسا موجودين في القاعات التونسية، ام جه ربي شوية تنويع نقعدوش في نفس الريجيستر وفي نفس الجانغ وفي نفس الجو، معناتها نحاولوا نعملوا بلوزيور جانغ متاع فيلم، ما نقتصروش كان بالافلام اللي قاعدين النوعيه اللي قاعدين يتعديوا. اي نعملنا نطلع شفما في السينما، خلينا نمشيو نعملوا طلع لبوكس اوفيس يو اس بوكس اوفيس. نعملوا طلع للمداخيل وبالأحرى الإيرادات بالنسبة لنهار الجمعة 25 سبتمبر، نحكيو على إيرادات خيالية بيتمنى الكلمة في نهار بركة. فيلم Forgotten Island إيرادات قدرة ب 4.380 ألف دولار، فيلم Resident Evil 6.900 ألف دولار، Heart of the Beast ب 7.450 ألف دولار، 7 ملين بيسير نحكي، Prime Time ب 8.494 ألف دولار، وفيلم Avengers بإيرادات قدرة ب 11.2 مليون دولار. نحكيو لهنا راهو المداخيل هذوما والإيرادات هذوما بالنسبة لنهار بركة. فوالا أعطيتكم فكرة على شو ما في بوكس أوفيس، شو فما في تونس وفي قاعة السينما التونسية، أنتم ما عليكم كان تختاروا الفيلم اللي تحبوها. سيني كلوب كل ويكند كل سبت وحد بالمدى ساعتين.

0: ملا شدوفر ملا بيبيت من عند The Animals موصول يكون اكتشفني عام 1964 The House of the Rising Sun ناخدو عدل مطلت 47 دقيقة طوال مزيكة فيم هذي كلوب ويكاند
1: كلوب ويكاند كل سبت وحد بالمدي ساعتين للخمسة عشية على مزيكة فيم.
0: عندي برشا ديديكاسات باش نقرا لي ديديكاس نتاعكم وباش نقرا زيد لي ديديكاس اللي يجيونا من عند اصحابنا. ايبا اليوم زهره غربي وسامي جزيري زاد لهم مولود جديد بخته، نتمنى لهم كل الخير ان شاء الله يا ربي بالنجاح ان شاء الله يا ربي بالصحه. زهره الغربي وسامي الجزيري بنوته من اللي اسمها بخته، ان شاء الله يا ربي بالحاجات المزينين والحاجات اللي يتمنيهم الكل. نكملوا مع لي ديديكاس. عندي عيد ميلاد جوليا الهذلي اللي عملت من عامين، تهني جاه من عند بوها الحكم وليد وامها نويل ومامتها سونيا، ويتمنوا لها عقبه لالف سنه ان شاء الله كل عام وهي حياه بلف خير. كمل نقرا لي ديديكاس نتاعكم. ديديكاس من هاجر من برج الوزير، تسلم برشا على زوجها كمال، تقولوا عيد ميلاد سعيد نحبك برشا، هي وصغارها خليل وايسم يتمنوا له عيد ميلاد سعيد. ديديكاس تجينا مع صديقنا يزر بلاغة من دبي ولا من قطر إذا كان منيش غالط، يسلم برشا على خطيبته منيل ويقول لها إن شاء الله يا ربي يجمعنا ببعضنا على قريب، هو في الغربة، نتمنى له كل خير. خنزيد زيدا نقرأ لديديكاس. ديديكاس الدودي من عند شكون بلاغة، ما عرفتش من عند شكون، شانسون دو جو لا ديدي دودي، يحب يسلم على دودي. شكون اخر هي ديديكاس واحد اخر، يسلم برشا تحيه من صلاح الدين لبناته الاربعه ساره ومروه وفاطمه وسليم، ويقول لهم ربي يحفظهم وربي يحميهم ويعطيهم الوقت الطيب. سي بون، اذا كان عندكم ديديكاس اخرين ابعثوا لهم على 23 513 ألف فما قبل وقال جينيراسيون. في كل مرة نعمل طلة على عشر موسيقال ولا انونيفير موسيقال ولا استيل معين، المرة هذه اخترت نرجع بيكم لسنة 2012. سنة 2012 اللي صاروا فيها برشا حاجات مهمة على المستوى السياسي، مثلا تم انتخاب فرانسوا أولاند رئيس لفرنسا، المونتا الثاني لباراك أوباما وقتها في نفس العام. صاروا زيادة برشا حاجات مهمين على مستوى الرياضة، نحكيوا على الجوز أولمبيك متاع لندرا اللي عرفت نجاح كبير برشا، السكسي متاع فيلم انتوشابل زيدا وعديد للسكسي اخرين. اما زيدا نحكيو دي سكسي على مستوى الموسيقى، نلقاو كل من دافيد غيرا وسيا، نلقاو غوتي، او نلقاو زيدا المرسو هذي مثلا تغنو مهم برشا في الكارير متاع برونو مارس. Look out of heaven معاكم حتى للخمسة متاع العشية، رجعين بعد شوية.

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: موجز الاخبار، اهلا بكم. عدد السياح الفرنسيين الوافدين إلى تونس خلال سنة 2025 يبلغ نحو 1,143,400، كما مثلت تونس خلال السنة الماضية الوجهة السياحية الأولى في المنطقة المغربية بالنسبة إلى السياح الفرنسيين. ووفق بلاغ سفارة فرنسا بتونس بمناسبة اليوم العالمي للسياحة الموافق لـ 27 من سبتمبر، تصدرت الجنسية الفرنسية قائمة الجنسيات الأوروبية التي زارت تونس خلال 2025، فيما بلغت الاستثمارات المتراكمة للشركات الفرنسية 628 مليون دينار، وأسهمت في إحداث 4500 موطن شغل. رئيسة دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس الدكتورة فاطمة السعيدي تؤكد أهمية الإقبال على عمليات التلقيح ضد داء الكلب خاصة بالنسبة للحيوانات المملوكة، مشيرة إلى أن التلقيح السنوي يعد إجراء إجباريا بالنسبة للكلاب والقطط المملوكة باعتباره من أهم الإجراءات الوقائية للحد من انتشار المرض وحماية الحيوانات والإنسان. وسعيد تبين أن داء الكلب ما يزال يمثل خطرا صحيا في حال عدم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، مشددة على استعداد الفرق البيطرية لتلقيح الحيوانات السائبة متى تم تجميعها ووضعها تحت تصرف المصالح المختصة.
2: في إطار الإحياء اليوم العالمي لمقاومة داء الكلب اللي هو يوافق نهار 28 سبتمبر من كل سنة في بن عروس، اخترنا وأنه باش تكون على عدة أيامات الاحتفال هذا. اليوم 27 و28 تولي نقطة قارة للتلقيح ضد الكلب للكلاب والقطط، وعنا نقطة أخرى نهار 28 في مجرين، ونقطة أخرى نهار 28 زادة في مورنيك، ونهار 29 نقطة أخرى في نعسان. هذا تزامنا مع فرق العمل الميدانية اللي قاعدة تتنقل يوميا من 1 سبتمبر إلى 31 أكتوبر حسب الرزنامة اللي تم تنزيلها على الصفحة الرسمية من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس. أهمية متاع التلقيح الحيوانات المملوكة كلاب وقطط، وأنها تقص سلسلة الإصابة بداء الكلب. التلقيح ضد داء الكلب سنوي مجاني تقوم به وزارة الفلاحة وإجباري. إذا كان توفروا دي سنتر اللي تحطوا فيهم الحيوانات السائبة هذوما زادا نقوموا بالتلقيح متاعهم زادا كيف كيف.
1: في أخبار العالم، هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية تقول إنها مستمرة في دراسة طلبات العبور للمضيق رغم التصعيد الأمريكي في المنطقة، مؤكدة أن الأمريكيين لم يستطيعوا السيطرة على المضيق بالحرب والحوار ولن يتمكنوا بالعقوبات. شرطة لندن تعلن إيقاف 5 أشخاص للاشتباه في قيامهم بالتخطيط لعمل إرهابي بعد حادثة كبيرة وقعت ليلا قرب قاعدة عسكرية يستخدمها سلاح الجو الأمريكي في غرب إنجلترا. وزارة الدفاع الأفغانية تفيد بأن قوتها قتلت 28 مسلحا وأصابت 32 آخرين في إقليم نورستان بشرق البلاد، وذلك بعد عبور مجموعة من باكستان. قالت الوزارة إنها تضم عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع إسماعيل بن عيسى وكامل فريق كلوب كانت. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس كلوب ويكند. كلوب ويكند كل سبت وحد بالمديساتين من 5 العشية. كلوب ويكند. اسمعي بعيد.

0: الموسيقى الجسمية ما براوة ناخد حتى للأربع حديش دقيقة هتوما لموزيك فيم هذي كلوبي كان بزر معاكم حتى للخمسة متاع العشية. لقيت هذا نعملو طلع على الشحكي وشنو تفعلتو معاها على لغيزو سوسيو
1: دورة على لغيزو.
0: هو باش نبداو واضحين اكثر خبر كنت تحكي عليه برشا ودار برشا هو خبر كنا اكتشفناه البارح من يدينا بالاغتصاب سجن سعد المجرد لعشرة سنوات. هذا الخبر اللي تفعلوا معه برشا التوانسة خاصة اللي قضت محكمة الاستئناف في كريتي في باريس جنوب شرق باريس نهار السبت بسجن المغني من المغربي سعد المجرد عشرة سنوات في قضية اغتصاب اللي الحكم هذا جاء شدد العقوبة الصادرة بحقه عام 2023 اللي كانت تقضي بسجنه ستة سنوات والنيابة العمومية كانت حكيت لي وكالة فرانس بريس بكونه من الحكم بحق المجرد اللي عمره 41 سنة تضمن أمر بإيداعه السجن بعد إدانته بالاغتصاب. دونك لافير اللي سنوات وسنوات تتحكي عليها لافير متاع سعد المجرد البارح تاخو أن تغنى واحد آخر وتاخو ثنية واحد أخرى والحكم كان صدر نهار السبت وإدانته بعشرة سنوات سجن بتهمة الاغتصاب. هو فما تحدي شو ساعات الريزو سوسيو قديش قاعدين يخلقوا في حاجات تافهين باش نبداو واضحين وقديش يخليوا البعض يتصرف بطريقه خايبه برشا. فما تريند نكره كلمه تريند قبل كنت نكره كلمه بوستا وليت نكره كلمه تريند. فما عندي في حاسيله موجود في مصر دي في هذا اسمه التاي سخون والا الماء المغلي باه خنزير نفسركم اكثر. دي في هذا موجود على الريزو سوسيو وضرب برشا في مصر وتحكي عليه برشا بكونه مخطر ودي في هذا هو عبارة اختبار لقوة الصديقة وإلا الحب. نفسر لكم زوز من الناس يشدوا يدين بعضهم وبعديك فما شخص ثالث اللي هو يصب ماء سخون جو دي بيان ماء سخون وإلا شيء مغلي على يديهم ويحاولوا زوز أشخاص هذوم اللي شدين يدين بعضهم يقعدوا شدين يدين بعضهم حتى لآخر التصوير وإذا كان واحد منهم يجبد يديه من يدين لآخر بسبب الوجع وهذا الدليل على ضعف العلاقة معناتها بليش باش مازال باش نحكي انتوكا. وكل ما يتحملوا اكثر الحراره متاع الماء المغلي هذا ولا التاي المغلي الحاجه معناتها توري على قوه

0: بيتري ويام تاع تيلسون أورليان من قائمة الأعمال المرشحة لجائزة غونكور في فرنسا. وقالت الأكاديمي غونكور نهار الجمعة كونه سحبت الرواية هذه من قائمة الأعمال المرشحة لجائزتها على خلفية اتهامات بالسرقة الأدبية واستخدام الذكاء الاصطناعي. دونك هذوما نوعا ما الاتهامات اللي توجهوا للكاتب الكندي الهايتي. وقالت الأكاديمي اللي ترأسها الكاتب فيليب كلوديل كونه للأمانة احنا قدام مشكلة كبيرة برشا ما عادش نجمو نعرفو اسكو سي غيل ما الانسان اللي كان وراء الكتابة ولا الانتليجنس ارتيفيسيل على هي اللي كانت وراء الكتابة هذه. دونك سؤال مطروح هل هي رواية ظهرت بالذكاء الاصطناعي ولا لا. قالت كونه عملت ديزاناليز وشفت كل شيء وقالت كونه فما اشكال مهم برشا وفما بلوتو شكل من اشكال كتابة نصوص بمساعدة الذكاء الاصطناعي. هذا اللي تخلطت له الأكاديمية ذي وهذه اللي خلى نوعا ما الرواية ذي تتسحب وتخلينا قدام عندي لي سؤال مهم برشا اسكو الانتليجنس ارتيفيسيال قاعدة تعوض الإنسان حتى زيد على مستوى الليتيراتور. أفيغا سويفغا
1: دورة على الريزو كلوب ويكاند كل سبت وحد بالمالي ساعتين للخمسة العشية على موزايك فام.
0: صديقنا صفوان من موريال يحب يسلم برشا برشا على والدته ويقول لها ربي يشفيك وربي يخليك. انتم زيد اذا كان عندكم دي ديديكاس 23 513 الف نقراهم. توفيت اي فيل لايك ام جوينينج رجعينا.

المورسون تاعها هير اللي كنا اكتشفناه في سنة 2015 ان فابيلو مورسون للامانة كان خرج في الالبوم نويت اول نخلته حتى 24 دقيقة. ثم على موزايك اف ام وقيت سامبل كوم سامبل.

موسوم الايكون كان خرج في 2004 من الالبوم تاعو اسمه ترابل المخصوص مو لونلي في سامبل كوم سامبل. في كل مره نحاوسوا لوجو على غاسين ولي زوريجين نتاع كل مخصو المخصو هذا باش لوجو على السامبلينغ نتاعو الانسبيراسيون نتاعو منين جات. لازمنا نعملوا ان فواياج مهم في التاريخ.

1964 مع البيبيتا ذي البوبي فينتون مغسونو مي مستل نولي دونك فهمتو نابوبخي سامبلينغ شنو في كل مرة ديما نعاود نفسركم سامبلينغ شنو سيت اون تكنيك موسيكال ان بروسيدي اذا كان نجم نسامل عبارة هذي دونك فما مغسو ديجا اكزيستون تاخو منو بارتي ولا ميلودي ولا ريف نتاع جيتار ولا لين دو باس ولا دي نوت ولا غفخا ولا اكسري وتمشي تانكوربوري في مغسو جديد ويعطي الريزولتا هذايا كيف ما شفتو غنيت اي كناي خلينا نمشيو لونيفير واحد اخر

جانيت جاكسون هذا المغسول تاعها اللي كان خرج في سنة 1889. المغسول اللي عرف نجاح كبير برشا وقت اللي خرج من الألبوم تاعها اللي اسمه جانيت جاكسون ويذم نيشن. المغسول للأمانة فيه ميلانج كبير برشا اللي كان شامل أناليز مسل بوب فيه ديزيليمو أرمبين وجاك سوينج وفانك وخيرو للأمانة مغسول بنين برشا. خلنا نشوفوا جانيت جاكسون منين خذيت الاسبيراسيون تاع المغسول.

كانوا رجعوا المخصوم تاع سلاينز فاميلي ستون ثانك يو. هذا المخصوم تاعهم اللي كان خرج في 1970. بشوفوا معناتها قداش لي زارتيست يمشيو يلوجوا ويرجعوا برشا للتاريخ الموسيقى القديمه باش يلقاو الانسبيراسيون نتاعهم باش ينجموا يعملوا دو نوفيل برودكسيون كمان لونيفير هذا. خلينا نمشيو لونيفير واحد اخر.

كذي نحكيو على انتيم المغرومين بالراب فرنسي. تذكروا مليح لي بوكادي، تذكروا مليح جويسار وكل شيء كيفاش عملوا ريفوليسيون. اذا كنا نجم نسمع العباره هذه في اليونيفير نتاع الراب فرنسي، موسو خرج عام 1998، تيتر اسمه سي تاريفي بخيت شي توا، ما يجلوجو في لي راسين ولي زوريجين تاع الموسو هذايا.

0: رجعوا ل 1977 مع الالبوم الكولت بلاد بوغ هادلين. الالبوم اللي يجينا من عند ريشار كلايدرمان، بيانيست معروف برشا، اللي كانت الموسيقى نتاعو تتسمع برشا للامانه، خاصه وقت اللي يلعب بيانو سولو يخرج دي نوت ودي ميلودي ياسر مزيانين. فرجاء وقت اللي تسمعوا لي مورسو هذوما تعرفوا السامبلينغ نتاعهم دي جي.
1: سامبل كونسامبل كلوب ويكاند كل سبت وحد بالمدي ساعتين للخمسة العشية على موزايك اف ام.
0: نجوى كرم انا من فيه الاربع واربع وثلاثين دقيقة توما لموزايك اف ام. السلام عليكم الناس الكل ما كنتوا تسمعوا فينا، طريقة السلامة للجميع، ردوا بالكم على رواحكم وحيدة وحيدة ان شاء الله يا ربي تخلطوا السلامية. بعد شوية منيجي صديقنا ماكي لوني في ريكاب سبور سنة وزيدة ساوس الغريبي في هيد كلوب اند ترانس. انتوكا ليزيميسيون نتاعنا مازالوا موجودين ومازالوا حاضرين ومازالوا في كل مرة يقترحوا عليكم ابان موزيكا باش تعديوا ابان ويكاند معكم كيما كل سبت وحد حتى للخمسة متاع العشية. راجعين بعد شويه.

0: اندوود خديش وجروب ليجندير خديش وجروب ميتيك برافو داليا على الشوا الموسيقال مخصوص كي نخرج شو 2002 في الالبوم اللي اسمه 100 days off نحكيوا على تيتر اللي اسمه 2 months off فمازال مهم برشا كونو نعملوا ريفيرونس للفيلم اللي اسمه 1 perfect day اللي خرج في 2002 وكنا اكتشفنا فيه المخصوص هذا تقولوا اندوود نقولوا بورن سليبي فورسيمون الفيلم اللي ظهر فيه المخصوص هذاك الفيلم اللي اسمه ترانسبورتينغ اللي كان خرج عام 1996 ولا كلت المخصوص هذاك ولا داير النشيد الرسمي للفيلم هذاك فيلم كلت بأتم معنى الكلمة شانجمون دو ديكور شانجمون دو أمبيانس
1: كلوب ويكاند كل سبت وحد بالماليزاتين للخمسة العشية على موزايك فام.

اي احنا ما بخلنا كيما نقول لكم ردوا بالكم على رواحكم بويكاند ان شاء الله يا ربي الجمعه الجايه من الجمعه الداخله يا ربي ان شاء الله تجيب برشا حاجات مزيانين برشا حاجات باهيين اللي عنده خبر السنه فيه ان شاء الله يوصل له اللي السنه في حاجه تولي حقيقه ان شاء الله تولي حقيقه وانتم كان نتمنى لكم كل الخير من كل قلبي سمير لوسيف خلي يسمع كل العالم ميرسي دالي ميرسي ويل ميرسي طارق نقابلوا ان شاء الله الويكاند الجاي كالعاده من ساعتين حتى للخمسه نتاع العشيه ردوا بالكم على رواحكم بعد شويه ما كيلوني في ريكاب سبور.

0: اليوم اون اكسكلوزيفيتي مع اورانج اي سامسونج جالاكسي A17 5G سمارت فون بوستي بار ليا باتري دوم وكاميرا 50 ميجا بكسل وزيد معاه بودز وشارجور هديه هذا الكل ب 899 دينار في عوض 1287 دينار
1: ملافيش تستنى امشي لاقرب بوتيك اورانج ولا ادخل على orange.in وبوستي الغونتخي ب 5G
0: عندك اورانج
2: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
3: موجز الاخبار اهلا بكم. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجابس لحليب الذياب يؤكد تراجع عصبة الرمال في جابس من 19 ألف طن في السنة الماضية إلى ما يقارب 17 ألف طن هذه السنة، مبينا أن هذا التراجع يعود إلى تغيرات مناخية وإلى ارتفاع درجة الحرارة.
4: اليوم نعيش على افتتاح موسم جني الرمان اللي احنا بالنسبة لولاية جابس شهد التراجع ملحوظ بالنسبة للكمية، ما في السنة الفارطة 19 ألف طن، السنة هذه 17 ألف طن. بطبيعة الحال هذا التراجع ناتج عن الظروف المناخية القاسية، ارتفاع درجة الحرارة لين كيف كيف زاد الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وأوقات الذروة اللي حدثها في شركة التونسية الكهرباء والغاز. بطبيعة الحال من حيث كيف إن شاء الله نحافظوا على المنتج متاعنا من حيث كمية السكر موجود في الرمان، وخاصة في المناطق اللي نزل فيها كمية هامة من الأمطار، إن شاء الله نقوله أنقذ الموسم. وينطلق موسم جني الرمان إن شاء الله 29 سبتمبر. من خلال هذا المنبر ندعو وزارة الفلاحة للعناية أكثر بشجرة الرمان في جابس، لأنها من ميزات الواحة الجابسية اللي هي تقريبا الواحة الساحلية الوحيدة في العالم، لابد من الحفاظ على الميزات.
3: التصدي لظاهرة سرقة المواشي وتأمين الرصيد الحيواني للفلاحين محور جلسة عمل بولاية الكاف بهدف التنسيق المحكم بين السلطة الجهوية والمحلية والمصالح الأمنية والفلاحية لضبط خطة استباقية للتصدي والحد من ظاهرة سرقة المواشي التي تستهدف أرزاق الفلاحين والأمن الغذائي. الجمعية الأعضاء في منظمة قرى الأطفال SOS بمنطقة غربي ووسط وشمال إفريقيا تتبنى إعلان تونس من أجل تعزيز الحوكمة وزيادة الأثر في اختتام أعمال الاجتماع السنوي لرؤساء مجال الإدارة بالمنطقة، والذي انعقد على هامش أعمال الملتقى الدولي لجمعية قرى SOS. وتشير التقديرات إلى أن 35 مليون طفل في إفريقيا محرومون من الرعاية الأسرية، كما أن أكثر من 70% من الدول الإفريقية لا تمتلك أطرا سياسية وتشريعية متكاملة في مجال الرعاية البديلة. في أخبار العالم، المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تعلن إعادة تشغيل وحدات التكرير الأولى في مصفاة الزاوية بعد إعادة فتح الصمام رقم 7 الذي أغلقته مجموعة مسلحة في 21 من سبتمبر، مشيرة إلى استئناف ضخ الخام عبر خط الأنابيب الرئيسي أشرار الزاوية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول لموقع أكسيوس إنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون جولة جديدة من المحادثات مع إيران خلال هذا الأسبوع. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن حزب الله يتحمل المسؤولية الكاملة عن القتال المستمر، داعيا إلى وقف فوري للهجمات والاستفزازات من حزب الله لتهيئة الظروف لخفض التصعيد. هذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع مكي العوني وكامل فريق ريكاب سبور. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس.

0: Récap Sport, dimanche. كل أحد من 5 إلى 8 تحليل مع كيلوني.
1: مساء النور، مرحبا بكم في ريكاب سبور. موعدكم الأسبوعي كل أحد من 5 حتى للـ8 نتاع الليل، 7 نتاع العشية هو موعد الفوت، لأنه بداية من 7 الموعد يكون مع الرياضات المظلومة، تو سامبلومون الرياضات اللي ماهيش لاقية حظها برشا. اليوم باش يكونوا ضيوفنا أبطال إفريقيا في الكرة طائرة، رئيس الجامعة التونسية لكرة طائرة عبد المجيد الكيلاني جراد، قائد المنتخب الوطني التونسي خالد بن سليمان، والمدرب المساعد في المنتخب الوطني التونسي أنور التويرغي. ضيوفنا في ساعتنا الثالثة مريكاب سبور، إن شاء الله يكونوا حاضرين معنا انطلاقا من 7 نتاع العشية. سينو قبل 7 باش نحكيو برشا فوت، باش نحكيو على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، أي اختيارات لمعين الشعباني في مواجهة بوتسوانا، مقابلة نكون حاسمة في مصير الترشح للكان، خاصة أنه منتخبنا يلعب في مجموعة يترشح منها منتخب واحد، بما أنه منتخب أوغندا بلد منظم للكان. باش نسمعوا للندوة الصحفية وتصريحات معين الشعباني بخصوص المقابلة غدوة 8 متاع الليل في ملعب محمد العقربي في ردس. باش نحكيو زادة على بقية المنتخبات اللي تخوض تصفية الكان، نحكيو على المنتخبات التونسية، منتخب أقل من 23 عام ومواجهة البنين، منتخب أقل من 20 عام ومواجهة المغرب انطلاقا من 6 متاع العشية. كيف باش نرجعوا على تحذيرات منتخب أقل من 17 عام. باش نحكيو على ياسين مريح هو قرار الاعتزال النهائي لكرة القدم بسبب المعاناة من الإصابة، باش نرجعوا على كواليس اعتزال ياسين مريح، وباش نرجعوا أيضا على كيفاش الملاعبين نجموا يتفاداو نهاية مبكرة للكاريير متاعهم بسبب الإصابات هذه والمشاكل هذه. يحضر معايا اليوم في التحليل الفني أمير الدريدي الدكتور. مرحبا.
2: مرحبا ماكي، مرحبا بمحمد ليكيب الكل والناس اللي تسمع فينا وتشاهد فينا على مزيكا فيلم.
1: دكتور في الرياضة مش في الطب الرياضي، لأنه بعد مش يكون بحثينا دكتور مختص أيضا مش يكون معنا بالتليفون. محمد سلامة مرحبا، حما أنت زاد دكتور في دومينك.
3: مرحبا مكي، مرحبا بالولاد الكل، أمير مروان وخاصة سي عبد الناصر خويا اللي تواضع وجا معنا في الرياضة.
1: أونفان
3: خلى عنا برشا برشا وقت ما ريناهش.
1: عنا وقاية
3: في الصيف ظهر لي فيه يدور منوعات
1: يحب المنوعات هو
3: فني
1: موت على المنوعات. مروان في الإخراج، عبد الناصر في الإخراج الرقمي. اليوم موكا ماتشي مع ألوان الحصة مع الحصة. عبد الناصر
3: حضر الموسم مجاني الزيتون.
1: دونك البداية باش تكون مع موضوع ياسين مريح وكواليس اعتزال لاعب النادي الافريقي.
0: ريكاب سبور كل احد من 5 إلى 8 تحليل ماكيلوني.
1: نذكركم انه انطلاقا من 7 نتاع العشيه باش يكونوا ضيوفنا ابطال افريقيا للكره الطايره، خالد بن سليمان قائد المنتخب، نور التوارغي المدرب المساعد، ورئيس الجامعه التونسيه للكره الطايره عبد المجيد الكيلاني جراد. لكن قبلها مش نحكي وفوت، وكما قلنا البدايه باش يكون بموضوع ياسين مريح. كما تعرفوا الناس الكل البارح في رساله مؤثره على انستغرام، نهايه مؤثره لمسيره لاعب كمان مسيره كبيره، لكن نهايه مبكره لمسيره ياسين مريح لعب النادي الافريقي بعد محطات كبيرة سواء مع الأندية في تونس ولا خارج تونس، وإلى 95 مقابلة مع المنتخب الوطني التونسي. الوجيعة اللي حكي على ياسين مريح والزرارق هي اللي خلت مسيرته تفنخ. ومن عندك التعليق محمد سلام على قرار ياسين مريح وتوقيت القرار هذا قبل ما نرجع على الكواليس.
3: أول حاجة قبل ما نحكيه على القرار نشكره على المسيرة متاعه، أنا أعطي الصحة، معناها مسيرة محترمة ومحترمة جدا، معناها من الأندية اللي لعب فيها، معناها بدأ بجمعية أريانا نجم المثلوي، لعب في 3 أندية كبيرة في تونس، حتى أريانا ومثلوي أندية كبيرة، أندية كبيرة جماهيرين هي النادي الإفريقي والنادي الصفاقسي والترجي التونسي، لعب في العين الإماراتي من أكبر الأندية في الخليج كيف أولمبياكوس اليوناني وقاسم باشا التركي، يعني مسيرة
1: وريزيسبور
3: التركي نفس الشيء، يعني مسيرة محترمة جدا، معناها وصل كابتن في الإسبيرانس وكابتن في المنتخب، مسيرة دولية كبيرة برشا، يعطي الصحة وبرافو عليه، ومعناها بالنسبه للقرار اعتزال انا حسب معرفتي بالموضوع انه عنده مده معناها موجوع ياسين مرياح يعني بريسك بعد العمليه الاخرانيه يعني قلقته برشا وكان كل مره معناها يحاول يتجاوز الاوجاع لكن المره هذه حتى من طريقه الجري نتاعو لقى روحه انه ماهوش قادر انه يكمل. برافو عليه كما قلنا على المسيرة بتاعه يعطيه الصحة معناها وبش يقعد معناها من أفضل اللاعبين اللي في المركز بتاعه اللي تعديه بالبطولة التونسية بالمنتخب التونسي في تاريخ كرة قدم التونسية.
1: ياسين مرياح محمد سامة يعني تعرض لبرشا انتقادات آخر عامين اللي كان يعاني فيهم وهذا اللي قاله هو في ستوري على انستغرام قال انه زرارق حتى اللي نوصلت الزرارق ما عادش تنفع ولهنا نحكيه انه وقت اللي الملاعبي ما يحكيش ما يوضحش ما يدخلش في الاسباب الجمهور ما يهموش الحاجات هذيك كل ما تهموش صحه الملاعبي اعطيني الحساب في الشورتيرا كهو.
3: صحيح يعني ديما راه ما خاطر بار اكزومبل جبدنا موضوع المعرفات اللي الساعات كيف ما جاش فما حاجات الناس ما يعرفوهمش من داخل معناها كسوا الظروف يمر بها اللاعب عائليا اللاعب يقعد كان معناها انسان ما هوش ماكينة صحيا كما الكام تاع ياسين مرياح انك تلعب بالزرارق فما في بعض الاوقات الكارتيلاج معناها سورتو تم بعد نحكي وتبين كي معناها يحك في بعض والعظم راه يوجعها انفرنال لهنا العميل الاخرانيين صحيح الجماهير كانت قاسي عليه وبرافو اللي هو اللي عمره معناها في الفتره الاخيره ما جاوب ما عمل حتى مشكله من هذا القبيل استحمل وكلها في عظمه لكن كما قلنا القرار كان صعيب برشا ومش سهل معناها انك ليله وضحاها معناها تاخذ قرار كيما هذا لكن ماله الا انسان ماله الا معناها بدن نتاع انسان وبدنه ما عادش يستحمل معناها الوجيعه اللي يحس فيها وهذه من معناها صحيح كره قدم والرياضه معناها فيها برشا حاجات باين لكن حتى لا بحقيقة معناها ما كي تأثر عليه حتى
1: في حياته
3: معناها حتى الحقيقة معناها في الصلاة في برشا حاجات الكسوة في طلوع الدروج راهو هذوما يأثروا عليه وبش يقعدوا يتبعوا لآخر حياته.
1: دي لهنا كي نحكيو تحكي على كان تاع فوتبالور ولا برشا ديزاتليتو كل نوعيه تاع سبور عندها تاثيرات معينه على جزء معين من من من, من البدن. الانسان كي يكبر بطبيعتهم تصير مشاكل في في في في الركيب فما بالك بالنسبه لاتليت وعمل دوز اوبيراسيون على اليمين وعلى اليسار في الكا نتاع ياسين مرياح. يعني حاولنا انه يكون معنا ياسين مرياح انه يحكي على الموضوع نفسر للناس شو اللي صار معاه انه يحكي الاكسبيريونس نتاعو لانه اليوم نحب ماذا بينا كان نسلطوا ضوء على الداتا هذه باش الناس تكون فاهمه شنو معناها اصابات واصابه الاربطه المتقاطعه وشنو ما بعد الاصابه نتاع الاربطه المتقاطعه. تو بعد شويه يلتحق بينا الدكتور احمد مزيد اخصائي في جراحه العظام بمعهد القصاب نحكيو معاه على البوست كروزي شنو لازم يصير وشنو لازم يعمل الاتليت في الكام تاع ياسين مرياح. قلت انه حابين انه يكون حاضر معانا اليوم انه يحكي كيف حد يمثل على الاقل ياسين مرياح انه يحكينا على التجربه نتاعو لكن حكينا مع مصادر مقربه من الملاعبي ونحكيو على معاناه راه كبيره وكبيره برشا اخر عامين معناها كي نحكيو على ملاعبي فما برشا حاجات معناها فما كلام ربما ما يتقالش لكن ماهيش سهله راه يشوف ساعات الواحد روحه وقت اللي يتوجع شويه ولا يتيح ولا ينقز ولا يعني كيفاش فما بالك بالعيشه اليوميه هذه كانوا نحكي على ياسين مرياح. ياسين مرياح عملية الأولى كانت في 2021 إصابة مع المنتخب الوطني التونسي كرة القدم في كأس العرب وفي 2024 نوفمبر 2024 عمل في الساق الأخرى إصابة أخرى كيف في الأربطة المتقاطعة ورجع عن بعد قبل كأس العالم للأندية وشارك مع الترجي الرياضي التونسي. يعني أوكي نحكيه على ملاعبي عم ناول العب مع الترجي الرياضي التونسي في مونديال الأندية والآخر الموسم كان يلعب مع الترجي الرياضي التونسي سنة ياسين مرياح اختار أنه يخرج من نجم نقوله من الباب الكبير، لأنه كان واحد آخر مثلا لكان يخام في الفلوس كان ينجم يقعد في النادي الأفريقي يزيد يقعد أكثر معناه. لكن هوني نرجع مع كمير على القرار وتوقيت القرار بالنسبة لسيم رياح، حاول جرب قاها ما تمشيش، فضل أنه يخرج من الباب الكبير خير ما تولي انتقادات ويولي برش حاجات أخرين.

0: لا لانشاج معناها سواء مع الترجي ولا مع المنتخب ولا حتى كي كان في الاحتراف اي نتيجة سلبية هو ديما المتهم رقم واحد معناها رغم اللي ساعات يكون ما عنده حتى دخل في الموضوع. ياسين نعرفه كل معناها في دون لو جو يحب يخرج اللونس ديفا يحب يطلع بالكرة يبرون دي ريسك يعطي من اكثر المدافعين اللي يعطيو لي باس كلي من اكثر المدافعين اللي يعطيو لي باس معناها في الـ في الـ في لي زانترفال اللي كسروا لك لي ليني نتاع لاتاك والميليو ادفيرس سيرتينمون كي باش ياخذ دي ريسك باش ينجح في 5-6 باسات يغلط في واحدة اكيد بالنسبه للديفونسور ديما كي تعطي الباس لولا غالطه باش تكون وراها مشاكل الناس ما ترحمش معناها ما انسان معناها بالحق عمل كارير وجاي من ريانا عمل ايتابولا في المتلوي بعد بروغريسيون تاعو كانت في السي اس اس بعد خرج الاحتراف ورجع توا للترجي واخيرا في النادي الافريقي دونك معناها سي كالكان اللي تعب برشا على الكارير نتاعو دونك ما نجمو كي نقولوا له فيليسيتاسيون. بالنسبة للقرار أكيد هو لسول اللي نجم معناها يعرف وهو لسول اللي نجم يحدد وقتاش يزمو ياخذ القرار هذا كيما قلت أنت نقطة مهمة بتاتر ملاعب آخر كان ينجم يقعد معناها في النادي الإفريقي حتى الفاند كونترا متاعو حتى كان يتراجع على المردود متاعو كسوا في مباريات ولا في التمارين يقول لك خطاو النادي يجي يحكي معايا وانا وقتها معناها نفسخ العقد بمقابل مادي مش هكاكا ما هو الى اي تيونات كيما قلت لك خاطر انا نعرف شخصيا
1: انسان محترم
0: بون ما تدخلنيش غادي انا ما انا نعرف ياسين معناها انسان محترم جدا دونك الى اي تيونات مع روحه كي قا روحه ما عادش ينجم يلعب ما عادش ينجم يقدم الاضافه ما عادش ينجم يكون في المستوى اللي هو يعرف عليه فضل وانه يخرج معناها من الباب الكبير كيما قلت انت اللي سابيت هذيك هي معناها لعنة كرة القدم وهو تتفصل حتى من غير سابيت مكيرة وبش الناس اللي تسمع فينا وتشاهد فينا تفهم راو السبور دو نيفو ما هوش سي با كيلك شوز دو بليزون معناها في الرياضات الكل في الكورة في السبور دو كومبا في التنس معناها كل رياضة بعد عندها بيان سور دي بليسور في دي موسكل معينين في دي مومبر معينين في دي زارتيكولاسيون معينين مثلا كترال لعبة التنس الكل تلقاهم عندهم في الارتيكولاسيون تعلم في الليبول في الهوموبلات ديما مشاكل كبيرة الناس توسع ما عادش تنجم تحرك ايديها نفس الشيء كرة القدم كي تقول كرة هذوما اصابات اللي صعيب ياسر الملاعب باش ينجم يسوغي تابلي منهم وحتى كي وقت اللي يسوغي تابلي ويرجع يلعب معناها ويمارس في كرة القدم بعد في حياته باش يأثروا عليه وباش يخليه معناها دي سوكيل كبار في حياته الخاصة. ياسين فوالا ضحى هو لعب طاو بتتر فهم عبيت تقول كارو راتح روح شوية بتتر كارو ما مشيش المنتخب في فترة ما بش يرتاح هو إلا يتيت وجغلا في الترجي في المنتخب شوية بتاعه ونتصور شوية
1: هو تقريبا باش يكونوا متفاهمين انه معناه مشيته للمنتخب هي من اكثر الاسباب اللي خلته نزل على روحه وزربه ولعبه خلته يوصل للرجلتاء هذا
0: ولا كيما قلنا هو يب pour des objectifs sportifs ما ينجمش يقول لا معناها كيما قلنا عمل

0: معناها يقول لك انا سيون كان زاد اللي تدخل في كاريري واكيد في مخه باش يمشي يحاول انه يفتك مكان ماهوش باش يمشي معناها باش يقعد على البنك على البنك الاحتياط دونك الى بريفيري معناها لي زوبجيكتيف سبورتيف وكما قلنا ذا الارقام والاحصائيات اللي عملها في المسيره نتاعو محترمه ومحترمه جدا القرار بيان سور هو لو سول كما قلت لك اللي ينجم يعرف وقتاش يلزمو ياخذه لسول نجم حد واحنا ما نجمو كان نحترمو القرار هذا بيركولو على المسيرة متاعه ونتمنيولو معناه ربي يوفقه في حياته الخاصة وفي المسيرة المهنية اللي هو باش يختارها كسوا في كرة القدم ولا في ميدان آخر نتمنيولو معناه كان التوفيق.
1: أمير أنت قداش عمرك علاقة صبات؟
0: 33 هكيك
1: كيف كيف معناها برسك نفسه مش أسباب صحية
0: لا مش أسباب صحية أسباب يطول شرحه
1: يطول شرحه
0: تبدلت الكورة ماكيا حتى محمد نعرفش بيتر عنده
1: محمد أنت وقتاش علاقة صبات
2: كيف كيف 32
1: 32 هك صغير معناها
2: تبدلت المسؤولين تبدلت الكورة في تونس تبدلت برشا
0: بعد ثورة تبدلت برشا اللي لعب شوف اللي خلطت شوية على لونسيان جينيراسيون وبدأ معناها بديت أنا في 2005 محمد يمكن قبلي معناها وقت اللي كانت مسؤولين كبار رؤساء جمعيات كبار ناس وازنة في البلاد الملاعبيه بيدهم كانت ما اكيد راه ديما فما المشاكل مش يسمعوا فينا فما حد شيء راه وردي والعصافير وتوزق خلالي كانت مشاكل وفيستير وكلونات ما كان ديما في نطاق معين في في في احترام اليوم احنا مالوروزمون لي ريزو سوسيو ماكن في تونس نستعملوا فيهم اكثر في معناها الاشياء السلبيه كثر الكلام كثرة الكلامات الحديث العقلية متاع النوفيل جينيراسيون ما هيش لامام بيان سور الفترة هذه رجعت هدات الأمور معناها من الفترة ذيك اللي فك العوام اللي كانت وراء الثورة بالضبط كانت الأمور صعيبة في المجالات الكل منها مجال كرة القدم معناها
1: كيف كيف انت يا حما
2: نفس الشيء
1: يعني بديت تشوف في مفاجآت
2: اي تبدلت خاصة عقلية المسؤولين ومسؤولين بيدهم يعني قبل معناها تشوف على كل جمعية اللي كادر اللي فيها كسؤال الرئيس ولا معناها الناس تنسرتان نيفو معناها اللي يتلقى منهم الاحترام
1: هما مازال فما ما معناتش كما قبل
2: تبدلت الحقيقة تبدلت برشا وكما قلت لك خاصة القدر والاحترام وذاك هو معناها خدمت معنا مع الرؤساء ما شاء الله معناها دي كادر منجب حر سي سعيد الأسود أنا هذا الزوز معناها يوزنوا بلاد ما شاء الله بعد مش كيف كيف الحقيقة وصلت أنا صرت تاني فو ما قل معناها حبيت معناها ما عادش ما لقيتش راحتي فهمت قلت يزي وكاهو كارير متوسطة كنت نجم نعم بخير برشا
0: بتيتر زاد هنا ومحمد خاطر عنا بوان كوما اللي هو قعدنا نمشيو في القرايه دونك ان سيرتان مومون القرايه تعطلك راه شويه ما كي تعمل شوا دي زيكزاما كذا بيريود دو ريفيسيون ساعات فما دي ماتش اللي انت ما
1: تتكلم مجاهد معلم دكتور
0: فوالا معناتها تخلي اثر على الكارير هذه ومن بعد كي تبدا ديجا انت لا بري كارير نتاعك محضره من قبل كي تلقى الامور ما عادش هي في كره القدم ما عادش تساعد برشا تولي تقول انا معناها القرايه اللي قريتها واحد مش نضيعها دونك نمشي نحضر لابري كارير نتاعي اللي بالنسبه لي انا ولا حتى مهم كيفيف مانيش بعد في كره القدم هو في الاكثر بتقدر معناها متوجه في في في تسويق اللاعبين واكسيتيرا انا في الـ في الـ في لونتريمون لونتريمون كهو معناها دونك تقرح حضرت لابري كارير تقول يزي معناها نمشي لحاجه اخرى نولي نتعدى للتدريب ونكون نخدم في نقري على روحي وكهو سلام.
1: هذا بالنسبة لنتوما لأسباب خارجة على الأسباب الطبية والصحية اللي كملوا عليها كاريركم. الأسباب الصحية اللي تثبت في نهاية مسيرة برشا ملعبية لآخرهم ياسين مرياح كيفاش ملعبية تنجم تتفادى الحاجات هذية ونهاية الكارير بصفة مبكرة وتكون الأسباب صحية كيفاش ينجموا بعد على الأقل يلقى روح ويكيليبري في حياته كي يكبر مع صغاره في كل شيء حاجات هذوما باش نحكيو فيهم مع الدكتور أحمد مزيد الأخصائي في جراحة العظام بمعهد القصاب. دكتور مرحبا.
3: مرحبا سي مكي شكرا تحياتي ولكل المتابعين وسي محمد الصديقي الامير.
1: باه دكتور كانك حاطو بارلور ماذا بينا كانت نحي بارلور باش نجمو نسمعوا صوتك مليح ونستفادوا من النصائح نتاعك وخاصه الناس اللي تسمع فينا تستفاد من من من النصائح نتاعك ريال مومن. هكا خير برشا مانيش باش نحكيو على لوكا ياسين مرياح تحكي فيه برشا وبرشا حاجات كيما قلنا زوز عمليات

0: جراحيه ومعاناه في الركبه خلاه وهي قرر انه يكمل المسيره نتاعو. سورمون لهنا نحكيو على البوست كروزي، ما بعد عمليه الاربطه المتقاطعه ولا ما بعد العمليات اللي تستوجب فتره كبيره نتاع راحه اللي هما جينيرالمون توندون داشيل الركبه، الركبه في الكروزي ولا في المينيسك. شنو البروتوكول الصحيح اللي لازم يصير، وهل تبدل البروتوكول مقارنة بقبل الدكتور؟
1: هو ساعة يفو كومونسي باغ ديفينير معناتها الإصابات طويلة المدى هذية اللي تقريبا معناتها لخاصة أنت والأولاد هي إصابات الأوتار، تمزقات في الرباط الصليبي الأمامي أو الخلفي، الكسور تطلب أشهر من الراحة، الخلع خلع الكتف، تمزقات العضلية، هذه إصابات معناتها تطلب العديد من الأشهر من الراحة من تأهيل الوظيفي. ولتجنب معناتها لا رشوت ولا لانكاباسيتي دو روتور او سبور، ثم معناتها دي برينسيپ نتبعوهم علميا نتبعوهم. أولهم هو احترام مدة لا كونفاليسونس، معناتها كان كسر يستوجب 3 أشهر من الراحة pour avoir la consolidation تاع العظام، ما نجموش نرجعوا الرياضي قبل. كان إصابة في الرباط الصليبي تطلب 6 أشهر من الراحة، ما نجموش في ظرف 4 أشهر رغم تقدم معناتها وعدم ظهور أعراض معناتها نرجعوه للرياضة. لازم نحترموا لا بيريود دو كونفاليسونس. دونك هذه أول مبدأ. المبدأ الثاني هو احترام لو بروتوكول تاع التأهيل الوظيفي، سي لا بيريود دو لا ريدوكاسيون. دونك في البيريود دو لا ريدوكاسيون لو سبورتيف ما بين وما بين الاطار الطبي يدوا معناتها بلانيفي لي زوبجيكتيف في كونتا كل مرحله، يحترم كل مرحله كل شهر عنده لي زوبجيكتيف نتاعو، يفي دي زوبجيكتيف بيرسونيل ما بينه هو وبين روحه. دونك لازم احترام المده نتاع التاهيل الوظيفي المحدده علميا، ثم لازم نعطيو اهميه قصوى للبيريود نتاع التأهيل البدني، لا بيريود دو ريتيتيزاسيون ابري لو روتور من الاصابه. هذه معناتها يحدد لو بريباراتور فيزيك بالتنسيق مع الاطار الطبي، وما لازمش نحرقوا فيها المراحل بالطبيعه. من بعديك ثم توسكي ايجين دو في، لانه كي طول الاصابه ومالوغوزمون كي الرياضي بعد على لو تيران يصيروا كلك فيراج، دونك وقتها معناتها للاسف يجم يصير دي روشوت. دونك هذم هما برينسيبالمون لي ريغل ا سويفر، سورتو يفو ابليكي لو بروتوكول دو ريدوكاسيون على لتر، ما لازمش يصير نحرقوا المراحل. البرنامج تاهيل ما بعد الاصابه او بلوتو لا ريتيتاسيون لازم نطبقوه ولازم نحترموه. لكن للأسف ساعات ثم إصابات رغم معناتها أن نحترموا القواعد العلمية، نحترموا لبيريود كونفاليسونس، كل إصابات هي أقوى من العلم وتحتم على الرياضي أنه يوقف النشاط نتاعه.
0: دكتور أحمد مزيد لهناك نحكيه على البروتوكول مثلا متاع الكروزي اليوم، هل المدة المحدة علميا 6 شهور ولا زادت اليوم مع تطور والبحوث وكل شيء، خاصة أنه في نفس الوقت شفنا الإكزامبل متاع زلاتان عمت اللي مع مانشستر وقت اللي رجع في 4 شهور، وممتون نفس اللاعب هو إكزامبل آخر عمت اللي كمل كاريره مع الميلون بعد الاعتزال، الفيديو اللي هبطها وقتها على الشيء اللي يجبد فيه من ركبته في كل ماتش باش نجم يلعب ويقود ميلان للتتويج بسريع.
1: alors pour le cas de Zlatan et pour les ruptures نتاع الرباط الصليبي، هي تفرق من الحسب لا تكنيك اللي نستعملوها pour reconstruire باش نصنعوا رباط جديد. donc ça dépend de la technique. les deux techniques المعمول بهم الاكثر في العالم يطلبوا على الاقل 6 اشهر، فيهم 3 أشهر ننتظروا إنه لو توندون كون أبخلفي معناتها الوتر اللي زرعناه في بلاصة الرباط الصليبي اللي تقطع كونه يصير له سكون أبل ليغامونتيزاسيون، وهذه البيريود علميا تتطلب على الأقل 3 أشهر. دونك هيك علاش لا بيريود دو روتور سي أو مينيموم 6 أشهر، ساعات تمشي حتى أكثر، علميا نقول ما بين 6 و 8 أشهر. ثم أون سول تكنيك كي تي بلوز أو موان ديليسي اللي تعطيك ان روتور سبور ابري 4 mois. هي التكنيك التي تيوتيليزي في الكام تاع زلاتان. لكن للاسف الرباط اللي زرعوه عاود قطع وكمل لعب 6 شهور الاخرانيين نتاعو بدون رباط صليبي.
0: ولهنا الكا هذايا دكتور متاع شفناها تعاودت مرات جور يكمل يلعب كارير 6 شهور عام ينجم يلعب حتى عامين من غير رباط صليبي, لكن النتائج نتاعها بعد على بقية حياته على لانه كارير باش يجي نهار وتوقف لهنا. دونك
1: الكونسيكونس وخيمه وخيمه جدا, معناتها ما نجموش نسمحوا لرواحنا في 2026 كون نسوقوا كون سبع بيت نتلعب معناتها بدون رباط صليبي, لانه بعد لا كونسيكونس سور لا في سوسيال سور لا في فاميليال كبار برشا. شو مش يصير في الحاله هذه كون الغضروف مش الغضروف اللي لو كارتيلاج الغضروف مش تاكل وقت تاكل الغضروف الانسان ما عادش يقدر حتى في المشي يلقى دي ديفيكولتي. Donc les reconstructions de ligaments croisés chez les jeunes sportifs c'est معناتها على منا نصبر 6 شهور ويرجع بعد الرياضه que نقولوا مثال اش كمل 6 شهور مازالك وبعد les conséquences مش يكونوا خايبين برشا.
0: دكتور احمد مزيد الاخصائي في جراحه العظام معهد القصاب, اليوم شنو الرساله اللي توجه للرياضيين بصفه عامه اللي خاصه اللي يجيو في ديكا نتاع اصابات يعني مده الراحه نتاعها طويله اصابات نجم تكون مؤثره على بقيه حياتهم مش على بقيه كاريرهم؟
1: الوغ لو مو كلي سي الصبر, معناتها في الاصابه طويله المدى الصبر احترام البرنامج تاع التاهيل الوظيفي ما نحرقوش المراحل وخاصه الصبر لانه الاصابات هذه يدخل فيها حتى الفاكتور بسيكولوجيك لي فاكتور مونتال دونك لازم نكونوا قويين معناتها مونتالمون يحترموا على غالب معناتها فما اصابات تطلب مده اطول من بعض الاصابات الاخرى لذلك لازم نصبروا ونتابلي لي زوبجيكتيف فهمت ونخليو ان بروغرام تاعنا واضح فحتى اصابه نتاع 6 اشهر نخليو بروغرام سطروه من نهار الاول من الاصابه والصبر خاصه
0: الف خطوه لتنجيزه معناته سامبل
1: وكذلك معناتها اني اوكين ميداي كي فو لا كارير دان سبورتيف دونك يجي اصابه يصبر معناتها حتى كان عنده اشيونس تري امبورطونت يصبر ويرجع بعد 6 اشهر خير من اللي كان.
0: يعطيك الصحة دكتور أحمد مزيد أخصائي في جراحة العظام بمعهد القصاب, شكرا لك على كل التوضيحات هذه. ما نعرفش كان أمير عنده ما يقولك ولا محمد
2: سلموا عليك
3: سلموا عليه بالضبط اختصر الحكاية في مكي لأنه لزاكسيدون اللي صاروا حتى اللي كا بلا معنى عملت بحث زاد كسوا في تونس ولا البرة كلهم رجعوا قبل الوقت متاع البروتوكول متاع البليسيور كلها رجعت قبل الوقت دونك وقتها ما تعطي ما الون تيرم للسيكيل هذوما الكل هما اللي يصير
2: فما زوج مراحل ما كذا اللي فم العباد ماهيش قاعده فرق بين الدكتور كان يتحدث وفسر بقدام معناها اللي هما لا كونفاليسونس معناها اللي انتبرا ويتاكدوا مثلا في حاله رباط صليبي يتاكدوا انه صارت ليغامونتاسيون تاع النسيج اللي تزرع على خاطر سي ديفيرون ليغامون وانتوندون باش يخدموا من بلاصه اخرى يزرعوه ماهوش لو ليغامون دونك لازم نستناو 3 شهور لنتاكدوا ان النسيج هذاك صارت في
0: الحم
2: ولا ليغامون معناها ابار الحم ولا اون ديغي ان ليغامون معناها من بعد عندك 3 شهور الاخرين اللي هما تحدث فيهم دكتور على المرحله اللي هي تجي لهنا المهمه جدا اللي هي لا ريدوكاسيون التاهيل الوظيفي اللي باش يكون فيها عده مراحل باش يبدا مع الكيني ومن بعد مع البريباراتور ومن بعد مع الكيني والبريباراتور ومن بعد بشويه بشويه لين يتسلم للتيران وللكوتش دونك هذوما الكل لوجيك معناها وانه تحترم من 6 شهور باش كي ترجع كما كان يفسر الدكتور ترجع 100% وترجع حتى خير من اللي كنت خير ما تحرق المراحل بعد باش تقعد تعاني معناها
0: وخاصة بالله حاجة دكتور قبل ما تودع مثالش فما ناس ما تقرأ لهاش حسابها برش وسيفري راو نحكي على دي سبورتيف ما فما ناس تتكيف دخان ما يعاونش جملة على سيكاتريزاسيون.
1: وي وي وي جو لو كونفير معناتها العدو اللدود هو الدخان معناتها
0: هذا
1: هذيك بون لخاصه في ليجين دو في دونك لا روبريك ليجين دو في سي تري امبورطون سي دي فيراج اللي يصيروا في لي بليسور على لون تيرم هذيك دور العائله الاصحاب الاطار الطبي زاد باش معناتها اشاك فوا ينوه كان يحس كون الجور نتاعو بدا يهرب عليه دونك هذاك دورنا احنا كون نفيقوه ثم ان اوتر بوين بيتيتر زيد باش يفتتر كونفيرمي بار لو ليد هو ليزوسينيتيزم اللي ماش نعطيو فيه برشا اهميه بعد لي بليسور ليزوسينيتيزم انو بيرمي دو كونفيرمي سي سي لي تام انت مسكولير نتاع لا ريجيون اللي صارت فيها الاصابه اسكو رجعت ليتا اونتيريور ولا لا دونك سي سي معناتها سحويج علميه هذه سي دي شيفر ما تكذبش فهمت تعطيك ونورمالمون لو جوور ما يرجع للسبور كان ما يكون الى ان بورسونتاج اوزالونتور de 90% par rapport au membre sain, la baisse allée. Donc normalement, un joueur qui subit une blessure, maintenant à l'école d'infographie, les moyens d'isocinétisme avant le retour au sport. Donc c'est des tests fonctionnels, c'est des tests musculaires, et au moins à l'mire, tu crois que le joueur il est prêt ou il est là.
0: باش نحاول نبسط اكثر بلغه اوضح على اللي تحكي فيه انه تو سامبلومون موجوده الماكينه هذه في في عند برشا توبه في برشا بلايص تمشي تقيس الميوسكل هذاك رجع كيما كان ولا مازال ما رجعش كيما كان تو سامبلومون
1: موجوده حتى في السنتر ميديكو سبورتيف
3: سايبك ساي دكتور ولا
1: كيما سايبك بالضبط
0: ولا دكتور ميساج مسغال وجودك معنا الحاجه للبريفونسيون زاد من انه يتيحوا للاتليت في المشاكل نتاع لي بليسور هذوما
1: الوغ بور لا بريفونسيون زاد فما نقطه مهمه يفو شيرشي لو فاكتور ديكلونشون ساعات لو فاكتور ديكلونشون يبدا معناتها اون موفيز تكنيك notamment فهنا إصابة ثم إصابات في الأوتار نتاع المرفق عند إصابات تاع التنس كي دو للموفيس تكنيك يفو شانجي دو تكنيك وقتها نجمو معناتها نبراو كاريمون ساعات معناتها مش مربوطة حتى بإصابة نتاع رباط صليبي ولا حاجة نجم يوقف كارير نتاعو خاطر عنده إصابة مزمنة في المرفق ألوغ هو يستعمل في تكنيك غالطة دونك لا بريفونسيون مهمة ومهمة جدا
0: واضح يعطيك صحة دكتور أحمد مزيد أخصائي في جراحة العظام بمعهد القصاب شكرا لك على تدخلكم معنا وعلى التوضيحات هذه الكل إن شاء الله تكون الرسائل الكل وصلت تكون واضحة بالنسبة للأتليت اللي يسمعوا فينا وحتى بالنسبة للناس اللي تسمع فينا زادة برفوا لازمنا نكونوا فاهمين شنو الموضوع شنو الحاجة هذيك شنو الإصابة هذيك باش على الأقل كي نعطيو راينا ولا كي نكتبوا كومنتير في فيسبوك ولا بين قوسين كي نسبوا ولا كي نبروا نكونوا فاهمين شنو الشيء هذاك على الأقل معناها تكون حاجة واضحة ونكونوا فاهمين الشيء
3: معناها حتى معناها العباد ما تشوفش البريود دي ريديكاسيون هذيك اللي بعد العملية راهي معاناة كبيرة كالسؤال اللاعب والعائلة متاعه أول حاجة الوجيع وثاني حاجة الديبلاسمون وكيف بش يمشي لأنه من يجمش يمشي للريديكاسيون والواحد راهي معاناة كبيرة ولازمها صبر ولازمها قلب من حديد
0: وانتم مرزمون ما تعديتوش بمراحل كما ذلك زادة رفقتوا ولعبتوا مع ناس يعني الشيء هذا دونك ما هيش سهلة ما بعد الإصابات هذه المطولة إن شاء الله ربي يحمي الناس الكل ساعة قبل كل شيء وإن شاء الله الناس الكل تعمل ما بيوسعها باش تتفادى أنه تطيح في الإصابات هذه بعد لكن صارت حاجة قدر الله وما شافع على الأقل الواحد ينجم يتبع البروتوكول
2: على رونالدو وما أدراك يا مكيرة قضات على رونالدو وما أدراك لسببنا معناه اللي قاموا كروزيه دونك مش ما يسهل أكثر من ما يسهل
0: وبرشا إصابات أخرين زاد حتى طوندون شيء ما يش حاجة سهلة معناها
2: الحمد لله في الفوتبول ما هوش تخو ريكورون يصير وديكا كيفاش تعمل ستاتيك تلقى بورسنتاج ضعيف بارابور اللي قاموا كروزيه ما طوندون دا شيء زاد تقريبا إصابة اللي تخلي الكارير توفى معناها
0: وحموش كان الكارير حتى يعني بقيت العيش هالكل كما يقولوا إن شاء الله ربي يحمي الناس الكل تفسروا حاولنا نفسروا الموضوع بطريقة علمية مش كان في الكام تاع ياسين مرياح كام تاع ياسين مرياح كنا على تفاصيل وعلى أنه عمل زوز عمليات في زوز ساقين يعني كل ساق فيها عملية على الكروزي توا ياسين مرياح باش يعمل عملية أخرى يعني على ركبته اللي عنده فيها القلق باش ينجم على الأقل بقيت حياته اليومية يعيشها بطريقة يعني بطريقة عادية، طريقة كما الناس كل، وبعيد على المعاناة هذيك، وبعيد حتى على كرة القدم. إن شاء الله إن شاء الله لاباس، وإن شاء الله ربي يشفي. دونك كان هذا موضوع الإصابات المطاولة ونهاية المسيرة المبكرة. وتبارك الله عاد محمد ليز اكزامبل بارشا كسوا في تونس ولا خارج تونس.
3: إبراهيموفيتش كنت حكيت عليه، هو رونالدو ريدوندو وقفت له كارير وجملة مع الكارتيلاج، روبرتو باجو نفس الشيء، عانى فان باستن
0: متى واقفا. عندي صاحبي يموت عليه الجملة دي. تحية لي خويا طارق،
3: على شكون على روبرتو باجو
0: تقولوا روبرتو باجو اوتوماتيكمون يقول لك متى واقفا.
3: دونك ماهيش حكر على علينا احنا حتى في لو نيفو معناها صاروا ليكا هذوما. كما قلت لك ان شاء الله ربي يحمي جميع الرياضيين وجميع التوانسة. والناس اللي مركز مع الموضوع تحس يحب يكون نعم عنده
0: كهو فت 30 الناصر دونكو يولي يهتم بالمسائل هذية. كان جاء قلم 30 رو ليه بحاجات أخرى ما على غالب ناصر رو حفر كاب سبور. ساعات يجيونا مواضيع كمان هكا أخويا، الوقاية خير من العلاج. بعد لحظات باش نحكيو على المنتخبات الوطنية، المنتخب الوطني الأول، المنتخب الوطني الأولمبي أقل من 20 عام وقل زادة من 17 عام. ونذكركم أنه ضيوفنا في ساعتنا الثالثة أبطال إفريقيا للكرة الطائرة خالد بن سليمان قائد المنتخب، نور تورغ المدرب المساعد ورئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة، قائد السفينة سي عبد المجيد كيداني جراد. ضيوفنا انطلاقا من 7:00 لحظات ونحكي على المنتخبات الوطنية. ريكاب سبور مكيلوني. نحكي على المنتخبات الوطنية والمنتخبات. منتخب أقل من 20 عام يلعب بعد تقريبا أقل من 20 دقيقة من توا ثاني مبارياته في دورة شمال إفريقيا في مصر، دورة المؤهلة للكان. منتخب أقل من 20 عام اللي دربه نبيل تربلسي كان تعادل في المقابلة الأولى ضد المنتخب الجزائري. اليوم يواجه المنتخب المغربي انطلاقا من 6 متاع العشية. بعد زال عنده المنتخب المصري نهار 30 سبتمبر وليبيا نهار 3 أكتوبر. هذوما المنتخبات، هذوما المواجهات اللي جايين بالنسبة للمنتخب أقل من 20 عام. المنتخب هذا محمد سلمة برشا ناس تستنى في وعندها أمل في المنتخب هذا. أنت أكيد ومتابعتك لجميع المنتخبات وجميع المقابلات الوطنية. دونك اليوم مواجهة ماهيش باش تكون سهلة، جملة ضد منتخب مغربي. منتخبات المغربية في الشبان كي ولينا نقراو الأسامي تاع ليكيبات نتفاجعوا، نقراو برشلونة ريال وأندية كبيرة
3: أجاكس وتشيلسي والميلان. صحيح مكي، يعني منتخب اليوم مقابلة مهمة جدا، يعني بعد التعادل عملنا مقابلة محترمة ضد المنتخب الجزائري، كما كنا نجمو نربحكم كما كنا نجمو نخسروا في الأخر، لكن يعني بعد التعادل في المقابلة الأولى مقابلة ثانية مهمة ومهمة جدا باش تخليك معناها تطمح أنك تكون ما بين زوز مترشحين، لأنه الترشح مهم جدا لكأس أفريقيا. منتخب الجزائري اليوم زاد فاز مقابلته الثانية ولا بأربع نقاط، يعني سورو بلان كونتابل الماتش هذا مهم جدا. المنتخب متاعنا معناها فيه اسامي، فيه لاعبين محترمين زاده جدا، معناها من بوغاسكر وانت ماشي عمل معناها تحذيرات محترمه وعمل دي ماتش دو بريباراسيون باهين. ان شاء الله اليوم ننتصروا باش معناها نحطوا خطوه كبيره نحو الترشح لكاس افريقيا.
0: نحكيوا على تشكيله المنتخب هذا، منتخب اقل من 20 عام كما قلت بعد تقريبا ربع ساعه يلعب ضد المنتخب المغربي. سليم عسكر في حراسة المرمى، بقية اللاعبين شمس الدين جريد، ريان بوقديدة، وسيم قرشي، نعيمة المودي، يوسف مراد، نوام ستروتس، سالم بوعجيلة، ذرار بريك، شياب العبدلي، ومحمد ياسين الشعباني في المواجهة ضد المنتخب المغربي. أمين. دونك حكينا على المنتخب المغربي اللي هو منافس المنتخب الوطني التونسي، لكن زاد المنتخب هذايا والاختيارات نتاع نبيل ترابلسي بين الزوز مقابلات.
2: لا يشوف منافس ساعد معناها منافس من حجم كبير لانه بشتقى فيه عدة عناصر من اللي كانوا مع محمد وهبي وفازوا بكاس العالم في الديوسات اوتوماتيكمون طيب باش تعداو للترونش داج اللي بعدها اللي هي الاوفان وهما ديجا فيهم شكون اللي ولا يلعب مع الاكابر معناها دونك سيرتينمون باش تلقى نويو كبير من الفريق المتوج بكاس العالم موجود في المنتخب هذا منتخب كيما قلنا معناها كي باش تاخذ جوار لي زانديفيدواليتي ملعبات المغرب الانديه اللي تنشط فيها فما ايكار معناها الحق منتخب تونسي فما مجموعه عندها مده تو تحضر معناها المجموعه هذه والمنتخب هذا كان مع ناجح التومي تقريبا قاعدين يحضروا عندهم مده في بعض العناصر الممتازه اللي اولاد المنتخب في معناها في الاعمار كل كيما مثلا شمس الدين جريد لاعب ملعب تونسي فما بقديده اللي ريناها مع في العاب متوسطيه واكسيال ممتاز جدا بكل صراحه سليم بوعسكر شعباني زاد كيف اللي بدا يخو في طونجو في الايطوال الاشكال مكي الكبير في العمر هذا وانه صعيب ياسر باش ينجموا يفكوا بلايصهم في فرقهم في الاكابر دونك اوتوماتيكمون المدرب نبيل ترابلسي يزمو يدور يزمو يتفرج في الانديه يزمو يتفرج في مباريات البطوله يزمو يتابع الملاعبيه نتاعو يلزم زادة الإدارة الفنيه تتدخل مع الانديه في العمر هذا مش باش تفرض الملاعبيه ولكن باش يكونوا فما على الاقل يتدرب في سنف الاكابر وعلاش ليه وقت اللي تكون فما الامكانيه باش ياخذ فرصه في مباراه معينه وفي مباراه الوديه سا بو كو فير دو بيان الملاعبيه هذوما في عمرهم هذا وتزيدهم خبره وتزيدهم ريتم خاطر فما فرق بين انه يلعب مباراه مع الاكابر وبين يلعب في مثلا في الاكابر بي دونك العمر صعيب هذايا التحذيرات عندهم مده قاعدين يحضروا تقريبا تو على مده عامين وهما يحضروا المجموعه تعرف بعضها منتخب المغربي المنتخب المغربي معناها اليوم باش يدخل كومبيتيسيون احنا تو لعبنا مباراه هما مازالت هذه اول مباراه دونك بوتيتر الريتم معناها في صالحنا نحن سي غرو مورسو بيان سور ولكن مهما كانت الريزولتات على اليوم سكويسور التعادل تاع الجزائر بتتر حطنا في وضعية صعيبة شوية ولو زاد منتخب جزائري محترم حسب رأينا الكاليفيكاسيون باش تلعب في المباريات القادمة اللي هما ضد ليبيا ومصر شاء الله اليوم نعملوا نتيجة إيجابية من بعد سي اون بو انشيني افيك دو فيكتوار منتخب تونسي نجم يكون متأهل للكاس الافريقي علاش لا
0: وكي نحكيو على المنتخب هذا أمير نحكيو على بطل العالم راهو معناها ما
2: في الأوفا تبدل معناها اللي كان لعبوا بطولة العالم الأخرانية دونك أوتوماتيكمون ما عادش يلعب
0: اللي هو ما هز ما يعني نحكيو على نفس المنتخب في 2025 هو اللي هز كأس العالم لأقل من 20 سنة
2: عندهم حق يلعب
0: اليوم فاتوا فيهم معناها فيهم برشا جوارات فاتوا العمر نتاع 20 سنة
2: دونك منتخب الأوفان 2006 معناها لاعبين مواليد 2005 مثلا كيما عمر بن علي ولا خليل عياري ما عندهمش حق يلعبوا كان 2006 وانتي لوت دونك منتخب اللي فاز على المغرب اكيد باش تلقى فيه زاد عناصر معناها خاطر المغرب كيما قلنا قاعدين يمشيو في السيركلاسمون معناها احنا فما الوهبي هز معاه جوار كاس عالم الاخرانيه من الملاعبيه اللي هزوا معاه كوب دي موند دي سيت دونك باش تلقى ثلاث اربع ملاعبيه اللي ديجا لعبوا الكومبيتيسيون هذه مع المجموعه الكبيره اللي توجد زاد كيف كاس العالم في دي سيت دونك منتخب محترم
0: كاس العالم انتوجد بي اوفان
2: فوالا دونك مع محمد وهبي ليديوسيت كاس افريقيا سامحني دونك باش تلقى مجموعه كبيره نتاع ملاعبيه مغاربه عندهم امكانيات احنا كالعاده معناها القوه نتاعنا في المجموعه القوه نتاعنا في الابليكاسيون تكتيك ان شاء الله اليوم الاولاد ينجموا يعملوا ريستا بوزيتيف كيما قلت لك خاطر كان نخرجوا حيين من المباراه هذه عندنا الامكانيه باش ننتصروا في المباريات القادمه ضد مصر وليبيا ونكونوا موجودين في النهائيات كاس
0: فما فيه. منتخب اخر اللي هو منتخب اقل من 17 عام كان من المنتظر انه يلعب تصفيه الكان في تونس لكن تم تاجيل التصفيه هذه بسبب المغرب اللي ولات باش تشارك في الدوره هذه رغم انه
3: هي منظمه مترشحه ديري لكن طالبت انها تشارك باش تحضر الفريق نتاعها للكاس الافريقي وقع تاجيله للدات فيفا الجاي
0: اللي هي نوفمبر المنتخب هذا اللي دربه فوزي الرويسي في بلاصه تصفيات عمل يعني اربع مقابلات وديه زوز ضد الجزائر زوز ضد الاردن في ضد الاردن المقابله الاولى 1-1 مقابله ثانيه وفاز فيها المنتخب 4-1 بعد ضد الجزائر ربحنا 4-1 واليوم كان تعادل 2-2 في اخر مقابله تلعبت بالنسبه للمنتخب هذا كيف المنتخب هذا ربما هو وحتى كيف الكام تاع الاوفان بارفو زاده نسمعوا في أسامي كانت جاية ولا كانت بجي ومعنا قاوة أسامي في القائمة متاع قائمة على المنتخبات الفرنسية. اليوم نحن وين مع المنتخب هذا يا محمد سلامة؟
3: والله صحيح مكي، يعني شفنا أسامي يعني جيت في تربصات سابقة وبعد بدلت مشيت للمنتخب الفرنسي. الحقيقة أكيد جدا أنه الإدارة الفنية سيريفا جدي و عبد القادر غشير يعني قاعدين يخدموا عليه الموضوع هذا، لأنه موضوع ديليكا وصعيب اللي صار في كأس العالم والمشاكل اللي خرجت للعلن نكيد جدا أنها
0: أثرت شوية
3: كسوا على اللاعبين، على الانتوراج متاعهم، على عائلاتهم، على زهجان متاعهم. لكن إن شاء الله يخدموا عليه الموضوع هذا باش ما نخسروش لاعبين أخرين. الليكيب متاع قل 17 سنة حضرت بالقديل يعني تروى يناف ذي، وحتى أنا سمعت أنه التأخير قلق لإطار الفني لأنه المنتخب كان جاهز، معناه فيه دي جوار دو كاليتي. تفرجت معناه زوز ولا ثلاثة مقابلات، فما معناه زكريا بالطيب، فما محمد علي قهميري، الاثنين ذوم معناه لاعبين ممتازين جدا. يوفنتروا حاجة أخرى، يوفنتروا حكينا عن يوفنتروا،
0: لا يوفنتروا معاني سبوش الباني لأنه هذاك عنده دي زوبجكتيف وانتظارات أكبر.
3: بالضبط، دونك حتى الكاليفيكاسيون للكوب دافريك راهي مهمة جدا باش كل جيل يلعب كسوا لو 17 ولا اليوفان يلعب كوب دافريك. شفنا معناها الجينيراسيون اللي قبلهم اللي مشاو لكاس العالم كيفاش، معناها اللاعبين كسوا اللي يلعبوا في تونس ولا حتى البرة الكوتا نتاعهم طلعت العينين عليهم. فما شفنا معناها السعيد مشى لبنفيكا ديجا، العياري معناها لاعب بيزي صحح كونترا برو، معناها فما جوارات لعبوا ولا يلعبوا الفريق الاول. اكيد جدا انها باش تكبر اللاعبين وتكبر لي زومبيسيون نتاعهم وتخلي حتى المنتخب كيشارك كونستامون في كؤوس افريقيا تحصل افاده حتى اللاعبين في البطوله التونسيه.
0: امين.
2: بالنسبه للاشكال اللي طرحته انت ماكي، خلينا نكونوا متصالحين مع رواحنا. اي تصور اي لاعب معناها مولود في فرنسا كي بشي يلقى الفرصة انه يلعب في المنتخب الفرنسي باش يختار منتخب فرنسي اكيد.
0: هل ضامن في السنيور ولا مش ضامن في السنيور؟
2: هذاك هو الفرق. هو معناها يقول لك انا جيتونت ما شونس لهنا، كيما مثلا تو ادم العياري تقريبا فما مفاوضات معاه، مازلنا ما نعرفوش وين ماشي لانه مازال كي صح
0: معاه كان موجود في المنتخب الفرنسي.
2: اي فوالا، خاطر صح كونترا برو تكلم عليه رويس ريكي بيانتو بشي وقت اللي تعرف هما، خاطر مش يعجبهم لاعبي قالوا يجا ترينا مغدو دوك، يحذروا الفترة اللي بش يكون موجود فيها، كي بش يكون موجود شنو بش يعمل، مش هاتي ترينا بارك اسكو بي جي عندها الامكانية بش يلعب في مباراة ودية في دورة دولية ودية اكسترا. ما حش معناه دوك كي بدا يتحدث عليه لويس ريكي ويتحدث عليه لويس كامبوس سكو ملاعبي معناه إيلاد لكاليتي، واحنا شاهدنا ذايف مع المنتخب مين نفاتي وملاعبي ممتاز برشا. دوك الدوسي هذايا اكيد اون فا با بي سيليبرا، لازم نقعدوا ديما نخدموا عليه، ديما نحاولوا نستقطبوا الملاعبيه هذوما. من الاهم من موضوع الاستقطاب اللاعبين معناها المزدوجي الجنسيه ماكي، المنتخبات هذيا معناها لو 17 لو 20 بتيت توا سي ان بو معناها ماخر شويه، مي سورتو لو 17 هذي فما لو 15 زاد اللي اول مره الفيفا باش تلعب كاس عالم تقريبا باكثر من 100 منتخب، معناها فماش اقصائيات، الناس كل يحب يشارك يحبوا يعملوا معناها دوره موديل كيما نقولوا احنا. دونك هذوما النوايو اللي باش تلقاهم 5 و6 و7 سنين اخرين في المنتخب الاول. دونك باش نفهموا الاداره الفنيه اكيد واعيه بالشيء هذايا، لازم تكون اكثر خدمه معناها تكون دوبل في الاعمار هذايا، لانه هذوما لي دوسيت والاعمار اللي اقل هما اللي باش يعطيوك منتخب التونسي في 2035 و2034 و2036. دونك هذوما اللي باش يحددوا مستقبل كره القدم التونسيه، واسكو باش نلقاو ملاعبية ينجموا يرجعوا كرة القدم التونسية على الأقل المكان اللي كانت فيه، ولا باش نقعدوا في المستويات اللي احنا توا نشوفوا فيها من المنتخب الأول.
0: وكي نحكيو زاد على فما منتخب أقل من 23 عام مع نيس بوجلبان بعد الألعاب بحر الأبيض المتوسط والميدالية الفضية الأخيرة، فما زوز مقابلات حاسمة ضد البنين في تصفية اللي كان كيف كيف. إذا كان نحبوا نمشيو للجزء الأولمبيك اللي غايبين عليها من سنوات طويلة, واللي هو تقريبا الناس كل اللحظة اللي تستنى فيها, في سوسة المقابلة 29 سبتمبر مع 7 متاع العشية, وفي لومي في التوغو ارزموك باش نلعبوا ضد البنين في التوغو نهار 5 اكتوبر مع 4 متاع العشية. شفت القائمة متاع انيس بوجربان, عندك اخر الاخبار متابع محمد سامة المقابلة هذية, والطريقة متاع التصفيات أصعب من التصفيات كما التورنوا متاع شمال الفريق,
3: أصعب برشا لأنه يعني تروتور كاليفيكاتيف بوتنسيلمون إن شاء الله ينترشحنا التور هذي, تور جاي نلعبه مع الجابون, والتور الأخراني اللي بش يكون مع الكوديفوار, معناها فريق ممتاز وعنده محترفين البرة, المنتخب هذا اللي عنده مدة حذر, أنا ما نجموش نقوله أنه كسوا ليتار الفني ولا لدا ولا الجامعة قصرت معه, لأنه أكثر من عام عنده حذر مع بعضه, لعب معنا الألعاب المتوسطية, جينيراسيون ممتازة ومحترمة جدا باللي يلعبوا في تونس باللي يلعبوا البرة, معنا فيهم عدد كبير يلعبوا أساسيين مع فرقهم الأولى, إن شاء الله كما قلت انت الالعاب الاولمبيه عندنا مده طويله ما شاركناش فيها ما وصلناش, مرحله بالمرحله بالمرحله نترشحوا لكاس افريقيا, يعني نلعبوا في كاس افريقيا, وان شاء الله المنتخب هذا عنده كل الكاليتي وكل معناها المقاومات باش يوصل لكاس افريقيا تور بارتور تو البنين التور هذايا, ان شاء الله معناها مقابله الذهاب نعرفوا نيغوسيوها نعملوا نتيجة محترمة. أكيد جدا أنه الإفكتيف معناها شفنا أنيس بوجلبان جرب برشا بين 3-5-2 بين 4-3-3 اللي جوار في الميريو تيرا, الحمد لله معناها صادق محمود هو من ليزاتو متاع أنيس بوجلبان وديما يلعب فيه رجع من الإصابة وكيف بش يكون موجود في الستاج هذايا, عمر بن علي اللي كان يجي مع المنتخب الأول إن شاء الله يكون حاضر رغم الإصابة الخفيفة اللي عنده إن شاء الله يكون حاضر في المقابل, يعني كل المقاومات وكل اللاعبين اللي ينجموا يكونوا موجودين في القائمة ذي, وإن شاء الله الترشح يكون الحليف المنتخب متاعنا
0: إن شاء الله. ذي نتمنى أمير
2: هنا عمر آخر هنا ديزيكزيون سخرين نتحدثوا تقريبا على ملعبية كبر كلهم عليك تشوف القائمة توا, يا اما فما شكون عنده مواسم عليك تشوف كيما عليلة ولا رحيمي تقريبا هذه ثالث موسم كاساسيين في نادي الرياضي البنزرتي, فما ملاعب اخرين اللي بداوا معناها عمناو السنه يلعبوا كيما الحارش كيما عمر عبد الحق عنان كيف الوايت راعي زاد تاو تقريبا هذه ثالث ولا رابع موسم في سنف الكبر, صادق محمود عمر بن علي اكيد منتخب محترم جدا, ما زاد باش يكون عنده دي زادفيرسير كبار, الحاجه الباهيه وانه لعبوا برشا مباريات استفادوا برشا من الجو ميديترانية الأخرانية, توا زاد نيس معناها جاوه الملاعبين اللي هما محترفين البرة لأنه تعرف في الألعاب المتوسطية معناها الأندية متاعهم كانت عندها الإمكانية وأنها ترفض الدعوة, توا كاس فريقة ما ينجموش يرفضوا الدعوة, إن شاء الله بالتعزيزات كيما دوبال كيما أنس الحاج محمد يعاونوا المجموعة اللي نعرفوها احنا اللي تلعب لهنا في البطولة المحلية, اللي أنيس عنده مجموعة محترمة, أنيس كيف يعرف تو المنتخب هذايا عنده تقريبا عام يشتغل معاه مدرب يعرف شي يعمل إن شاء الله ربي يوفقهم, والأهم حاجة في المنتخب هذا مكي اللي عنده مسؤولية كبيرة خطر نستنيه وفي شكون بشي يعمل البات خيب ينتو يكون في المنتخب الأول خاطر كما قلنا ذو ما ناس تلعب في الأندية متاحة في الأكابر
0: هما فما
2: أسامي
0: ويعني بلايسهم في المنتخب الأول, لكن أنه التزامن التصفيات هو اللي خليهم
2: دوك عندهم موتيفاسيون كبيرة هذية ومعين بيدو تحدث عليهم حتى في الكونفيرونس دو بريس متاعه, ودوك عندهم موتيفاسيون كبيرة وأنه باب المنتخب الاول محلول قدامهم, دونك ما عليهم كان يكونفيرم بيان سور باش يتحل باب المنتخب الاول لازمهم يترشحوا كاس افريقيا ومن بعد يعملوا نتيجه باهيه ويترشحوا للالعاب الاولمبيه, ومن بعد باش يلقاو اكيد اللي الناخب الوطني كيما تحدث عليهم باش يكونوا موجودين معاه في ليست القادمين, دونك ما فماش موتيفاسيون احسن من هكا
0: ان شاء الله. بالتوفيق المنتخب اقل من 23 عام اللي كما قلنا نذكروا انه يلعب في سوسه نهار 29 سبتمبر 7 تاع العشاء في اولمبي سوسه ضد البنين, مقابله مهمه جدا في تصفيه الكان, وبالتوفيق زاد المنتخب اقل من 20 عام اللي يلعب انطلاقا من 6 تاع العشاء ضد المنتخب المغربي, والمنتخب اقل من 17 عام اللي يواصل التحضيرات نتاعو لتصفيه الكان, محمد سلامه وامير الدريدي متواصلين معنا في ساعتنا الثانية. وجيكم تحيات صديقنا سليم كريم، توحشناه عنا مدة ما ريناش، ويستدعى فيكم حتى باش تجيو للبروليغرا وانتي وميرانتي عاد
3: بركة فاديل معاش النجم.
0: تسمع يا سليم قال كورة معاش النجم
2: مرحبا يا أخو
0: شور يا محمد
3: والله ما تنجم
0: لا لا فاديل نحكي عن فاديل
3: أنا بدي ركبه معاش جاوب شوي
0: وفي الفاديل جاوب خطر
3: في الفاديل أقل جري من الكورة
2: بالوقفة
0: باهي أخوة تنمشي وغادي ونجربه في
3: طريق فاديل عنده شامبيونة فاديل
0: ومن عام من عامنا
3: لا سنة ولا أكثر
0: نيفو
3: أكثر بروفيسيونيل وأكثر عدد
0: حتى عامني ونزيد كيف كيف تبارك الله تون هزو ناصر ونمشي من العبارة
3: ناصر الأجواء انت على الفاديل تعجب
0: وبتبعته قصر من غادي الغادي من بعد يكمل الجديدة ما هوش بش تبعد عليه يعني ما نش بش نبعد عليه. دونك موصينا معاكم في بعد شوية في ريكاب سبور وش نحكي عن المنتخب الأول والنادو الصحفي لمعين شعباني أي اختيارات للشعباني في مواجهة بوتسوانا غدوة 8 متاع الليل. ونذكركم أن ضيوفنا أبطال إفريقيا في كرة الطائرة انطلاقا من 7 متاع العشية. أخبار مع هبة الخميري وراجعين.
4: ريكاب سبور كل أحد من 5 إلى 8 متاع الليل ماكيلوني
5: مع أورانج بوستي الرنتري ب5G
6: اليوم en exclusivité مع أورانج et Samsung Galaxy A17 5G smartphone boosté par l'IA batterie doom ou caméra 50 mégapixels وزيد مع buds ou chargeur هدية هذا الكل ب 899 دينار في عوض 1287 دينار.
5: ملافيش تستنى امشي لقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.إن وبوستي الرنتري ب5G
6: عندك أورانج.
7: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار
8: موجز الأخبار أهلا بكم. أعوان وإطارات فرقة الشرطة العدلية بأريان المدينة يتمكنون بالتنسيق مع مركز الأمن الوطني بالمنازه من إلقاء القبض على عنصر إجرامي خطير متلبسا تورط في تنفيذ سلسلة من السرقات المتعددة من داخل المحلات السكنية بالجهة. وتحريات والأبحاث الأولية تكشف عن تضرر 10 المواطنين من أنشطته الإجرامية علما وأن النيابة العمومية بأريانا أذنت بعد مراجعتها بالاحتفاظ بالمتهم على ذمة الأبحاث لمواصلة التحقيق معه والوقوف على كافة ملابسات القضايا المتورط فيها قبل إحالته على القضاء. عدد المتكونين المسجلين حاليا بمراكز التكوين المهني بولاية القصرين يبلغ نحو 750 متكونا من جملة طاقة استيعاب جملية تناهز 1200 متكون، فيما تتواصل عمليات التسجيل في عدد من الاختصاصات التي ما تزال تشكو نقصا في الإقبال وفق المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني محمد العارمية. والعارمي يوضح أن ولاية القصرين تضم 5 مراكز للتكوين المهني تؤمن 33 اختصاصا، منها 5 اختصاصات في مستوى المؤهل التقني المهني و13 اختصاصا في مستوى شهادة المهارة و15 اختصاصا في مستوى شهادة الكفاءة المهنية. في أخبار العالم، الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم يقول أن الاحتلال لم يتمكن من تحقيق أهدافه بكسر المقاومة داعيا إلى وضع حد للتنازلات وإلى تجميد المفاوضات المباشرة، وذلك لأن الاستسلام للعدو يعني انتهاء لبنان لصالح الاحتلال وخطوة على طريق إسرائيل الكبرى وفق قوله. وزير الصحة العامة والسكان في الحكومة اليمنية يحذر من أن استمرار تراجع التمويل قد يؤدي إلى فقدان الخدمات الصحية بالكامل في بعض المناطق، مؤكدا أن قدرة القطاع على استيعاب موجات نزوح إضافية ليست مفتوحة بلا حدود. وزارة الدفاع الروسية تقول إن قواتها شنت خلال الليل غارات بطائرة مسيرة على مراكز لوجستية وبنية تحتية للمنء والنقل بالإضافة إلى مراكز اتصالات وسفينتين، قالت موسكو إنهما مرتبطتان بالجيش الأوكراني. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري والمشوار يتواصل مع مكي العوني وكامل فريق ريكاب سبور. إلى اللقاء.

0: ماكيلوني.
1: رجعنا معكم في ريكاب سبور، مواصلين حتى للثمانية متاع الليل. لحظات ونمشي والرادس وين فما ندو صعفير مدرب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم معين الشعباني. ندو صعفير الخاصة بمباراة المنتخب غدوة ضد بوتسوانا إن شاء الله مع الثمانية متاع الليل في ملعب حمدي العقربي في رادس. نذكر زيدا أنه بشكون انطلاقا من 7 متاع العشية ضيوفنا أبطال إفريقيا في الكرة الطائرة خالد بن سليمان، أنور التورغي وسيد عبد المجيد الكيلاني جراد، أبطال إفريقيا في الكرة الطائرة ضيوفنا دونك انطلاقا من 7 متاع العشية. سينون قبل مش كملوا حديثنا المرة هذه نحكيوا على المنتخب الأول ونمشيوا مباشرة الملعب حمدي العقربي في رادس القاعة الندوات الصحفية وين موجود زميلنا حميد الشويقي يعطينا كل التفاصيل. حميد مرحبا.
2: مرحبا بك مكي ومرحبا بجميع اللي يسمعوا فينا على موزايكا فهم. بس يمكن أقل من 5 دقائق أو 10 دقائق على انطلاق الندوة الصحفية الخاصة بمباراة الجولة الثانية للتصفية كأس إفريقيا واللي تدور غدوة أمام منتخب بوتسوانا على الساعة 8 ليلا. صحفيين موجودين نسل كل أمبلاس نسميه في قدوم مدرب معين الشعباني. هو في برنامج اليوم فما ندوة صحفية هي تنطلق على الساعة 6:15 وبعد فما حصة تدريبية بتكون مفتوحة للإعلاميين 15 دقيقة للالتقاط بعض فيديوهات والصور، وبعدها 7:30 فما الندوة الصحفية الخاصة بمدرب منتخب بوتسوانا. كيف فما حصة تدريبية بتكون على أرضية ملعب رياضة المنتخب البوتسواني، كيف بتكون فيها 15 دقيقة مفتوحة للإعلاميين والمصورين. كما قلنا نستنيو في قدوم مدرب معين شعباني اللي حقيقة فما عدد كبير من الصحفيين وحسب الأصدقاء هوني بتكون فما برشا أسئلة، وخاصة في موضوع اللي يتعلق بأنه معين شعباني ما كانش في علمه باحتساب نقاط مباراة منتخب الأوغندي. والحقيقة هذه حاجة تحكيت برشا كل سواء عنا نحن ولا في وسائل الإعلام الأخرى، والسؤال هذا في نتصور باش يكون أول سؤال معين شعباني، وخاصة أنه في آخر ندوة صحفية هذا المدرب معين شعباني كي حكينا معه على الاختيارات التكتيكية قال نعرف المباراة هذه ماهيش باش تكون هي ماهيش باش تكون حاسمة في في في في السباق والتصفيات للترشح لكأس إفريقيا، وباش نحاول نسألوه على الموضوع هذا بما أن أسكو الاختيارات اللي كانت في المباراة الأخيرة كانت عندها علاقة بالنقطة هذه، هل كان في علمه هو ولا الجامعة في باله ما قالتلوش حقيقة مع بعض أسئلة أخرى حول إن شاء الله اختيارات تكتيكية اللي بتكون في المباراة القادمة.
1: نستناو دونك إجابات معينة الشعباني، نرجعوا معاك تطلب الخطة ولما تنطلق الندوة الصحفية حميد الشويقي. دونك نذكر أن المنتخب يواجه بوتسوانا غدوة انطلاقا من 8 متاع الليل في ملعب حمد العقربي في رادس. ونذكر زادا أنه 6 انطلقت مباراة المنتخب الوطني التونسي لأقل من 20 عام في تصفيات كان في دورة شمال أفريقيا في المغرب في مصر، المقابلة ضد المنتخب المغربي مباراة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم لأقل من 20 عام. زاد دونك باش تتبعوا معكم المقابلة هذه بالنسبة للمنتخب أقل من 20 عام. ذكر بالتشكيلة متاع المنتخب في المقابلة هذه: سليم بوعسكر في حراسة المرمى، شمس الدين جريد، ريم بوقديدة، وسيم قرشي، نعيم التلمودي، يوسف مراد، نوام سروتس، سالم بوعجيلة، ذرار بريك، شهاب عبدلي، محمد ياسين الشعباني. هذه تشكيلة المنتخب الوطني التونسي لأقل من 20 عام في مواجهة المغرب. 14 دقيقة لعب في المقابلة إلى حد الآن، تعادل 0-0، وآخر فرصة كانت سالم بوعجيلة ضيع فرصة هدف للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم بعد الانفراد بالحارس المغربي. إن شاء الله بتوفيق لمنتخبنا في المقابلة هذه في انتظار إجابة معين شعباني. النقطة التي أثارت جدلا كبيرا محمد سلامة انه نقاط ما تتحسبش في مباراة اوغندا. انا نقول لك انه يعني فما ناس في الجامعة في بالهم ان النقاط يتحسبوا قبل المقابلة، شنو اللي صار؟ هل المسؤولين على المنتخب ما قالوش المعين؟ هل ما بصراحة خيبة أمل كبيرة وفضيحة كبيرة زادة يعني.
3: لازم توضيح، لازم توضيح اليوم في الندوة الصحفية، لأنه أنت قلت وفما ناس في باله كان في باله ساعة ما هيش مهمة المدرب هذه بش يعرف أسكو يتحسب ولا ما يتحسبش. وثاني حاجة الكمبورتمون متاع الانترنور ولا متاع متاع الستاف وليشوا راهو يتحسب ولا ما يتحسبش أكيد جدا كانوا مؤثرين في المقابلة، وحتى لا موتيفاسيون دي جوار

0: للكاف وللتنظيم وكل. مش معقول انه نتيجة حزب تاع منتخب لوغانتي. كيفاش انت منتخب مترشح؟ لانه اكيد جدا مش تولي فما برشا حسابات بعد من طرف المنتخب الاوغندي بيدو. فهمت لهنا مش معقول.
1: ثلاثه منتخبات منظمه يعني في كل مجموعه
0: تنزانيا واوغندا
1: في كل مجموعه فما ريسك نتاع تلاعب بنتاج
0: بالضبط. اكيد نتاع ريسك كبير نتاع تلاعب بنتاج والمنتخبات هذيك النتائج ضدها هي باش تحكم في مصير شكون يترشح. وابريتو لخبطة كبيرة الحقيقة من الكاف مكي. أنا شنو ذنبي نجي في مجموعة يترشح فيها واحد برك؟ يعني الحقيقة اللي الكاف بيدها يلام عليها كثيرا طريقة تسيير مجموعات الترشح لكاس افريقيا هذه.
1: يلام عليها طريقة تسييرها كرة قدم الافريقية جملة.
0: المفروض أنه المنتخبات ولا الجامعات كانت احتجت من الاول باش ما تجيش في حاله كيما هذه لانه اكيد جدا باش يصير فما حسابات.
1: امير الحسابات هذيا والمنتخب يخاف من المنتخب يخاف من الحسابات هذيا مع منتخب اوغندا. بريتو ينجم اي حد يعطي فلوس, ينجم اي حد ياثر بعلاقاتي, ينجم يعني
2: بتبيع. مي أبار المشكلة بتاع تلاعب بالنتائج منتخب الأوغندي اللي ستاف تكنيك البوست بيرميتر بشي عمل اللي يحبه هو معناه باب بشي عمل اللي يحبه نحكيه معناه سور البلون تكنيك وتكتيك
1: ينازم ركبت له بش يلعب مليح قدامك انت بماش اللي بعد يحب يبدل
2: التشكيلة كاملة يبدل ديسبوزيتيف
1: تكتيك جديد حتى من غير سؤنية معناه
2: اي ما غير سؤنية بيان سور. المدرب مترشح يعني يقول لك نحب نشوف عنده لاعبين ما نعرفش انا يا في المنتخب الاولمبي يحب يشوفهم يعطيهم فرصه. دوك ما تنساش فما بوان اخر مكي اللي باش يكون الكومبورتمون تاع المنتخب الاوغندي مختلف جدا في وقت اللي تكون مباراه في اوغندا وقت اللي باش يكون هون ديبلاسمون تريك باش يكون هون في اوغندا. اكيد تشق ادفيرساري يحب يربح لانه قدام جمهور وضغط الاعلام. مكي يبدا اون ديبلاسمون كيما قلنا ينجم مثال تبدا عنده هو كيما توا معناه في نيتر في 6 ايام زوج مباريات ينجم اون ديبلاسمون.
1: باه شكرا لك امير تو نرجع معاك. خلينا نرجع لحميد وانت لقى نادو صافي. حميد
3: مرحبا بك مكي بس على تنطلق توا ندوه صحفيه نشرف عليها السيد قيس الجيل ساعتين لكلمة المعين شعبين وبعدها نبي معلول وبعد بدون رسالة صحفيين
1: علي معلول. طب
3: علي معلول سمحت علي معلول
4: دونك في مونتان بارابور ماتش تعود وماتش البوتسوانا تعود تعود مسموع دونك ما قلت لكم مباراة فريق بوتسوانا بالنسبة لنا مباراة مهمة جدا نلعبوا ضد فريق اللي هو منافس مباشر معنا فريق محترم شفناه ضد المنتخب الليبي كان متقدم في السكور 2-0 وخرج بان بوان شفنا لي بوان فور متاع الادفرسير عنده نقاط قوة يلعب عليهم الديريكت والتحول الهجومي. إن شاء الله غدوة نكونوا حاضرين بإذن الله. لازمنا نحط أسلوبنا لازمنا نفرضوه ومام طان كما أمبوان تريز أمبورتان لازمنا نكونوا إكيليبري بش ما نخليوش الأدفرسير زادة يسلنا ونخليو الاختار بعيد على الكاج ومام طان نكونوا ديما قراب للكاج نتاع الأدفرسير. دونك أنتر الأتاك والإكيليبري إن شاء الله نكونوا حاضرين. فزلت لنا اخر سيونس بور متر اون بلاس سيسونا ترافاي وحضرنا شوية في الرينيو ان شاء الله ربي يوفقنا باذن الله.
1: نحن نسمع في الندوة الصحفية للمدرب المنتخب الوطني التونسي معين الشعباني بخصوص مباراة بوتسوانا. دونك نواصلوا للاستماع لمعين شعباني.
3: سمعوا العليم معلول لحظات يبدلوا الميكرو خطف مشكلة في الصوت هوني وناخد الكلمة اللي شعبين العليم عليك ونفقط بشكل بعضنا عليم
4: عليك كما قال الكوتش بلتنا فينا قدوة مقابلة إن شاء الله مش نجيب ممكنة نقاط انتعنا بعد الماتش نيول اللي عملنا المقابلة الأولى حضرنا للمقابلة في الأيام هذا كما يلتم إن شاء الله في مستخرة هذه نكمل نحط لذلك اللمسة الأخيرة إن شاء الله قبل المقابلة بتاع غدوة اللي بيش تكون مهمة بالنسبة لنا إن شاء الله.
3: كوتش مرحبا بك كوتش مباشرة عن مزيكا سام. كوتش نجموش ما نحكيوش على مباراة أوغندا والحال

0: اللي صارت خطر حكيت انت بعد نبلة صحفية وقلت ان المباراة هذه نقاط تاعها مش تحسب. وبعد نهار ونهارين وصل للجامعة مكتوب فيه انه نقاط مباراة هذه باش تحسب، وهذا يمكن يلخبط شوية الحسابات. السؤال اللي بتاعي ليك كوتش، هل انه المباراة هذه حضرتها ولعبتها كانها كاين مباراة ودية وكان كان في بالك النقاط يتحسبوا؟ اسكو كان فيهم الاختيارات تبدلوا التغييرات كانوا يكونوا من نوع اخر ولا
1: مش اعتبار مرضية ولا منه بالنسبة لي حتى ما اعتبرش. انا بالنسبة لي الجول كل لازم يكونوا حاضرين، ولكن فما الجول لازم تعطيهم عن طنجو كما الجول اللي لعبوا اول مرة في ماتش اليوم في بارانتيز ما فيهوش برشا بريسيون، ولكن بعد ما تعرف ما هي الكاف تعرف انه النقاط تسب على كل. بالنسبة لي انا تلعب ماتش أميكال ولا تلعب ماتش أوفيسيال لازم تلعب على الربح. الواقع لنا اللي خسرنا معنا زوز نقاط لازمنا عنصر أتراب وغاندا سيسور معنا فريق مترشح ديريكتومون أونس كونسونتر تاح كما نعود نقول راه خسرنا زوز نقاط لازمنا نراجعوهم معنا في أقرب وقت. أونس كونسونتر زاد على ليزادفيرسير ديريكت تاعنا اللي هما بوتسوانا وزوز.
0: شكرا، هذا كانت إجابة عن شعبين على السؤال على مباراة أوغندا. سؤال آخر الصحفيين حاول يسمعوه.
2: كذلك نسمعه في
0: الجانب.
2: تفضل حميد.
0: السؤال كان على أنه مباراة بوتسوانا علاش طلبت الجامعة أنها تلعب مباراة بوتسوانا في تونس وقتها هو بشكون الإياب بشكون في آخر مباراة في بوتسوانا؟ والله كيف هذه جات ما شابين
1: نجم تكون صحيحة كما نجم تكون غلطة، ولكن في البروغرام كان عنا أربع ماتشات بعد ولا ثلاثة. فما دي جوار اللي باش يعملوا دي جول بعاد، فما دي جوار اللي كانوا عندهم شوية مشاكل معناها صحية بسرعة ماتش امبورتون بعد سرعة تعمل 10 ساعة عليه 10 ساعة رتور. شفنا انه بروميير اسامبلومون ماتشات كانت لعبة رادس حتى اللي يحضروا الجور الكل بان حتى في الشامبيونا يحضروا أكثر ريثم الجور الأخرين يحضروا أكثر ريثم معناها نخلقوا لحمة جديدة في الإكيب ناسيونال نزيدوا نفهم بعضنا هكاك أونجير بتاتر أماتش أوندي بلاسمون تكون فيه معناها على الأقل ثم حاجات اللي بدأت بين في الإكيب ناسيونال.
0: كنت هذه يجيب أخوة سؤال اختيار نطلع تونس لأتوا ما تفتحها في تونس. نور السؤال الموالي عود مباراة الفارطة نحكي على عقم الهجومي لصاحب مباراة الفارطة المنتخب التونسي ضد المنتخب الأوغندي، شنو الحاجات اللي يشوفها معين لازم تصلح في المباريات مباراة بوتسوانا وغدوة إن شاء الله؟ والسؤال لعلي معلول أو حول الإصار الأيمن دحمان في مباراة الفارت وكنا حكينا عليه برشا الوضع هذايا في اللي صار في مباراة الفارت الأيمن دحمان وقتلوا الصحفية الفلسية على أنه في المساندة اللي لقاها أيمن دحمان مع عند لاعبين منتخب كيفاش بتصير وكيفاش بتصير الوضعية حاليا أيمن دحمان تو نسمع معي شكرا.
1: سي تريز امبورتون بالنسبة لاتاكون انه يمارك وليز اتاكون يعيشوا كان بالاحداث حتى سور البلان مورال معناها تلقى خير مونتالمون ياخذ الانيشيتيف اكثر احسن من اللي يكون يلعب سو بريسيون ولا تريستي. ما ننساش هذا مباراة اللي فاتت المهاجمين اللي كانوا لعبوا مع الميتون الاول مثلا رايان اللومي ولا صادق قديدة اول مشاركة لهم اللي كيب ناسيونال، وانا جو بونس اللي باش ياخذوا تجربة كبيرة من المباراة هذيا وبيان سور لو ترافاي سبيسيفيك اللي تصير في النوادي ولا كيف سواء مع المنتخب بقيت نجم تزيد لجاتاكم تاني.
3: بالنسبه للسؤال نتاعي انا ممكن الحاجه اللي صارت سمعناها الناس كل فتره ما طرقنا ليش من بعد حكينا فيها في اللوتيل ولا تعطينا الحكايه ما شفنا انه فما تضامن كبير مع دحمان كيما نجم يكون مع لاعب اخر خاطر احنا كل عائله واحده واللي مس واحد منا اعتبار مسنا الكل. احنا الميساج النجم نوصلوا جماهير تونسية نرى ومفتاحة المنتخب تقبل اي واحد معناتها اذا كان لبسنا قميص المنتخب رانا كنا عنا مهمة واحدة ينتبه على الترافق متاع بلادنا ان شاء الله نحيوا الانتماءات بتاعنا ونكونوا كلنا ورا المنتخب خاطر مصلحة المنتخب يقبل كل شيء.
2: باهي مازلنا نواصلوا للاستماع. تفضل حميد.
0: معين يطلب الصحفيين انهم يبارتاجيو بعض الفيديو عندي يعني انهم عاديو لي كيستيون لي ريبونس بعضهم باش يبدا الفيديو فيها واضحه.
1: لا عندي اثنين الريبونس على الكيستيون عمره ما تحط.
0: معين متخلق من الاجابه تحط غير كما غير كيستيون مش كيستيون اخرى من زميل صحفي يحكي على حاله احباط الشارع الرياضي التونسي خاصة انه نشوف الشارع انه ما فماش لاعبين بحجم المنتخب التونسي. في علاقة تدعو بعض اللاعبين اللي نجموا يلتحقوا بالمنتخب لازم الزواج الجنسي. معين في اجابة قهق قال لو ما نجمش نجاوبك نسمعوا بالضبط.
1: لا ما نجمش نقولها في العموم. شفنا بار اكسبيريونس ساعات اون اتير لاتونسيون تاع بلاد اخرى تنجم تمشي تحكي معاه و فهمت معناها اللي انا جو بونس للنيغوسياسيون هذوما يلزمهم يتعداو شويه في السريه ما نتكلموش عليهم برشا. وشفتوا لي دانيي كا اللي وقت اللي تونس فكرت في لاعب ما وقتها بلدان اخرين كلموه وقالوا له ليه باش تقعد معنا باش نعيطوا لك في 21 وكذا وراه عندك مستقبل معنا دونك لا شوزي باش يمشي لبلدان اخرين. انا جو بونس اللي يلزمها شويه سريه الحكايه هذه قبل.
0: السؤال لعلي معلول أول دعوة الأخيرة المنتخب وفي الشلانج اللي كان بعد مباراة ممتازة مع نادي الشناقس كيف كانت الدعوة المنتخب؟
3: واحد موجود مع المنتخب مرة أخرى رجعت من إصابة كبيرة وطويلة لكن الحمد لله رجعت جمعية نادي الشناقس. حاولت أني نرجع للمستوى بتاعي الحمد لله. اليوم مع كوتش سيموعين موجود مع قمة المنتخب نحاول أن نقدم الإضافة للمنتخب التونسي إن شاء الله. إذا كان الواحد يتم موجود تسكيل هو خدم على روحه وحاطة الأوبجكتيف إن شاء الله يوصلنا مكاو.
0: سؤال آخر دعنا وقت لكن نسمع السؤالات لقية ولا
2: باهي نواصلوا معك نواصلوا معك حمد.
0: سؤال حول الحالة الصحية لبعض اللاعبين كما عريق رام ورئيس العيدوني ومحمد نصراوي وهل تكون فما تغييرات بالنسبة للمنتخب؟ وسؤال لعلي معلول كيفاش يشوف الحالة البدنية؟ هو سؤال يرجع زيدا نفس الحالة نفس اللي صار مع أيمن دحمين كيفاش يشوف علي معلول اللي صار هذا؟
1: هي خلينا نقول جميع اللاعبين نبداو على قبل ما جي كنت تعرف التعرض لصبا فيفا مع الفريق بتاعه اتصلنا به هو قال لي اللي هو لاباس رجع يجري رجع يترانا الكونتروندو نتاع الطبيب نتاعه يقول اللي هو لاباس وما عندوش مشكل وينجم يتسونترين وينجم يلعب لي ماتش يكون كومبيتيتيف مع ستاف ميديك.
2: حميد
1: دونك مع الستاف ميديكال عملنا كونتر فيزيت طلع لي فما ريسك المشاركة نتاعو دونك سي ان جوار انترناسيونال صحته معناها تهمنا بيان سور اون دو با بروندر دو ريسك فما ريسك انه تنجم تو نجم ممكن نجم يترانا ويلعب ولكن بالمفاهمة مع اللي طارت تبي متاع الليكيب متاعه خيرنا انه ما ناخدوش ريسك نجم يرتاح مدة قصيرة ويرجع احسن من اللي كثير مضاعفات كثير. عيسى العيدوني اللي في اللافي متاع ماتش اواندا وصيب نزل برد كبيرة معناها سخانة ولازمته ايامات رجع معنا في تبتيل برح في الانترمان اليوم ان شاء الله يكون موجود شوفوا حالته الصحيه اسكو الي 100% دو سي مويان ونحكم من هنا الغدوة في الماتش. نصراوي لباس ما طمحت حاجة برضه البارح قديدة في لونتر الماء في أول لونتر الماء. أنا جزت بعد شف ما حسيت بوجع ونيفو ديزا ديكتور الكشفة الطبية معناها مع الدكتور نزيد نشوفه ونثبته. أكيد بالنسبة لنا صحة اللاعب مهمة جدا وبابا فروندر ديريسك مع علي جور امتعنا ومع الديتار التبديل شوف شنو نجمنا. هذه الحالة جلوبال ما
2: كان هذا معين شعبين نحكي على الحالة الصحية للاعبين توم بعد نرجعوا بأكثر تفاصيل فاصل صغير وراجعين لمتابعة الندوة الصحفية لمعين شعبيني وكيف كيف للحديث على اختيارته غدوة في مواجهة بوتسوانا.
4: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ملائمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك. ريكاب سبور ديمانش.
2: رجعنا معاكم ونرجع مباشرة للرادس نتأسف نوعية الصوت مع حميد الشويقي. حميد
0: بس هل ماكي تشيكون بش يكون اخر سؤال من جميع محاسني الغربي نفسي توجه بسؤال معين شعبيني وسؤال علي معلول السؤال تشيكون بين الماتش لانا الخليس اللي كانت شي ريسبسيون كبيرة واللي وجي السؤال هو نفس تعاود شنية بش تغير من مباراة نهار الخميس مع لحد أنا عارفني سامحني والسؤال الثاني تاعه باش يكون السؤال أنه يكون بدا يعمل في دياغنوستيك للمنتخب التونسي في النسخة الحالية تاعه شنو وين نجم يوصل للمنتخب هذا نسمع اللي جبت معي شعبين.
1: مباراة مهمة جدا جدا مع الأدفرسير ديريكت نلعبوا في التيران تاعنا صراحة معناش خيار غير الانتصار صلى ربي وفقنا ونرفو ونعمل كل شيء باش نرفع الماتش لشواء اللي باش يصير في الاكيب ديما تو ديبوند الادفرسير كما قلت لكم معناها في الدخلة الأولى الادفرسير عنده دي كاليتي بيان بريسيز كنشوفو كونتر ليبيا معناها قلق معناها المنتخب الليبي دونك ان شاء الله نحطو لي جوار اللي نجموا يعطونا مفاتيح لعب في دي سيتياسيون معينة كالكسوا سور البلان أوفنسيف ولا خاصة في الإكليب أو نيفو ديفنسيف. كيستيون الثانية حسني
0: بسويل دون اسمي أفاق المنتخب التونسي بعد ما نجد ديفنسيف لو بتاعه بعد المباراة الأولى نسمع فيك ماكي
2: نسمع فيك حامد نسمع فيك
0: هذه كانت جيب معي شعبين
1: اي مساج ما واحد نكون واضحين واحنا في البريود متاع جينيراتون بشتبت نبدأ بالواحد انا عنده مدة عام ولا عامين النويو متاع الكيب ناسيونال قاعد يتفت نعاود بربي نحب نفهم العباد خاطر الناس يلوموا ومن حقهم يقول لك باهي باش نبدلوا طيوين وتبديل نحب نذكر العباد اللي راهو فما دي كاتيجوري هما الايفان والايفان تروا عندهم دي كومبيتيسيون تري امبورتون عندهم تورنوا في مصر ليفان وخذاو دي جوار من ليفان تروا واحد انا في فما دي جوار اللي نستنى فيهم في ليكيب ناسيونال موجودين وفما دي جوار ولا تروا جوار كانوا كومبوكي معي وتفهمنا معناها مع أنيس اللي تلعبوا كاليفيكاسيون للجوز أولمبيك هذوما اللي في خلال سنوات باش يعملوا نوايو نتاع ليكيب ناسيونال يلزمهم يمشيوا للجوز أولمبيك يلزم يحتكوا معناها باللي جراند ناسيون دونك هذا جوست للتوضيح. حاجة أخرى السيتياسيون اللي احنا فيها راهو مش كن فيكون ماهيش متاع شهر وشهرين وثلاثة أربعة ماتشوات رأي معناها خدمة اللي تحب لها صبر اللي تحب لها وقت. مثلا أنا وقت اللي جيت في أول كونفيرانس الناس كل كانت مجتمعة ومعظم الأسئلة الكل كوتش معناش شامبيونات معناش دورة بهينك شامبيونات وما عناش معناها اللي بينا سنو في مستويات هذا هي الريزلتات الشجية أو ما عناش ويزم شوية صبر يزم شوية وقت يبش نحكم احنا مثلا على جوار مازال في يحبط في أول مباراة ونحكم عليه ما عملنا حد شيء دونك سي ان مومون دو سوليداريتي من نفس الكل سي ان مومون باش نقفوا الكل مع المنتخب مع تونس انا بدي في بيريود نجم قلت اوبسيرفاسيون عندي برشا ملاحظات واكيد معناها كل ستاج وكل سيونس دونترينمون وكل ماتش باش ناخذوا منه برشا دروس دونك انا بالنسبه لي انا اللي باش يكون مفيد لليكيب ناسيونال ويعطي ان بلوس لليكيب ناسيونال ونحس انه جاي باش يعطي ان بلوس كتر سوا جاي من الشامبيونان تاع تونس ولا من برا باش يكون موجود اللي باش نحس انه بين البنين اكيد مش يكون موجود هذا هو
2: كانت هذه ندوة صحفية لمعين الشعباني. شكرا لحميد الشويقي. كان فهم حاجة أخرى أكيد حميد يطلب الخط ونرجع معاه. هذا ما قالوا معين الشعباني يحكي خاصة على فترة انتقالية في المنتخب وفسر اختياراته للقائمة بأنه الاستحقاقات تاع منتخب أقل من 20 عام ومنتخب أقل من 23 عام داير منتخب أقل من 20 عام في 38 دقيقة مازال متعادل مع المغرب 0-0 وعديد الفرص جاءوا للمنتخب الوطني التونسي كان ينجم يكون متقدم في السكور ضد المنتخب المغربي. دونك معين الشعباني يحكي على برشا حاجات على النقطة متاع إعلام الكاف ما كانش في باله معين قال بالنسبة لي كيما الودي كيما الرسمي دونك ما هوش تتبدل انه الماتش ما يتحسبوش النقاط متاعه وحكي على مقابلة بوتسوانا قال مقابلة مهمة جدا وحكي على الفريق المحترم وخرج بنقطة ضد ليبيا قال لازم نفرض الأسلوب متاعنا ونلعب بتوازن بالنسبة لنقطة المقابلات اللي يتلعبوا زوز في تونس ومن بعد في آخر تصفيات باش نلعبوا البرة قال خير بالنسبة للملعبية وللراحة أنه نلعبوا المقابلات لهنا ما نقعدوش 10 سوايع عليه 10 سوايع رتور ونخسروا برشا من في من يعني من ناحية الاسترجاع ريكوبيراسيون بالنسبة للحالة الصحية للاعبين على غرام ريسك انه عاود يتصاب هذاك علاش مش باش يلعب. العيدوني قال رجع البارح للتمارين واليوم نشوفوا تطور حالته الصحية بعد نحكمه. بالنسبة للنصراوي لباس قال قد يدا البارح حسب بعض الأوجاع هو في انتظار نشوفوا حالته الصحية اليوم باش نفهموا مشاركته من عدمها في المقابلة الجاية غدوة ضد بوتسوانا. وكما قلت على الحالة على قال نحن في مرحلة انتقالية في المنتخب الوطني التونسي وطلب من الناس الكل انها تصبر في الفترة هذه وتكون وراء المنتخب الوطني التونسي. هذا اهم ما تقال وملخص للندوة الصحفية لمعين الشعباني مدرب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. ونعتذروا مرة اخرى على الكاليتي نتاع الصوت على غالب ملعب رادس بيتم تميم وفي الندوة الصحفية زوز من الناس فهم ميكرو واحد وينقل من معين العلي معلول والكاليتي نتاع الصوت هاكم كنتوا تسمعوا معناها الموضوع ما هوش متعلق كان بالمنتخب معناها هتحس عنا حاجة في المنتخب الوطني التونسي عنده به أمير الدريدي دونك ما نعرفش تحب خلي لي ساعة نخلي لك تعليق على كلام معين ومن بعد ندخل في الاختيارات التكتيكية لمباراة غدوة ضد بوتسوانا.
5: قبل معين نرجع للسوجي اللي حكينا على مباراة أوغندا قلت لك أنا الانترونور ما غير ندخل في الحسابات والعلاقات الانترونور بيدو نجم il peut se permettre باش يعمل حاجات يغير كذا هذا اللي كونفيرميه معين في كلامه
6: ديجا
5: قالوا معناها بون امبليسيتمون بتاتر ما اكيد خاطر ما نجمش توا باش يعمل مشكله مع ما نعرفش شكون المسؤول الاول على المنتخب اللي ولا الاعضاء ولا المفروض خاطر المعلومه تكون واضحه لانه كيقول لك هو فما ملعبي باش يلعبوا يلزمهم يلعبوا اول مره واضح وانه مباراه غدوه ماكش باش تراهم هكا معناها مباراه بوتسوانا باش ترا الملاعبيه اللي معين بالنسبه لي هما بالنسبه لي هو هما الاساسيين دوك واضح وانه في مباراه اوغندا عطا شانس لكلكو جوار عطاهم طون جو لانه كان قبل المباراه يفكر وانه النقاط ماهيش بتحتسب اكيد بيان سور لا موتيفاسيون والتحضير كان كبير وكان على اعلى درجه تركيز ولكن بالنسبة لي هو معناها ما ملعبش بالليكيب اللي في مخه هو تكون الليكيب تيب معناها. تحدث زيد على موضوع التغيير واللي احنا هنا في موزايك معناها استبقناه بكل صراحة. معناها انا شخصيا تحدثت على الموضوع هذا قلت راو سيرتين مو معين في عنده زوز ثلاثة اربع ملعبية من المنتخبات ليفانتروا خصوصا اللي هو يفكر فيهم ويراهم وهذا أكده هو الكلام. ولكن يقول لك زاد فما مدرب يعني اسمه جلبان تفهمنا في بعضنا بش فما بعض الملاعبية اللي معين يرغبوا نشوفهم مع منتخب الأول يكونوا موجودين تاو مع اسمه جلبان يزيدوا يلعبوا يزيدوا يحتكوا يتأهل منتخب الكاس أفريقيا يعمل نتائج به ويمشي الجوز أولمبيك كما قلنا اللي هي تقعد بجكتيف كبير بالنسبة لكرة قدم التونسية. الوضعية صعبة ما كي نعرفها ولكن فما سرتان ديسكور اللي ما يلزمش ننتيحوا فيه برشا اللي تقال في الفترة الأخرى العوام الأخرى ما فماش لاعبين بطولة ما فماش مدربين ما فماش هذي الكل راهو ما يلزموش وضع صعيب سيبري نحب ولا نكره من ناحية الانفراستركتور من ناحية الأموال اليوم كي تشوف معناها الدوري الليبي والفلوس اللي قاعدة تحط مكي هذي واقع ما نجموش نهربوا منه. أما أنه معنا حد شيء ومعناش ملعبية ومعناش مدربين في تونس مانيش برشا مع الفكرة هذي بتبيعة يلزمنا نحسن ويلزمنا نزيدوا نخدموا ولكن أكيد فما بعض اللاعبين في البطولة اللي بشكونوا موجودين في القائمات القادمة. معين تحدث على حاجة به وكان واضح وصريح قال لنا تو شفت الملعبية كي تسأل على التقييم بتاعه قال شفت الملعبية بالنسبة لي أنا اللي بشراه معناها يحب يعطي المنتخب وحاضر ومازال ينجم يعطي مرحبا به واللي بشيراه هو المناخب الوطني عكس هذا مش يكون موجود وهذا اللي يزمه يصير. دونك التغيير كسوة بالنسبة للقائمة بالنسبة لبعض الأسامي الملعبية اللي بتتر تكررت معاهم الخيبات ومردودهم ما كانش في المستوى يلزم شوية وقت يلزم كما قلنا زادة الديسبونيبيليتي متاع الملعبية شبان يلزم البطولة تاو تزيد تلعب بش بتتر فما ثلاثة أربعة ناصر اللي ما غير نقعدوا تاو نرجع نسميهم اللي الناس كل تحدث عليهم ينجموا يكونوا موجودين في الترابوسات القادمة وذيك هو يلزم الصبر وضعي صعيبة واقع المنتخب التونسي يقول وأنه في العوام الأخرى باش نولي ونعاني وباش نتأهل وحتى النهائيات كاس أفريقيا هذاك الواقع
2: هذا اللي عايشينه تو
5: هذاك
6: هو الواقع.
2: محمد سلام
6: كان رياليست في الـ في الـ في الـ في الإجابات متاعه وأكد أنه لو كان في باله أنه ماتش يتحسب ما كانتش تكون نفس التغييرات ونفس التعامل ونفس ما قالهاش ديريكتو ما قالها بصنص آخر. حكي على أهم نقطة اللي حسب رأيي هو قال هو حتى التو بستاجو الأول اللي اون بيريود دوبسيرفاسيون قال شو قاعد نشوف معناها في وحكي على الواقع على الواقع على اللاعبين وأنه التغيير راه باش يجي لكن بحكم أنه في ستاج هذا الإيفان ترول إيفان عندهم ستاجات ذاك علاش ما فماش ضخ دماء جديدة على الحقيقة مش كل الكاليتي جوار وكل هذا مش مهمة المنتخب الوطني هذه مهمة الإدارة الفنية اللي الموضوع هذا لازم تخدم عليها على مستوى المنتخبات وخاصة لأنه شفنا في البريود الأخرانية في الموضوع هذا معناها تكلموا برشا عن النخبة وتكوين النخبة والفورماسيون وكل شيء لكن ما كلموش على الأندية واللي هي يجيوا منها اللاعبين لهنا أكيد جدا أنه التكوين على مستوى الأندية حتى الجامعة لازمها تتدخل فيه باش تحسن لكاليتي نتاع لي زونترينمون نتاع المدربين نتاع
5: مش غادي محمد انت عندك فرق في الرابطة المحترفة الاولى اللي كبر بيها تعمل فورفي او هذا في الرابطة المحترفة الاولى راهو نحكيه يا مكي اللي كبر بيه تعمل فورفي شنو التكوين بالله سامحني فما قرارات فنية تخذيت في العوام الاخرى مع احترامي انا لخين كل معناه قرار انه خمسة ولا قديش احنا عندنا حق فوتوت اربعة خمسة محترفين اربعة يلعبوا واحد على البنك وتزيد
2: على الاجانب تحكي
5: نزيدوا نعتبروا خيانه في شمال افريقيا مش اجانب معناها تلقى فريق
2: يلعب
5: معاك اي شنو تنحى ما هو الاربع سنين هذوك والجينيراسيونات اللي تكونت مشيت على رواح يا اخي تو منين بتجيب الملاعبيه انت كي تاخذ قرار على عامين ولا ثلاث سنين تلقى كل فريق فيه سبعة ملاعبيه ما بين اجانب وبين الاخوه الجزيريه واللي بيا والمغاربه ومرحبا بهم اكيد وخيانه
6: 9 و10
5: 9 دوك فريق ما تلقى فيه حتى ملاعب تونسي يا مك هي تنحى تو تنحى والريبيركسيون بتاعه ثلاث سنين معناتهاش معناتها ثلاث سنين معناتها تروا وكات جينيراسيون مشات على الرواح دوك ساعات راو كي ناخذوا قرارات تبدا الناس ولا حتى التو خاطر توا ذا سي سان سوجي داكتواليتي راهو مكي الناس تحكي على الاجانب ونزيدوا يا ديش باش تزيد احنا ما عندناش ملاعبيه وين تحب تزيد شكون اللي فما انديه تلعب ربات افريقيا مصلحتها مش هم مصلحه المنتخب مهما كان اسم النادي معناه مع احترام الجميع مصلحه المنتخب قبل والوضع الحالي وكل كلام نتاع الناس اللي يقول لك ليه يلزموا يفك بلاست والميريت يا اخويا الميريت با وهو توا حاليا لاعب الاجنبي خير منه اما بوتيتر بالكومبيتيسيون دون دو زون هو يتحسن مش تقعد تقول لي ليه نمشيو بالبرنسيب تاع الميريت كانوا يستحق يلعب ما يستحقش خلي الاجنبي يلعب انا فيها هذاك راهي الاجانب تلعب
6: ولا ما فماش فما حلول عملتها بعض الجامعات في بعض الاحيان امير نجم انت تجي تفرض تفرض
5: بيسور.
6: تفرض كل لاعب نادي معناها لاعب ولا قولوا زوز مش زوز واحد بركه يكون اساسي مواليد 2000
5: زوز هما خاطر يلعب واحد
2: في تمتلي هكا موجوده في البريمير ليغ محمد من ناحيه الانجليز مش في العلاقه بالعمر لكن في علاقه بال
6: ما عنديش فكره ما ممكن ممكن حتى
5: هي موجوده في تونس في بطولات الشباب عندنا سير كلاسمون في بطولات الشباب
6: هنا تجي تفرض حتى في الاكابر جوار معناها موان دو 20 لازم يكون اساسي حتى كان خرج هو يدخل في بلاصه واحد معناها ديما في ال11 فما واحد موان دو 20 هون يتنجم تعمل ايشونتيون تاع كل فريق باش يعمل باش يحط مينيموم 3 4 5 في عدد الانديه تلقى ايشونتيون كبير ياسر باش تخدم عليه وباش تفرض على الانديه يلعبوا اللاعبين الشبان هذوما لانه كيما قلت لك راهو المشكل تشح الكاليتي نتاع لي جوار لازمها تتعالج على مستوى الانديه مش على مستوى المنتخب. نرجعوا لكلام معين ونقطه مهمه جدا واللي يحكي عليها هو
2: جوست قبل ما تمشي للنقطه هذيك خليها النقطه ما يصيرش زاده المعالجه على مستوى الانديه تبدا زاده من المعالجه على مستوى الاولياء راه اولادكم مش اولادكم الكل باش يوليوا كوارجيه في الجمعيات الكبار مش الناس الكل باش تولي تخلص وتدخل في برشا ملايين مش لازم زادة كي باش تهز ولا كي ترينا خلي يترينا تو ساقيه وين توصلوا راه عمرها الفلوس والرشاوي ودز مع فلان وفلتين وفي هذه تبدا من الانديه الصغرى حتى الاعلى الهرم معناه للمنتخبات الوطنيه باش نكونوا واضحين عمرها ما توصل اثنين هذه دونك اللي بالله دقيقه امير لانه اللي يتشكى اليوم الوضع العام وتردي الوضع العام للكره التونسيه يتذكر مساهمته هو وين كل واحد فينا عنده مساهمه ككبار دونك كل واحد يصلح من شيرته تو بعد نجم نحكيوا على السته
5: الكلام اللي كان يقول فيه محمد مكي اكيد اللي قلته انت وزاد مهم اللي كان يقول فيه محمد في علاقه بالانديه واختيارات اللاعبين ناخذوا الانديه التونسيه سمي لي شكون الفريق اللي البيفو اللي يلعب قدم دفاع تونسي ترجي يا جين
6: انت ما عادش فما كل شيء
5: بدل في نادي الفريق السيد وخال
6: امير كان عندنا مشكله نتاع مهاجمين تاول على مشكل في كل شيء
5: سي اس اس جاكم بي سي بي اجنبي استاد اجنبي مني معناه تاو معين طالبوا باش يجدد مني باش يجيب هو بيفو مني باش يجيب هولندا تو سي كل تلعب افيك ان بيفو اترونجي مهاجم مني تقريبا قديد هو المهاجم الوحيد تاو ملعب تونسي اجنبي ترجي اجنبي بون ماستوري سي اس اس اجنبيات بالوافي ولا مهم الرحماني مهمش اجانب لتوال كيف كيف استاد كيف كيف بنزرت كيف كيف منين معين بش يجيب بيفو ولا بش يجيب هاتا كون وقت اللي لانديا كل تلعب في الليزيتروجي
2: سي محمد سمحني قصد عليك الفكرة
6: قلت لك بخلاف الموضوع النقطة زيادة اكد عليها معين الشعباني اللي هي عدو تونس وعدو الجمهور التونسي وعدو المسؤولين التونس اللي هي الصبر واللي هو بريمورديال وما تنجمش ما فما حتى واحد عنده عصا سحرية ما فما حتى واحد راهو أي واحد لازمه أوبسيرفاسيون لازمه يشوف لازمه يجرب لازمه يغلط باش بعد ينجح كسو سواء في المنتخب ولا حتى في الأندية لو حتى في الانديه مكي راهم اي مدرب اجنبي في الـ في الـ في الانفيرونمون نتاع نحنا باش تجيبو تجيب شي مورينو تجيب شي انشيلوتي ها ما نجمش ينجح في تونس في 3 شهرين 3 شهور لازم وقت لازم يسدابت مع الشامبيونا يسدابت مع المونتاليتي يسدابت مع الكاليتي جور اللي عنده يسدابت مع التيرا يسدابت مع كره قدم التونسي باش ينجم ينجح هذوما الكل لازمهم وقت لازم يغلط لازم يجرب لازم يلعب مقابلات باش يشوف باش يعمل الاناليز نتاعهم بعد يصلح
2: ايه ما الريسك انه راه نجمو ما نلعبوش كان للاسف انه فما ريسك هذا
6: يعني. السنغال قبل ما تعمل النجاحات هذه ذهلي الدكان ورا بعضهم ما شاركتش فيه. نثبت لك بالضبط. نذكر وقت نذكر مره
5: المغرب غابت
6: على نرجع لك ليه خطر عليه حكايه تجيب حكايه. سليم سيسي يلعب معايا وقتها في في نلف. نادي حمام نلف وكان قاعده تلعب وانا نضحك عليها انه السنغال ما تلعبش ايبا ها. وبعد اعوام ولا شوفوا هما وين ولا واحنا وين ولين. دونك خليوا لعبات تخدم اعطيوها وقت وبعد احكموا عليها مش من المقابله الاولى. واثبت التجربه وديما بعد واحد انه المشكله ما كانتش في سامي ترابلشي والمشكله ما كانتش في جلال قادري والمشكله ما كانتش في اكس
2: في 2010 السنغال غابت 2010 2013
6: بالضبط. شفت قلت لك مرتين ورا بعضهم خاطر نذكروا وقت 2010 مازلت في عام من 2000. دونك التجربه والوقت ورا اللي المشكله ما كانتش في المدربين بل كانت في في في برشا حاجات اخرين والسبب الاولاني ما كانوش هم.
2: شفت
6: عندي برشا
2: شفت ابطال افريقيا وسيمون سيت روحك اللي عندي في الديريكتو. خلينا نحكيو مازال لنا تقريبا 6 دقائق. شنو هي الاختيارات اللي لازم تكون موجوده في في في في مباراه بوتسوانا؟ شنو هي مش نقول لك التشكيله اللي لازم تلعب باش صعب عليك شويه شنو لازم يصير في مباراه بوتسوانا تكتيكيا؟
5: لا مش موضوع تعبها بالنسبة للتشكيلة. التشكيلة أنا ما هيش لبخيوريتي بالنسبة لي. أنا مكن منتخب مع معين يلزمه يرجع للثوابت بتاعه ويلزمه يعمل أديين معين يلزمه يرسم معناها الديسبوزيتيف تكتيك اللي يلعب به كسسوا في رادس وإلى خارج رادس مهما كان اسم المنافس. اللي شاهدناه في مباراة أوغندا تقريبا نفس المشاكل يعني منها منتخب بريود الأخرى اللي هي البطء في معناها في التحولات الهجوميه البطء في خروج الكره من خط الدفاع للوسط على خاطر ما عندناش الملاعبي اللي بالرمضان حاول شويه ما نجحش معناها بنسبه كبيره. ما عندناش ملاعبي اللي سو بلاس اونتر لي ليني وياخذ الكره ويدور يونشيني بار كونتر وقت اللي الكره تطلع من الدفاع.
6: جخر امير سامحني قصيت عليك وانا ممكن معناها انت لاحظت كيفيا انه مكثت ما استنسنا بالترانزيسيون ولينا ما عادش نجمو نشدوا الكره
5: فوالا.
6: معناها ماتش أوغندا الكرة عند أوغندا مش عنا نحن.
5: هذيك هو عنا مشكل في الشتارتيرا متاعنا بطيئين برشا في عملية البناء البيداب. وقت اللي كما قال محمد ونتعديه الشتارتيرا متاعنا ديريكت ونشيخ شلا فيختيكاليتي ديريكت كرة قدام ويجري هذاك خلى برا برشا دي شيء. خسرنا برشا كرة لجوار دو كولوار متاعنا
2: خسروا برشا كرة وراه اختيار فني وإلا ثقافة في المنتخب الوطني التونسي وليت لا لحظة خليني نفسرك الكلمة انه اي جور جي عنده كرة اعطيه في اقرب وقت معين انه بقل اختار بقل حاجة يمدها لاي واحد بحذه. اعطيني انا ما تتفك ليش اعطيني انا ما نعطيش باس غلط اعطيني انا ما ندخلش في الريسك معناه طيش كرة وكهو خرجني مسؤولية مهما كانت توصية المدرب. ما فماش منه شيء هذا شوية
5: ينجم يكون ما هو شوف احنا بعد معناها بتبعتها كرة قدم توصية مانيش من المنتخبات اللي اونغارد ترو لو بالون نمشيو في فوتبول دو بوسيسيون ولو جو دو بوزيسيون اكسترا. احنا ديما اكثر معناها منتخب دفاعي قوي ونحاولوا في اقرب فرصة نوصل مرمى الخصم. ولكن في لي جينيراسيون القدوم الكل ديما تلقى زوز ثلاثة ملاعبية في المنتخب عندهم لمسة الفنية اللي كان يحكي عليها محمد. تلقى اسكندر سوايح تلقى زبير بيقبل تلقى العقربي طارق فترة ما يوسف المساكني علاش ديما الناس وقت الاعتماد على يوسف المساكني وهبي الخزي. دونك كان عندنا جوار مكي اللي كيما تحكي انت عنده الفنيات والحاجة وعنده الشخصية الى له كاركتير باش يشد الكرة وما يخافش. والنقطة اللي حكيتها انت مهمة يستوى تفقد فما اسماعيل الغربي عنده ان بو لو بوتونسييل هذا مي يلزمو صبر.
2: ما يزيد اسماعيل الغربي ما بين ديبيت سيزون في ليغانيس والوجه اللي ظهر به في المقابله مع المنتخب هذاك
5: شقلت لك يلزمو وقت باش ياخذ ستاتيو. ما تنساش اسماعيل الغربي العامين الاخرانيين مره يلعب مره ما يلعبش مره على الكولوار. توا هذاك شنو هو المطلوب من معين يثبت ان ديسبوزيتيف تكتيك بلوز او موان تكون عنده معناه انوايو واضح باش ياخذ ملاعبيه ثقه. اكزامبل مثلا اسماعيل الغربي خاطر سي ان جوور تالونتيو ويلزم وياخذ وقت وياخذ فرصه في المنتخب خاطر من ملاعبيه نجم تغير لك وجه المنتخب. دونك بشويه بشويه ملاعبيه هذوما اللي عندهم لا توش تكنيك يلبوف سامبوزي في المنتخب
6: وقتها
5: تلقى منتخب بوجه افضل.
6: فما عامل بدني مهم جدا واللي لازمنا نخدموه اونيفو دي جون اللي هو توا بريمورديال في كرة القدم العالمية وخاصة الإفريقية هي لابويسانس. أنا تشوف في الماتش هذاك جورت وغند أقوى منه، أقوى منه على مستوى البدن وكل دويل، معناه كرة بين جوار وغندي جوار تونسي، جوار لغندي هو اللي يربح الدويل هذاك. لهنا معناها الكاليتي فيزيك هذية لازم يخدموا عليها برشة برشة برشة على مستوى الأندية على مستوى الإدارة الفنية، لأنه ماكش بويسون مع سنجم تلعب تاو كرة قدم خاصة بالنسبة لجوار أوفنسيف وجوار في الميلتيرا.
5: لازمك توفر مهام اخذ ايه مثلا في شوبين
6: لونترينمون
5: والمقررات اللي تحكي فين تدخل الدرف من قرارات فريق في الرابطه المحترفه الاولى، يزم عنده ساله قاعد تقويه عضلات للشوبين، ما كانش ما تلعبش بطوله. دونك هذه القرارات والافكار اللي نجم نحسنوا بها، ماك فريق في الرابطه الاولى توفر قاعد تقويه عضلات للشوبين نتاعك، ما كان سنه كاداره فنيه ما نعطيكش ليسونس باش تلعب في البطوله.
2: من ماتش بوسوانا شو تلمو كثره المشاكل في البطوله التونسيه
5: تو قاعدش تتكلف يا ماك
2: يا اخوي، نجم تعمل اشتراك، نجم تعمل دي بارتناريا مع سالة، الحلول موجودة معناها خطر بريتون النادي شنو يملك باش تقا يملك 200 مربع معناها مقر نتاعو
5: مثالش يقع اتفاق مع البداية مقياسا بالاموال اللي تتهدر في الكابر وانتدابات وبلعبية وتفسخ ويمشي ويجا سالة تعملها، كانت ملاعبي بركة ما تغلطش فيها وتعملها سالة اللي هي كما قال لك محمد طلع لك جينيراسيون بلو بويسونت، نجم تتحسن في كل شيء، تحسن في الفيتيس، تحسن في بريز دو ديسيزيون، وبدنيا تلقى روحك تنجم تقارع على المنتخبات الافريقيه.
2: محمد والله مشكله لانه كنشوفوا ولادنا الصغار بارفوا حتى تقى فلتة متاع كورة في سقيه في عمره، لكن بدنه مقارنة بالجنراسيون اللي يلعب فيها انه ما ينجمش يقدم معه، ما عنده وين يمشي معه، متك عليه وعد بكتف ما عادش ينجم يعمل حد شيء.
6: ديجا لا علينا شكون قال لي مقابلة نيجيريا متاع كاس افريقيا حسينا رواحنا اللي احنا كدي هما سينيور،
2: اما هي متاع الاخراني
6: بدنيا احنا كدي هما سينيور. دونك كي بعد نجيو نعملوا التقييم وكل الفازات اللي نقولوا عليهم لجنة وسسمة هي تحقيق وكل بار نورمالمون راهو الديفايونس هذوما الديفايونس فيزيك هما للأكثرية اللي لازمنا نخدموا عليهم، لأنه على مستوى الفني فما فما فما لو مينيموم، لكن على مستوى البدني بعدنا برشا على النيفو انترناسيونال وعلى النيفو العالي.
2: هذه ملي كنا باش نحكيو على بوتسوانا ولا نحكيو على المشاكل
6: هذوما الحلول الون تيرم. بوتسوانا راه اليوم وكما قلت لك راه وانت قلت كان ما ترشحوش كاس افريقيا وكل ما نترشحوش ونصلحوا رواحنا ونعملوا جينيراسيون باهيه ونحضروا على المستوى الطويل خير من اللي نترشحوا كل عادة نروح
2: بطولة. اي اما زادك مش نلقاو نفس الاشخاص ونفس الناس قريب ناس قريب ناس قريب تعمل اف سير معناها من الجامعة التونسية كرة القدم وانت تحكي لي في الصلاح والدنيا دي. زيت للأسف شوف مهم جدا انه على الأقل بعد شوية باش نبدلوا الموت باش نحكيوا على ناس أبطأ أبطال على عرش إفريقيا في الكرة الطائرة. ضيوفنا بعد الأخبار مع هيبة الخميري أبطال إفريقيا للكرة الطائرة، ونحن فخورين برشا بيهم موجودين معنا، ولقب بطولة إفريقيا باش يكون موجود في استوديو موزايكا فهم بعد شوية. سي عبد المجيد كيليني الجراد رئيس الجامعة أنوار التوارغي المدرب المساعد وقائد المنتخب خالد بن سليمان لحظات يكونوا معنا في موزايكا فهم. شكرا محمد سلامة، شكرا أمير الدريدي، نحن مواصلين معكم حتى الثمانية متاع الليل.
7: ريكاب سبور ديمانج السهرية على موزايك هي بنت لفام برشا موزيكا تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كالعادة، واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كالعادة، تكلمونا على 71 113000 وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513000 فك بلاستيك زوز متبارين كل ليلة ربحين.
8: ايه اما وين التحدي؟

0: تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: موجز الاخبار، اهلا بكم. الإدارة العامة للأداءات تؤكد تواصل إمكانية الانتفاع بالعفو الجبائي إلى غاية 30 من سبتمبر بالنسبة إلى التصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل والتي حل أجلها قبل 31 من أكتوبر 2025 ولم يشملها التقادم والمودع ابتداء من الأول من جانفي 2026 وإلى غاية موفى سبتمبر 2026. الصندوق الوطني للتأمين على المرض يذكر بأن آخر أجل لإيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية حدد يوم 30 من سبتمبر، فيما حدد آخر أجل لتقديم مطلب تغيير طبيب العائلة يوم 30 من نوفمبر. وصندوق الكنام يضيف أنه يمكن إيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية أو تغيير طبيب العائلة عن بعد عبر المركز الافتراضي أكنام. عمليات بيع السيارات في المسالك الموازية بين إعادة تسجيل واستعمال الامتياز الجبائي للتونسيين المقيمين بالخارج FCR تسجل ارتفاعا لافتا بنسبة 18.31% ليصل إجمالي السيارات المسجلة عبر هذا المسلك إلى 22,980 سيارة خلال الأشهر الثمانية الأولى مقابل 19,423 سيارة حتى أوت 2025، أي ما يعادل 33% من إجمالي حجم سوق السيارات في تونس وفق بيانات صادرة مؤخرا عن الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات. في أخبار العالم، الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يشدد على ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة استعدادا لفصل الشتاء حتى لا تتوقف عجلة الانتاج، قائلا لن تستطيع الولايات المتحدة إجبار طهران على الاستسلام عبر الضغط والهجمات. الحرس الثوري الإيراني يفيد بأنه استولى على غواصة أمريكية مسيرة متطورة من طراز ريمو 600 في مضيق هرمز. مسيرة تصيب مبنى تابعا للتلفزيون العام في تيغراي الإقليم الشمالي في إثيوبيا الذي أعلنت سلطاته المتمردة أنها تخوض حربا شاملة ضد الحكومة الفيدرالية وفق وكالة فرانس بريس. بيل غيتس المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت يقول إن الذكاء الاصطناعي يتطلب إجراءات حماية تتجاوز نطاق التنظيم الذاتي، داعيا إلى إقرار تشريع في الكونغرس الأمريكي. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع مكي العوني وكامل فريق ريكاب سبور. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس ريكاب سبور كل أحد من الخمسة إلى

0: هاي العروسة بطولة إفريقيا للكرة الطائرة اللي جينا في استوديو موزيكا فام ومعاه أبطال إفريقيا للكرة الطائرة للمرة 12 ندعموا الرقم القياسي الإفريقي ب 12 تتويج كأكثر منتخب متوج نمشي للألعاب الأولمبية 2028 في لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية ونمشي أيضا بطولة العالم في بولونيا العام الجاي. سعيد جدا أن يكون وحدنا أبطال إفريقيا للكرة الطائرة. عملنا المستحيلات وعملنا الحاجة الماهيش سهلة في جماعتين, نظمنا بطولة إفريقيا واستحفظنا عليها لهنا. سعيد جدا سعد المجيد كيلاني جراد قائد السفينة رئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة, سنوات طويلة من الزفارة للرئاسة الجامعة, تبارك الله باركور كبير وكبير وكبير وكبير برشا, ولد الفولي قلبا وقالبا تقريبا قريب 60 سنة في وسط الفولي واليوم أقل شوية من 50, تبارك الله. مرحبا بك ساعة ومبروك التتويج, وقربنا شوية لك الميكرو.
1: شكرا قبل كل شيء على الاستضافة, بارك الله فيكم ونسلم على المستمعين.
0: مرحبا بك انت ولا أبطال إفريقيا.
1: هذه يا سيدي بطولة عندها طعم خاص لأن بالنسبة لنا احنا كجامعة فيها ثلاثة تحديات. التحدي الأول هي كون البطولة هذه كانت باش تتنظم في الكونغو وجبناها معناتها من الكونغو لتونس بتدخلات كبيرة. أولا تدخل الاتحاد الإفريقي اللي على ترأسه الأستاذة بشرى حجيج, ولما خذيت الموافقة المبدئية هنا طلبت من علمت سلطة الإشراف اللي علمت رئاسة الحكومة ورئاسة الدولة زادة اللي اعطونا الموافقة باش نواصلوا باش نجيبوا البطولة هذه لتونس, وما كانش سهلة. المهم التحدي الأولاني نجحنا فيه وجبنا البطولة لتونس, وكان زاد الحق طلب من اللاعبين متاعنا ومن المدرب اللي كانوا متخوفين من اللعبة في الكونغو
0: خاصة ظروف صحية وفيروس
1: إيبولا. طلبوا مني باش نعملوا المستحيلات والحمد لله ربي جابنا في الصواب, جابنا فما لاعبين ما مش لازم نسميهم قالوا ما نمشيوش اذا كان في الكونغو. المدرب زاد كيف حتى المدرب زاد كان صعيب باش يمشي. المهم ربي معانا وظافرة الجهود الكل من اعلى سلطه واحده وجبنا البطوله هنا. التحدي الثاني كان في ظرف تقريبا 20 يوم ولا اقل من 20 يوم باش ننظموا بطوله شبيك باش نستقبلوا 14 فريق من اللوجيستيك من فنادق ومن تنقل وخاصة تحضير الملاعب متاعنا احنا اللي ما كناش حاضرين, وحبينا معناتها حبينا نلعبوا في المنزه ورادس, لكن الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي رفضوا باش نلعبوا في ملعب ما فيهوش الضربيه الملعب جير فلور, معناتها الملاعبين اللي عندنا هما عندنا جير فلور في المنزه, وعندنا واحد في السعوديه نجم نقولوا نفس البيس هذه الله غالب هذاك الموجود اللي عندنا. الحاجه الثانيه اخترنا المنزه لان اللاعبين نتاعنا والفريق نتاعنا الفريق الواحد استانس تعود عمل التدريبات نتاعو في المنزه, رغم اللي لهنا نحب نشكر الفريق نتاعنا من اللاعبين ومن ستاف وحده اللي راهم حضروا في ظروف صعيبه برشا في المنزه, 50 سخانه 50 درجه سخانه و45 درجه في الايامات السخانه والكليماتيزور والمكيف ما يمشيش, وقبلوا وترناو ووليت انا ساعات جيفيت باش نمشي بحذاهم على خاطر انا بنفسي معناتها شوف هذيك الظروف نتاعنا, هما عندهم حق وانا عندي حق والحمد لله كانوا في معناتها تغلبوا على الصعوبات اللي واحده وصلوا. هذا التحدي في التنظيم. حاجه اخرى كونوا احنا هنا في التنظيم, اذا ندخل في التنظيم كونوا عاونونا برشا الاتحاد الافريقي وخاصه الاتحاد الدولي اللي جاب لنا اول مره لتونس التشالنج الفيديو تشالنج. ايه الفيديو تشالنج اللي كان حقيقة عاون برشا, عاون برشا الفرق وعاون برشا الحكام وعاون برشا الحكام. وهنا ملاحظة صغيرة هيك, علاش راهو المباراة تلعبت متاعنا في الثمن النهائي مغير حكام, مغير حكام خطوط.

0: القاعة
1: المنزل القاعة اللي منزل وفرحنا برشا وشفنا القبة هكي كمان
0: لما حالا نقولها من توا بس ما غير ما تسألني عليها فما نقطة اللي الناس كل تكلمت عليها هي حفل
1: لا كانت حبت نعاودوا مزود توا ميسيرج ما شوفنا
0: هي بالنسبة للدعابة أنا حبيت وقت لكملنا وقت لكملنا المباراة حبيت نحطها هنايا نتاع اما غير ما تلهيتش
1: بالفرحه
0: والله لو كان خليناها تو تشوفك الجمهور كان جمهور وكان عندنا جمهور من ذهب
1: انا في انا ساعه ما كنت باش نودعكم بال بال بال بال بالمزود من بعد قبل ما تمشي لا ما تخافش
0: نمشي تو للامور الامور
1: خلينا نجي لهم هما
0: خليهم لا بعد هما يتكلموا
1: بعد
0: التحدي خاطر التحدي الثالث اللي كان التحدي الثالث متاعنا واللي وعدت به عائلة الكرة الطائرة الكل هي بالنتيجة باش الكاس تقعد في تونس والكاس قاعدت في تونس خاطر عنا رجال وعنا فريق اللي عملنا عليه وكان فاهم كانت عنده جرينتا وكان متحضر بدنيا وذهنيا وتكتيكيا الناس كنا متخوفين وقت شفنا الفريق الكاميروني حضر البدنيا نمتاعهم يفجع معناتها لكني الحمد لله كان عندنا مدرب ومساعدين مدربين وإطار فني وإطار واحدة وهنا باش ما نطولش عليكم أخيرا نحب نشكر الفريق نتاعنا الكل من اللاعبين ومن إطار فني ومن واحدة كل شيء كانوا في الميدان رجال وكانوا متشجعين بالجمهور اللي كان حاضر أنا جاني يظل لي خالد جاني هو والمدرب في الأيامات الأولى قالوا لي مش معقول نلعبوا ما غير جمهور خاطر الجمهور كان عنده
1: دعم
0: عنده دعم وراه وانا قعدت بيت معناتها الجمهور وقت تجي الكرة عند السيرفيس متاع عند الكاميرون يبدا يعيط الجمهور معناتها الارسال يضيع هاي خويا خليك توا مع خالد وتورقي باش يدخلوا في الامور الفنيه كيفاش حضروا الفريق وكيفاش جابونا
1: حتى انت جايينك زاد باش نرجع معك على برشا حاجات ما تخافش قائد المنتخب خالد بن سليمان والمدرب المساعد انور التورقي تضحيات كبيره برشا مش من السنة كي جاء بلاتشي خالد خلينا نبدا معاك النقطه اللي ما تعرفهاش برشا عبيد من حسن الحظ انه عندي شويه فكره عليها انه انتوما على طول العام تلعبوا في الشامبيونات جي بوز شامبيونات عديوها استاجيت من بلاصه لبلاصه سيف كامل البحر ساعات ما تروه الجمله استاجيت مش سنة حتى قبل بطوله العالم حتى عائلتكم ما تروهمش بالحق معناها باش وصلنا للمومو هذايا راهو اكثر من تضحيات
2: صحيح دار لي نوصلوا نعديوا معناها قبل كنا حتى في الكلوب معناها تعدي 9 شهور 10 شهور في الكلوب ومن بعد تمشي ديريكتومون ليكيب ناسيونال تاخذوا ماكسيموم ناخذوا اون سومين نتاع روبو نبداو زاده مع ستاف بالتلحليه نبيعوا نشريوا في نهار عرفت بالرسمي خاطر كي تجي تشوف برشا ساكريفيس تاع عائلتنا انا واحد من الناس مرتي وكل شيء تقول لي راني تعبت معناها معايا كمل معاها ولدي وحده وكل شيء دونك ولدي فهمت وهم متعلقين بيا دونك ما فما لازم شويه تضحيات لازم نقول راهي ذي مستقبلنا ذي خدمتنا عندنا دي زوبجيكتيف عندي دي زامبيسيون نحب نخلط لهم ومانيش نحكي كان علي انا فما برشا امثله معناها في ليكيب هذيا دونك ما فما حتى شيء في الاخر يجي بالساهل لازم تضحي باش تلقى بعد في الاخر تلقى ريزولتا
1: انور حتى انت كمدرب مساعد كيف مع نفس موجود في نفس البول مع الملاعبين من ستاج لستاج عائلتك تشوفها مره بعد قد حياتك كل شيء يتبدل معناه
3: صحيح كما قلت معناتها كل شيء يتبدل هذوك هو ساكريفيس وبالخصوص احنا البريود الاولانيه اللي راهم دوموي دمي اللي كميل وقتها كان مش موجود كنت انا على رئيس المات على شدد الاطار الفني نشكر بالمناسبه خالد والاولاد اللي كانوا تعاونونا خاطر مش ساهل باش تكون من بريمير اسيستون باش تكون انت زاد مدرب على شهرين ونص ونشكر زاد كيف الجامعه والمدرب كاميلو بلاتش على الثقه اللي عطاوها لنا انا سي محمد جلاسي سليم يعيش الكيني يوسف سي محمد الدكتور اللي عاونونا باش كملنا شهرين ونص هذوما كيما تعرف كيما قبل كنت انا وخالد كيف لعبنا مع بعضنا قبل ليكيب ناسيونال ديما راك تكمل الشامبيونات طول من الشامبيونات تلقى روحك في ليكيب ناسيونال ممكن الجوارات
1: المرة هذه اللي صار مع بلاتشي حاجة

0: حاجه سيئه. احنا توسعات الاولاد جي ويكاند يجي يروحوا احنا ساعات لازمنا نقعدوا مع كاميلو خاطر بالحق
1: خدمة حتى فكره الخدمه اللي حطها عليهم بالرسمي.
0: تو كنت نحكي لسي مجيد رانا شامبيونات افريقيا هذه نبداو من 10 نتاع الصباح كل نهار نكملوا ساعتين نتاع النهار نفطروا نرجعوا نخدموا وفي الليل نخدموا نقعدوا للساعتين 3 نتاع الصباح.
1: ديجا هو يقول لهم عندكم الحق ظهر لي في 4 5 سوايع يعني ومن بعد لازمكم
0: تقوموا من الاخر. وراهو بين قوسين هذا الكل وكاميلو يقول لك راكم انتم توصلتوا 30% من الخدمه اللي كنت نخدم فيها قبل. داشين فيه معناتها بالحق انسان مهم. يقول لي راني قبل نخدم في 19 بار جور وقعدنا نشوفوا فيه كيفاش يخدم راهو كيف حضرنا للمغرب وحضرنا للكاميرون راك تقول نعمل فيه ايرام بالديتاي نتاع الديتاي معناتها كي نعملوا من بعد فيديو مع الاولاد معناتها جي طبقوا كاو
1: توكل شيء شي للصدفه
0: ما يخلي شيء للصدفه الديتاي نتاع الديتاي. قلت لك نبداو 10 نتاع الصباح كملوا ساعتين ساعات حتى امي ولا بنتي تكلمني كل شيء ما نلقاش وقت باش نهزوا عليهم تليفونات سيلونسيو ما تلقاش ساعات يتغش ونقول لهم راه ولا نلقاو ما عندناش وقت ما نلقاوش وقت باش حتى ليك انت ما تلقاش وقت ميم با تكمل العشاء عند ريونيون حضروا زاد كيف الاولاد كانوا الناس كل ديسيبليني بالحق من لي جروب اللي كانوا بالحق فورميدابل على الاخر معناتها ديسيبليني في كل شيء برا من التيرا في وسط التيرا كيف التحضير هذا اللي عملناه راهو للجوميتيراني للعباد اللي مت علينا كيفاش مع فرنسا ولا راهو احنا من الاول كل الاوبجيكتيف راهي بريباراسيون بور لو شامبيون دافريك ما تلقاش ستاج كيما هذا باش تحضر به الشامبيون دافريك هذه كانت عاونتنا برشا وبالحق ضحينا الناس الكل بالخصوص زاد سي محمد بن علي سكاوت اللي كان معانا اكثر واحد معناتها كان متعذب معناتها سكاوت لازم يخدم يقوم الثمانية يبدا من اول بارتي اللي يكمل اخر بارتي ومن بعد لازم يصلحهم البارتيات الكل باش يبعث لنا احنا الخدمه باش نديو احنا نخدموا. معناتها حبيت نشكر الناس الكل من صديق الشوفور نتاع الكار اللي كان عنده سكريفيس كبير بالحق انسان سكريفيس كبير مع الناس الكل مع ستاف وجوارات كيف الاداره الفنيه كيف السنه اللي وفروا لنا الجامعه والاداره الفنيه الماكينه نتاع السيرفيس الماشينه نتاع السيرفيس لي بوكس الماتريال راهو كل ديتاي عاوننا برشا باش نحقوا الانجاز هذا.
2: نقطة أنت جبت على النقطة متاع الإطار الفني وبلاتشي وشنو يقول لكم وأنا هنا نحب نحيي تحية كبيرة سعد المجيد على تمسكه في الوقت هذاك بتعين بلاتشي بجبن مدرب أجنبي للمنتخب الوطني التونسي وعلى القناعة علاش مهم جدا أنه واحد يبدأ ولد السبور اللي هو يعني فيه أنه رئيس جامعة عديد بجميع المراحل الأخرين في الفوليبول واليوم عندك مسؤولية للدوبل هو الاحتفاظ كيفاش نستحضوا على المدرب هذا وعلى الجروب هذا وكيفاش ندعموا الحاجات هذه ساعة فما ديسكسيون معاه على تمديد على حاجة بلاتشي.
3: شوف أولا جيبانو ما كان سهل كانت تتفكر وقتها جيبانو كانت في وضعية صعبة برشا اللي وقتها فما توجه في تونس بالنسبة للمدرب
2: الوطني
3: يلزم مدرب وطني والحق معناتها نجم تقول بعلاقاتي وانا وعلاقات اعضاء المكتب التنفيذي في ايطاليا ومن بعد خذينا الموافقه المبدئيه من عند السيد الوزير اعطاني الموافقه ونقصت عليها وجبناها. المهم خلط توا تو ما نحيش نحكيه على الماضي كيف جبناه. المهم
2: المستقبل مواصل معانا
3: لا المستقبل والله بدون واحدة دوبة كملنا البطولة وإحنا مازلنا في القاعة. السيد الوزير أخذر لي قال لي المدرب هذايا مازلناش نفرطوا فيه يلزموا يقعد معانا. والبارح كانت معانا عندي معه جلسة ما نجموش احنا تو في الوقت الحاضر اللي عنا ديزيشيونس معناتها عنا بطولة عالم وعنا أولمبية ونجي انا نفرط في مدرب كمان هذايا وخاصة اللي مشجعني واللي يلزمني نخليهم هو علاقته مع الفريق هذايا والخدمة اللي خدمها مع الفريق هذايا سي كوم في القانون احنا نقولوا سي تان بون بير دو فامي معناتها خلق لحمة. انا كنت برشا نتفرج في الفريق الوطني نتاعنا اما لكني كان نشوف كيفاش ولات هاك اللحمه في وسط الفريق معناتها شيء هو اللي خلقها والفريق نتاعنا الكل قبله من الناحيه الفنيه وسي با فاسير وعندنا ولادنا صعابره ولادنا الفريق نتاعنا صعيب معناتها يعطي جهده ويعطي الجريتا كي يلقى شكون يأطره والحمد لله لقاو تجاوب مع المدرب هذايا وهذه حاجات ينجموا يحكيوا فيها خالد وستة ورقي شنو هي العلاقه مع مع المدرب.
2: مع المدرب.
3: المهم احنا توا بالنسبة لنا
2: قاعد بلاتشي
3: قاعد ان شاء الله ان شاء الله قاعد بال طبعا من معناتها الإدارة الفنية والمكتب الجامعي انا نوبهم وعندي الموافقة متاعهم وسيد الوزير زاد كيف كيف عنا الموافقة متاعهم طبعا باش نشوفوا أمور أخرى أمور إدارية معاه واحدة كل شيء قلت لك البارح عملت جلسة معاه أعطاني بعض
2: الشروط بعض ولا
3: لا مش شروط مسكين لا والله ما يعطيش شروط راه ما عندوش مش هكا اللي يعطي نقاط تنظيمية معناتها يحبذ باش تكون الخدمة أحسن هو إنسان منظم برشا سي كيلكان دو براغماتيك ميثوديك معناتها يعرف شي يعمل طالب حاجات اللي نوفرهم له
2: مش نوفرهم له
3: لا حاجات مش
2: لا بس
3: معناتها مش
2: معاك وفروهم له انت حكيت
3: لا, لا لا لا لا لا حاجه قلت لك هو طالب حاجات معناتها تقريبا اداريه ولا حاجه تنظيميه اللي احنا في مقدورنا نجم نعملوهم له
2: وان شاء الله خالد بن سليمان تبارك الله على اخر خمسه تيترويت فما اربعه توانسه اخرها ما هو موجود لهنا المره هذه الجروب تبدل شويه فما من زملائك القدم فما من جينيراسيون جديده الجروب هذا كيفاش عايش مع بعض وخاصه فما شويه فرق في العمر فما اولاد صغار جاوا معاكم اولاد صغار هذو عندهم تالون كي نشوف برمضان اللي في الاخر احسن ام في بي في الـ في الـ في الـ في الفينال الجروب هذا كيفاش يعيش كيفاش الاولاد هذوما انتجريتوهم في الجروب انت كقائد منتخب
1: شوف ظهر لي ما فماش نحن بالنسبه لي نحن كجروب معناها عايشين مع بعضنا ما عندناش واحد كبير واحد صغير واحد قديم واحد جديد ظهر لي اي واحد يدخل بالجروب هذا كانه من اول نهار ماني قديم برشا هو معانا دونك عايشين الناس كل كاينه وخاين الناس كل تغير على بعضها الناس كل تضرب على بعضها الناس كل تدافع على مصالح بعضها دونك نهار اللي مثلا واحد تصير له مشكله الناس كل تتكلم على المشكله نتاع السيد هذاك اللي انت تحل المشكله فيكم بعد نمشيو كان واحد اخر عنده مشكله الناس كل تقف تحل المشكله نتاع الاخر دونك هذيك اللحمه هي اللي تخلي بالرسمي الجروب قريب برشا لبعضه ما فهمش كسوا واحد كبير واحد صغير ولا كيما قلت لك دونك هذيك هي الحاجه اللي تتحسب سورتو الكاميل اللي هو اللي يعني خلق اللحمه ذي وقعد ديما حتى اليوم من هذا يقول لي راني نحب ننتجري ديما لي جون جوار في وسط الجروب هذايا خاطر تحب ولا تكره هما الفيتور نتاع من بعد باش ياخذوا الشعله كل شيء خاطر صعيبه من بعد بين الباساسيون بين القدم وبين الجدد باش تصير دونك لازمك بشويه تقرب تحاول تدخل الماكسيموم دي جوار جون اللي باش تلقاهم نهار اخر في المستقبل وهذا هو معناه شنو قاعد صاير تو في الوقت هذا
2: خالد بن سليمان قائد المنتخب الوطني التونسي وانت خذيت كيف معناها امام احسن موزع في البطوله الافريقيه ذي وقائد المنتخب وقائد السفينه في التيران بالضبط معناها مع البقية شنو الفرق انتوما برشا من نفس المجموعة اللي خرجت من دور الربع النهائي في الكان اللي فات شنو تبدل ما بين الكان اللي فاتت والكان هذا
1: والله يشوف بالمناسبة معناها تحية معناها الجينيراسيون اللي تعدت قبل ظهر لي مش سهل باش تهز تروا تيتر كوب دافريك مش حاجة سهلة دونك صار يشيك وقت 2023 صاروا برشا مشاكل سورتو معناها صارت كل الفيد اللي صار في الفيدراسيون فوالا دونك تحب ولا تكره راهو معناها هذاك ياثر انديريكتومون على الريزولتا ظهر لي في قبل وقت نذكر قبل ما نمشيو كوب دافريكا معناها بط قرار اللي رئيس الجامعه المؤقت هذاك تنحى دونك تحب ولا تكره انت كملاعب فما حاجات يمسوك ويقلقوك دونك تو كيما تو معناها سي عبد المجيد وكيما المكتب الجامعي كيما ستاف وكل شيء ما خلونا ناقصين حتى شيء الحقيقه تاع ربي معناها اللي طلبناه الكل وفروه لنا كسوا من السكنة طلبنا سكنة مخير تبدلت السكنة كسوا في اللي ترانسبور كسوا في اللي سال ظهر لي معناها كي توفر الظروف كل شيء ما النتيجة ديما في الأخر تلقاها كان بوزيتيف
2: أنور تورقي المدرب المساعد في المنتخب الوطني التونسي قبل البطولة الإفريقية هذه مع الجروب مبدل شوية عملتوا البريباراسيون اخترتوا أنه تشاركوا في ألعاب البحر الأبيض المتوسط واللي هي عاونتنا باش يكونوا حاضرين مقارنة بقية المنتخبات لكن سيرمون فما شوية خوف كيلكو بار فما شوية ضغط هل كان شيء هذا موجود قبل ما تبدأ كان هذا
0: بالطبيعة ديما فما الخوف، معناتها الخوف.
2: من ايش كنتوا خايفين؟
0: كنا خايفين من البليسير، معناتها انت خايفين من البليسير. مش تلعب راك 5 ماتش، كانت ماتش تلعبهم في الجيم تراني، خايفين لا تصير بليسير اللي هي ممكن تتاثر لك من بعد كيف كيف على المجموعه. زي كيف كيف خايفين اللي احنا رانا الجيم تراني فينا ب 12، معناتها فما زوز لاعبين مش يقعدوا هنا في تونس ولا ثلاثه، كيفاش مش يقعدوا تحضرهم؟ هذا مش سهل، معناتها خاطر انت القانون في جيم تراني تبدل كان ب 12، ما عندناش الحق نزو 14، معناتها هذاك القانون تاع
2: ميم حتى شوا اللي زوز اللي باش تنحيهم كيفاش
4: باش يضر
0: بيان سور، كيفاش باش تحكي معاهم زاده
1: حتى كم لاعب يكون معناها يترينا وكل شيء بعد لجورجي يلقى روحه وصحابه مسافرين وهو ماهوش مسافر، دونك باش يتقلق. فهمت
0: شنو السبيتش اللي تحضروا للجوار باش تحكي معاه قبل ما تنحيك؟ كيفاش باش تحكي معاه وشنو لازمك لي بريباراسيون؟ كيفاش باش تحضروا؟ بالمناسبه نشكر الاداره الفنيه اللي وفرت الظروف والجامعه باش وفرت لهم الزوز هذوما والجروب اللي قاعد باش يترينا. نشكر زاد كيف كيف حمزه نقا وكريم البريني اللي كانوا هما واقفين على الجروب هذا كيف احنا كنا في ايطاليا وقعدنا ديما بالاتصال معاهم، نعطيهم احنا البروغرام سي كاميل ويحضر البروغرام واحنا نعطيهم بروغرام ونخدموا ونقعدوا صارين عليهم. كيف كيف احنا عاونتنا جيم تراني راك باش تلقى فرنسا، باش تلقى ايطاليا، باش تلقى صربيا، هذيك ليكيزيكيب هذوكم عاونونا كيف كيف تزال زدنا شفناها اكثر وقتين عليها اكثر معلومات
2: اللي هي تتسمى سوربريز في كان هذا
0: تنجم تقول سوربريز خاطر هي خرجت اقساط مصر.
2: اي سوربريز بالنسبه للعامه الشعب، نحكي بالنسبه لكم انتم لانه انا
1: شوف واحد تكنيسيان في واحد تكنيسيان ينجم يتوقع الريزلت، دونك ماهيش بالنسبه لنا احنا ما كانتش حاجه اكسترا اوردينير معناها في ماتش فولي بول نجم تصير.
0: زيد راي مصر كيف كيف حبت باش ما ناخذوش عليها معلومات، ما حبتش تشارك في الالعاب راح المتوسط، جات بالفريق الثاني احنا استغليناها نطلعوا شويه في النيفو وتكون بريباراسيون بون بريباراسيون للشامبيونات دافريك قبل دي جور ولا كان جور من تبدا شامبيونات دافريك. كما قلت لك المخاوف الكبيره اللي هي لي بليسير
2: خذيتو فيها الريسك ما نجحتو
0: بيان سور، ما تنجمش هذا السبور ما غير ريسك باش تنجح. اي حاجه لازم تاخذ فيها ريسك باش تنجح، تنجمش. واحنا كاميل راهو ياخذ برشا ريسك ميتوديك ويتبع كل شيء، ما فما حاجات تاخذ فيها من ريسك. ساعات حتى في لي كونسيني تكتيك ساعات يقول لك اوكي باش تاخذ الاوبسيون تو باش نشدوا اللاعب هذا كان عطاه في شراء الاخرى مثلا خليه، معناتها من الاول يحب الريسك، معناتها السبور هكا ولازم ريسك، وانت احياه الانسان هكا هو ساعات لازم تاخذ ريسك باش تعمل شانجمون في حياتك باش تبدل لازمك تاخذ ريسك، وهذاك احنا خذينا الريسك ونجحنا فيه والحمد لله.
2: خالد لهنا هكا توا يعني بعد ما سي بون خرجنا من التتويج هذاك مسخانه نتاع التتويج من الفرحه نتاع التتويج تبارك الله مستانس انت معناها ماهوش ابريتو معناها الرابع على خمسه معناها في السنين الاخرى، شنو هي التصوير اللي مازلت في مخك من البطوله هذه؟
1: التصوير اللي تقعد في مخك جرافي دي محل الفرحة كي تشوف معنى عامة الشعب، كيفاش تشوف الصالة كاملة فرحانة، كيفاش العبيد تعيط لك باسمك، كيفاش الناس كل شيخة عاملة جو حتى ليومنا هذا في الشارع العبيد تبدأ توقف فيك وتبدأ تبارك لك اللي يعرفك واللي ما يعرفكش. نتصور هذيك حاجة ما تنجمش تتشرب الفلوس.
2: وشكون أول شخص جاء في بالك بعد الفرحة هذيك؟
1: مش تعمل لي مشكلة هكا
2: من حقك ما تجاوب. ميسر شلون بدلك سؤال نسألك على التتويج الفردي أحسن معد في البطولة
3: مش غريب على خالد راهو التتويج الفردي
2: مقاهي دفدر خان
3: أحسن
0: معد دفدر خان هذيك
3: دفدر خان حتى واحد ما عاد ينجم ينحي أنا أيد لك حتى واحد ما ينجم ينحي هلو مدامو على الملعب.
1: ليه شوف والله ديما حتى كنقعد ونحكيو كاحنا كملاعبين نقولوا راهو ليسونسييل هو التيتر الكبير، خاطر من بعد لي تيتر انديفيديوال مانيش باش نقول لك ماهمش مهمين، صحيح مهمين في كارير وفي في اي لاعبي، دونك ما غير السته اللي معاك وما غير اصحابك اللي يلعبوا معاك ما تنجمش انت توصل تعمل بيرفورمانس وحدك، خاطر تحب ولا تكره نحنا مانيش سبور انديفيديوال، دونك هما باش يعاونوك باش انت تبرز كيما انت زاد عندك التاش نتاعك باش تعاونهم هما باش زاد باش يتالقوا، دونك الميريت يرجع ديما للناس الكل اللي خلتني انا باش ناخو تيتر نتاع ميور باسور.
2: بالرمضان ما ام في بي قربوسلي احسن ليبيرو في البطوله هذه
1: والله متوقع معناها احنا ما جاتناش سوربريز معناها حتى اسامه كي بداو يعطيو في لي تيتر انديفيديوال حسيته كلي عرفت عطاو دو الزوز نتاع كامرون لي ميور بوست كات قلت له تهنى انت راك باش تاخذ حاجه ما خير منك كاكو ايفيكتيفمون معناها خذا ام في بي نتاع تورنوا كيف كيف قربص لي ظهر لي كي تشوف لونسومبل نتاع تورنوا كان فما حتى واحد في البوست نتاعو خير منه زيد ما كانوا ينجموا معناها في اللي تيتر الاخرين كو سوسوا فو باسور كو سوسوا نتاع لي سونترو كانوا ينجموا يكونوا توانسه خاطر يستحقوا خير من اللي من اللي عطاوهم الاخرين.
2: البروغريسيون تاع الاولاد الصغار انور تاورغي الاولاد الصغار معناها نحكيوا على الاخر الاخر من الملتحقين بالمنتخب الوطني التونسي ابري تو بالكومبيتونس نتاعهم كبار بامكانياتهم كبار بمسيرتهم اللي قاعدين ماشيين ويقدموا معناها قاعدين يتطوروا كيفاش الملاعبيه هذوما كيفاش تقيموا على التطور نتاعهم ومو انور
0: بون قيموهم تطور بوزيتيف معناتها احنا قاعدين نتبعوا فيهم نشوفوهم ديما راهو كيما قلت لك نخدموا برشا باللي سكاوت تقبل من عيطوا للملاعبين ناخذوا لي سكاوت نتاعو ونشوفوا كيفاش وين كان من بعد كيفاش ولا شنو من النقائص نتاعو كيف كيف السنه كانت الانتجراسيون اول مره مع الهادي الخضري جا معانا كيف كيف دخل زوز معانا وجدي معناتها فما لاعبين صغار اللي الانتجراسيون بشويه بشويه باش من بعد هذا كيف كيف لازم زاد نحضروا للروليف اللي من بعد باش اللي ياخذوا هما زاد بعد عامين ثلاثة كيما مهدي بنطار زاد كيف كيف نتبعوهم في لي شامبيونان بعد كيف كيف احنا نتبعوهم فما دي سيونس اللي يكونوا ليهم هما معناتها مخصصين نحكيوا معاهم زاد كيف كيف كاملوا شدهم بالواحد ونقعدوا نحكيوا معاهم شنو هو النقائص وين لازمك تتحسن نوريهم شنو هما لي بوان فور يتحسنوا فيهم وشنو هما الحاجات اللي مازالوا هما كيف كيف الحاجة الباهية راهو اللي في الصغار اللي هما تقريبا تحسب هذه الجوالات الكبار كيما خالد كيما القاضي كيما الياس كيما سليم المباركي اللي هما دخلوهم الصغار وخليهم في الثنية الباهية يعرفوا كيفاش يأطروهم كيفاش يوريهم وقتاش لازمك ترقد وش لازمك تاكل وكيفاش لازمك تمشي تعمل الاسواء متاعك هذه الحاجة تتحسب أكثر للجوالات الكبار اللي عرفوا كيفاش يدخلوا ياكم الصغار ونحيوا لهم هذيك الرهبه خاطر كيف كيف راهو جوار صغير باش تعيط له اول مره ولا ثاني مره مع ليكيب ناسيونال يشوف دي ستار يقعد خايف معناتها الاولاد حتى في العشاء ولا في حاجه يدخلوه في الجو معناتها تحس بهذاك كل شيء اللي يسيبوا لك التراك نتاع يقول لك انا جيك ابن سونال وش نقى خالد بن سليمان بجنبي والقاضي والياس ويقول لك انا بيني والياس فما 17
2: خاصه اللي مثلا ما لعبش معاهم في الاسبيرونس اللي لعب معاهم مثلا في الاسبيرونس يكون مستانس بهم ويعرفهم معناها
1: عشناها نحن معنا المرحله هذيا كيف جينا للكيب ناسيونال جينا صغار انا جيت 2014 معناها وقت سمير سلمي وبرشا سامي كبار دونك معناها حتى باش تقعد معاهم في قهوه ولا في طاوله تحشم فهمت تحب ولا تكره الديفيرونس داج معناها كبيره برشا وهو باسمه وانت مازلت طالع صغير جاي من كلوب معناها فورماتور وكل شيء دونك هذيك الحاجه صعيبه هي الانتجراسيون باش كيفاش باش تدخل في الجروب ظهر لي معناها الاولاد الكل ما كانت لهمش مشكله بالعكس حتى هما لونجاجمون نتاعهم هما اللي خلينا نحن ما نسهلوا لهم التاش هذيا ويدخلوا معنا في الجروب كانهم قدموا معنا.
2: شنو اكثر شكون اكثر لاعب فاجئك في البطوله هذه؟ اي ديما بلوتو احنا ابطال نورمالمون
0: نفاجئكم من ناحيه جا حاضرين الجوارات الكل نعرفوهم الكل اللي فاجئنا كامل وراهم كمان لما فاجئنا حد اللي خلى عليه مثلا صيف كامل عليه ما عليه كامل صيف كامل ما خذاش
1: ما
0: لعبش بعد كي حكيت معاه قال لي
1: ما حتى في الديبي نتاع تورنوا
0: اي تورنوا كامل بدا في لانكار قال لي عملتها بالعاني باش ياخذ لي حتى انفورماسيون قال لي رميته طول في لانكار ديمي فينال ما يعرفوا عليه حتى شيء
3: على شكون
0: على علي البنكي صيف كامل ما لعبش
2: قال جي في جوار اكسبيريونس معناها
0: معناتها حتى عليه تحسوا من بعد تدخل في الدوت على الاول مش فاهم بعد قعد جبده وحده وقعد حكى معاه عطاه شنو ما لازم يحسنوا كل شيء من بعد في الانكار يبقى روحه يلعب اللي هي اللي فيها سيربريز اما الباقي يقولوا الاولاد الكل بالحق سونز اكسبسيون نعرفوهم واحد واحد وعندنا ثقه فيهم سوى السته اللي يلعبوا ولا حتى السته اللي على البنك زاد كيف كيف عندنا ثقه في الناس الكل.
2: اللاعبيه يعني في نحكيوا على لاعبيه صغار وملاعبيه موجودين من قبل في في في المنتخب الوطني التونسي فما الجانب تاع الخبره بالنسبه لكم خالد لكن فما لاعبيه جدد في مومون دوني في ماتش المغرب اللي هو ما ربحناش 3-0 ما فماش صار شك خسرنا السيت ما شو اللي صار بعد ما السيت اللي خسرناه
1: دقيقه لي ظهر لي ما بون جينا شويه سيناريو نتاع ماتش الجزائر والجزائر ومصر حتى في الفستير قعدنا نحكي قلت لهم الناس معناها جاني سيناريو نتاع الجزائر ومصر وخفت الحقيقه اللي يصير لنا كيما صار لمصر خاطر تحب تكره كانت هي ايكيب فافوري قلت تمشيش تصير لنا نفس الحكايه وفي بلادنا سيرتو معناها تكون الخيبه خيبتين مش دونك من بعد الاكثريه انا الماتش اللي كنت متخوف منه اللي هو فينال الحقيقه معناها تحب ولا تكره فما فيه ستريس وانا بيرسونيلمون ما كنتش لازم
2: الادفيرساري اللي خرجنا في الانكار اللي فيه
1: اي وانا بيرسونيلمون قلت لكم ما لازمنيش نكون نظهر للولاد اللي انا معناها ستريسي ولا كل شيء مش معناها خوف من الادفيرسير خوف ديما يقعد ديما الخوف الكبير هو الديسيبسيون كانت تصير في فتحب ولا تكره في بلادك قدام جمهور ناس تستنى فيك ناس ضحات ناس حطت امكانيات باش انت باش تلعب الكوب دافريقيا هذايا في بلادك ووفرت لك الظروف الكل باش تنجح دونك ما عندكش حتى شك وما عندكش حتى حق باش تعمل ايرور صغير دونك هذاك اكثر مومون نتاع ستريس صار لي في يوم قبل الفينال.
2: سي عبد المجيد كيليني جراد رئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة فما حاجة مهمة برشا اللي تجي يعني تحت اللقب بالضبط حتى ممكن أنا نحطها قبل الكاليفيكاسيون لبطولة العالم اللي هي لما هو الفولي من المميزات متاعه أنه ديما نحكيه على الناس الكل قارية مليح الناس الكل يعني نيفو انتليكتويل طالع مليح ناس محترمة برشا وعائلة لكن في الاخر العائلة هذية في السنوات الاخيرة ما كانتش ملمومة برشا ما كي نغزر في القبة ساعد ديجا انه لما في القبة هذيك موضوع اخر رجعنا نوستالجي اخرى نتلفت نلقى هشام الكعبي نور الدين حفيظ بالرمضان غير وغير وغير ومعناها لما هذيك مهمة برشا برشا كان حب مقدمه وكان بالمنطقة هذيك وكي تغزر لما تعرف انه قلوب صافية معناها كسوة هذيك اللي عنده ولده في التيران ولا ما عندهش ولده في التيران معناها
3: شوف كان ترجع ل 2024 في الحملة الانتخابية متاعي قلت الهدف الأساسي هو لما نشمل عائلة الكرة الطائرة علاش احنا متنساوش في 2024 وقت لخذينا الجامعة كانت في ظروف صعبة برشا وكما قال خالد كان وكما قال خالد معناتها الظروف في الجامعة كانت متاع رئيس مؤقت وخرج ومن بعد لجنة تسييرية معناتها الجو الإداري ما كانش في يسهل في اللمة العائلية الحق أنا والمكتب الجامعي خدمنا على الناحية هذه وحاولنا بش نلمو نعملوا جو عائلي المشكلة كونه فما الله غالب ما زالت موجودة تجاذبات في خارج الجامعة اللي بشوي بالوقت تو الناس كل ترجع ونتصور أن النجاح هذايا والتيتر هذايا باش يجيب باش يلم باش يكمل احنا قاعدين لمينا ما باش يكمل يلم العائلة عائلة الكرة الطائرة من بسهولة وانا هنا من هذا المنبر نتمنى كون العائلة الكرة الطائرة ترجع كما كانت قبل من لاعبين من مسيرين من مدربين من إداريين ماذا بيا كلهم نرجعوا كما كنا قبل أنا ديما أقولها يعرفوا حتى الأولاد كونوا أنا البيرو متاعي في الجامعة محلول معنت عمري ما سكرته جاءوا قالوا لي نعطيك مفتاح قلت له ما حاشيش بيه مفتاح اللي يجي يدخل مرحبا هذا بيرو الناس كل والجامعة متاع الناس كل ومرحبا بيهم الناس كل واللي عنده وديما نقولها من أول ما اللي شديت المسؤولية هذية قلت لهم أي واحد عنده نقد بناء باش نقدمه بالكرة الطائرة متاعنا يتفضل رأي الكرة الطائرة ما هي ملك حد الكرة الطائرة هي ملك الناس كل ويلزمنا نتعاونوا الناس كل باش نخلطوا النتائج أحسن من هذه
2: باش نخلطوا النتائج أحسن أنا سمعت التصريح بتاعك أنور تاورجي المدرب المساعد في المنتخب بعد المقابلة قلت بورتون احنا عاملين أحسن كلاسمون إفريقي وعربي في تاريخ المونديال في الفلبين في 2025 صحيح. قلت ما لازمناش نشاركوا جوست فقط المشاركة أو تحسين الترتيب لازمنا نبني ونصلحه وباش نقدمه لازم نصلحه شنو اللي لازم يتصلح شنو اللي ناقص لازمنا نحسنه فيه في الفترة القادمة
0: والله هما برشا حاجات كنحبوا نصلحه باش نقدمه برشا حاجات كيما توع كاسي سي مجيد كيما الظروف اللي خدمنا فيها، كيما السخانه مثلا اللي خدمنا فيها، ظروف
2: لا غالب الناس كل مخصوص علينا
0: الضوء، مش على مخصوص
3: الضوء، لا لا لا
0: مخصوص الضوء ما يقصش على المكيفات، معناتها جوار ريسك دو بليسير تكثر،
2: معناتها
0: اللي قدر كي تضرب لك جوار يطيح كل يطيح كل شيء في الماء، ما تنجمش تقدم من بعد. معناتها احنا رانا كيما قال لك راهو كان كان انت تحس البرا في 50 سخانه راهي في وسط القبه، معناتها كوكوت، معناتها تحس راك في الدوبل. رانا سي مجيد بارك الله فيه وقت جبنا المراوح وكل شيء وحاولنا نقص مجهود فردي باش نحاولوا
1: مرضنا
0: نهار مرضنا الهواء في جيبنا، معناتها ما معناتها بالحق نجيو نطلب ساعات حاجات، رانا منتخب معناتها فما حاجات بالحق تطلبهم، معناتها منتخب ماذا بينا ساعات فما دي سيونس ماذا بينا الصباح تطلب يقول لك عندك اكاديميه انا ما نجمش نعطيك، اذا ما راهو منتخب جيش قولي انت اكاديمي لازم كنا نقعد نستنى انا في اكاديمي باش نجم نلقى بلاصه للمنتخب الوطني
2: اللي هو حاضر في كان وجمات
0: جمات.
3: من الحاجات اللي سمحني من الحاجات اللي طلبهم بار اكزامبل كميل يقول لك مش معقول فريق وطني باش يحضر اولمبياد ويحضر بطوله عالم وما عندوش صاله خاصه به هو.
0: هذوما من الحاجات كيف كيف الحاجات الاخرى ماذا بينا المستوى البطوله زاد يتحسن شويه. انا سي ماجيد قال ان شاء الله على قريب نحاولوا ندخلوا ليترونجي الثاني نحاولوا نبدلوا شويه حاجات باش نطلعوا شويه في النيفو. ماذا بينا كيف كيف تو كنت نحكي مع سي ماجيد علاش معناتها ماذا بينا يكون عندنا ايكيب بي، احنا جينيراسيون قبل ما هزينا بطوله عربيه بالايكيب بي مع سي هشام بن رمضان فانا بلال بن حسين مروان الفهري مشينا مع ايكيب بي، فما راه عندنا ديزيليمون فما 14 ولا 20 ليمون يقعدوا 5 و6 شهور جوار يقعد مرتاح. الجامعه عندها الحق تقول لك انا عندي الموارد نتاعي ما تكفينيش باش نعمل، انا لازمنا زاد كيف كيف نشوفوا في الامور هذه خاطر راه فما النقائص راه لازم نبنيوا عليها وناخذوها من الكوتي البوزيتيف، معناتها ما نقولوش نقائص
2: احسن احسن اصلاح وقت اللي نحن في
0: فرحنا بالتتويج واحد، اما ما نخليوش التتويج يغطينا الحاجات اللي ناقص لازم نخدموا عليها اكثر. راه في الاخر تو سمحنا سبور كوليكتيف الوحيد اللي ماشي تو يلعب الاولمبي اللي هذه زدنا احنا زاد كيف كيف مسؤوليه كلاعبين وكاطار فني وكالجامعه باش نشرفوا الرياضه التونسيه
3: وكوزاره زاد
0: وكوزاره
3: كسلطه اشراف
0: كسلطه ماذا بينا ماذا بينا احنا فما معناتها دي بتي ديتاي يتصلحوا كيف كيف كيما طلبوا الاولاد اللي الجامعه والاداره الفنيه اللي وفروهم كيما السكنه هذا كي سناك يبدلوا لنا السكنه راهي عاونتنا برشا عاونتنا برشا السكنه كانت تقريبا بعض الصاله كيف كيف بعد ماذا بينا احنا زي كيف كيف كجامعه تكون عندنا صاله تقويه عضلات خاصه بنا احنا صاله مسكولاسيه خاصه بنا احنا فما ليزي سباس تحت القبه موجود في راس موجود نجموا نعملوا تقويه ليزي سباس نتاعنا على ساعات تمشي للقاعه خاصه يتقلقوا العباد خاطر يقول لك الصاله معبيه ونقعدوا كيف كيف فمش كون يتقلق احنا هذوما الحاجات نجم نقدموا معناتها احنا تو
2: اليوم حاجات بسيطه
0: والحمد لله معناتها الفولي سبور تسافروا برشا
2: شوفوا العالم الكل والناس كيفاش
0: تبدا ناخذوا لي بونز اكزومبل كيما السونتر دي ستاج اللي وقت مشينا خارج تركيا تشوف سونتر دي ستاج ولا في صربيا تشوف فيه كل شيء جوار يعيش غادي تلقى لوتيل وتلقى الصاله وتلقى السال مسكولاسيون البيسين كل شيء موجود واحنا ماذا بينا هذوما النقائص هما اللي كان نجموا معناتها نعرفوا ظروف البلاد ونعرفوا
2: لا هذوما حاجات مقدور عليهم لازم وزاره الشباب والرياضه تسعى باش الحاجات هذوما لانكم ماكم طالبين حتى شيء مقارنه بديسبور اخرين اللي طالبين في حاجات اكثر برشا
3: الامكانيات اللي يعطيو فيهم لبعض الرياضات الاخرين اللي ما عندهم حتى ما عندهمش نتائج معناتها اكثر من احلى
2: ميسالش نجمو نعرف كيفاش نصرفوا به سي عبد المجيد وميسالش نحاولوا الاجابه سريعه على زوز لعبيه ينجموا نلقاهم مره اخرى في المنتخب لدعم المنتخب ولا تسكر الملف بوقره بنطار
3: شوف باش نكون واضح على الملف هذا راهو الاتصالات بدات باللاعبيه هذوما وخاصة مع سي بنطارة من اللي جاء حتى من قبل حتى بلاتش. من قبل مسيو كاميليو بلاتشي واتصلنا بهم بالنسبة لبنطارة معناتها رفض رفضا قطعيا باش يجي
2: لتونس
3: حتى التو
2: حتى التو,
3: حتى التو. لكني احنا ديما راهو بالنسبة لمصلحة الفريق الوطني معناتها باش نكملوا المفاوضات
2: معه
3: لكني فما حاجه زاد راني المفاوضات من نجم نكملهم ومن نجم نقبل انا باش نواصل المفاوضات الا بموافقه الاطار
2: الفني
3: خاطر فما فما حاجات زادة تو هذوما ناس تخدم ناس تخدم جابت بطولة جابت واحدة باش نجيب اون فيديت نحب ولا نكره بنتارس
2: هو مش يدعم المنتخب لأنه مزاد عنا ديفيدات نحن في المنتخب الوطني التونسي
3: سيكون فيديت انترناسيونال باش يدخل ينجم هو يتأقلم ينجم يتأقلم معاهم ينجم زاد كيف كيف ما يتأقلمش ينجم زاد الأولاد متاعنا
2: دونك الاختيار في يد الإطار الفني باش تكمل ولا نتكملش بوقر
3: بوقر بوقر أخوها توا بوقر كلمناه وكلمت الوالدة متاعه واعطتني الموافقه المبدئيه يظهر لي الناس كل في بلابيع توا عندها تقريبا 6 شهور ولا 7 شهور ومن بعد سكروا علينا التليفون راهو بالنسبه لنا كجامعه البيبان ديما محلوله والمفاوضات باش نكملوهم ماذا بينا يجيوا معنا هذو اولادنا وما نجموش واحده لكن كما قلت لك يلزم تكون زاد الظروف مواتية بالنسبة ليهم هما وللفريق متاعنا
2: والفريق متاعنا نعاود انه ظروف على الاقل المينيموم اللي طلبوا انور التاورقي ما نعرفش خالد كان فما طلبات اخرى عندكم طلبات اخرى خاطر بالحق راهو ابطال وتستحقوا
1: شوف الحقيقه مش هنا باش نجيو نشكي ونبكي وخاطر كي تجي
2: لا لا لا نحكي لك باش في المومو هذا تاع الفرحه الناس تنجم تسمعك
1: لا لا والله شوف معنا لي مويا اللي متوفرين لنا اللي نحن بارابور للي سبور الاخرين مانيش نحكي على فوتبول خاطر فوتبول معناها نحكيوا على كاتيجوري اخرى نتاع لي مويا دونك نحكيوا على لي سبور الاخرين اللي موجودين نتساميو معناها عايشين في حاجة محترمة على الأخر دونك فما حاجات صغيرة اللي هي اللي بالرسمي معناها تقلق شوية كيما معناها الكليماتيزاسيون في الصالة في سال مسكولاسيون هذوما الحاجتين اللي الأكثر يقلقوا دونك السكنة ماهيش مشكلة تاري نسكنوا في أوتيل محترم على الأخر دونك الترانسبور موجود على ذمتنا نهار كامل دونك نتحركوا على راحتنا
3: عندهم شوفير
1: كان يقول لك الحاجتين الوحيدين اللي هي الكليماتيزاسيون بتاع الصالة والسال مسكولاسيون اللي ما
2: خالد كل ما تربحوا ماتش فما تدخلوا تغني والفستير سمعتين
1: ديما لازم هذيك شو الفرحة موجودة وسورتو في معناها في الفينال معناها مشيت بالقديه
2: خليك تقولنا على الاغنيه هذيا شنو
1: الاولاد يحبوا دار لي حتى في الكار ان نجيبوك الجي بي اي اللي معانا يحطوها اللي هي شريكي بيجي باو ولا دونك الناس كل تتبرانش معاها هذيك الاغنيه
2: شريكي بيجي باو شكرا
3: الاغنيه هذيا
2: سلاح الفرزيت سلاح الفرزيت سلاح الفرزيت يعطيك الصحه سي عبد المجيد كيلاني جراد رئيس الجامعه التونسيه للكره الطائره على حضورك معنا شكرا انور التاورقي المدرب المساعد في المنتخب الوطني التونسي بطل افريقيا قائد المنتخب خالد بن سليمان شكرا لك وبالتوفيق في بقيه المسيره ونحن وراكم ورا الساعه هذه ديما مخصصه لرياضات قاعات والرياضات الفرديه دونك ديجا سي بسام يعرف مليح الشيء هذا دونك الوقت هذا راهو احنا وراكم ونعاونوكم باللي نجموا ندعموكم لأنكم ناس تسحقوا فرحتوا التوينسة صحيح ماهوش إنجاز كبير برشا لأنه الرقم 12 لكن في المومو هذا راهو مهم جدا إنجاز كبير برشا على الأقل زرع الفرحة شريكي بيجي باولي هي أغنية الملعبية اللي فرحوا بها والمزود اللي بدينا بيه
3: والمزود كمان هي طالب
2: النوبة شامبيون
3: طالب النوبة
2: شكرا
3: ربي قلقتكم النوبة وقت أنتم تسخنوا
2: شكرا للمرة شكرا للكمال شكرا لأنور التاورغي شكرا سي عبد المجيد كيلاني جراد خالد بن سليمان شكرا مروان شكرا ليسري في الإخراج وشكرا لكم أنتم اللي تابعتونا شريكي بيجي باو بعدها الأخبار على موزيكا فما وقالي كان قولكم تصبح على خير الناس كل

0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قادة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة، وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور، العالم بنيديك مع الياس الغربي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس، وكل عادة عدن حوات في جازة فان نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور. كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فورم سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. نسبة إقبال الناخبين على سحب الوكالة عن الدائرة الانتخابية عمادة سندس فم الخنقة بمعتمدية تموغز من ولاية توزر اليوم الأحد تبلغ حوالي 21% وفق مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية. والمرصد يوضح في بلاغ أن عملية التصويت جرت بمركز الاقتراع المدرسة الابتدائية سندس فم الخنقة وخيمة العشاش بمكتب اقتراع واحد بكل مركز، مشيرا إلى أنه تم غلق مركز الاقتراع في التوقيت المحدد. ومرصد شاهد يضيف أن نسق إقبال الناخبين تزايد خلال الفترة المسائية، لافتا إلى أن عدد الناخبين المسجلين المعنيين بالتصويت بلغ 512 ناخبا من بينهم 486 مسجلا في المدرسة الابتدائية سندس فم الخنقة و26 مسجلا بخيمة العشاش. نسبة تقدم أشغال مشروع حماية مدينة قفصة من الفيضانات تبلغ نحو 42% باعتمادات إجمالية تقارب 9 مليون دينار وفق كهية مدير إدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان عز الدين بالهويشات. وفي تصريح لمراسلنا في قفصة عماد التومي بالهويشات يوضح أن التدخلات الفنية الجارية تتضمن تهيئة الطريق الواقع فوق المسجل المنجز بحي الشباب على مستوى نهج القاهرة، كما ستشرع المقاولة وفق الاتفاق معها في ربط القنطرة المحدثة بضحية سيدي أحمد زروق بوادي الدخل.
3: مشروع أشغال حماية مدينة قفصة من الفيضانات كلفته هجومية حوالي 9 مليون دينار ومدة إنجازها 12 شهر. بالنسبة لي نسبة تقدم الأشغال هي حوالي 42%، والأشغال نسق الأشغال يعتبر بطيء وذلك راجع بالنظر إلى المقاولة. والآن الإدارة بصدد حث المقاولة على تدعيم الحظيرة بالإمكانيات البشرية والمادية اللازمة للترفيع في نسق الأشغال واستكمال الأشغال المتبقية. الأشغال الحالية تتمثل في تهيئة الطريق فوق المسيل المنجز في حي الشباب في مستوى نهج القاهرة، وستشرع المقاولة حسب ما تم الاتفاق معها في أشغال ربط القنطرة المنجزة في مستوى سيدي أحمد زروق بوادي الدخلة، أشغال الربط عالية وسافلة الطريق بحائط من الحجارة المبنية، وتبليط حوالي 100 متر أموية ظل القنطرة لتسهيل سيلان المياه في مستوى الوادي.
2: في الشأن الدولي، إيران تؤكد أنها ما زالت متمسكة بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز رغم رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحها بهذا الشأن، والذي وصفته واشنطن بأنه تلاعب دبلوماسي وانتهازي وفق تعبيرها. وزير الخارجية العراق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي يضيف قائلا في تصريح للتلفزيون الرسمي: لحد شروطنا واضحة، وأي تحرك لإعادة فتح مضيق هرمز يتوقف على تلبية هذه الشروط ولن نتراجع عنها إطلاقا. بيل جيتس المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت يقول إن الذكاء الصناعي يتطلب إجراءات حماية تتجاوز نطاق التنظيم الذاتي، داعيا إلى إقرار التشريع في الكونغرس الأمريكي. وجيتس يضيف في مقابلة على قناة NBC لحد قائلا: نحتاج إلى أجهزة إنفاذ القانون والسياسيين للمشاركة في نقاش حول شكل هذه الضمانات والرقابة، ويجب أن يكون ذلك أمرا إلزاميا. نهاية هذه الجولة، وتابعوا هذه الأخبار وغيرها على موقعنا على الإنترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك. موعد الأحد يتجدد الآن مع سوسن وزياد في هيت كلوب أند ترانس. ابقوا معنا.

0: ترانس كل سبت واحد من 8 للعشرة متاع الليل ساوس الغريبي.
1: هاي أهلا وسهلا بكم الناس الكل على موزيك FM ويكند جديد وبلاي ليست جديدة من 8 للعشرة متاع الليل في هيت كلوب أند ترانس. ساعتين موزيكا من النيو لوريليزز للسوشيال ساوند ساوند بيان سور. زاد عنا اليوتيوب تشارت نرجعوا زاد للايت اللي ما يقدموش في اولد باد جولد. وسؤال السهره اليوم, شنو هي الاغنيه اللي تسمعها كي تسوق في الليل؟ شنو المرسو اللي تشيخ عليه وهكا تعمل بون كيف كيف تسمع وانت تسوق في الليل؟ ابعث لنا الاقتراحات نتاعك على واتساب موزيك بيان سور اللي هو 25 513 000. معايا زيد اليوم في الرياليزاسيون, اليوم معنا مكرم في الستاندار وانا سوسن غريبي معاكم للعشرة متاع الليل هيت كلوب انترانس اون موزايك اف ام. ليتس جو مع جديد كاتس اي في انيمال.

0: 2010 خرج المرسو هذا سيني بلان بي في شي ساد واللي سمعتوها لموزايك كافين في هيت كلوب اند ترانس وقايت هوت اند فريش.
1: هوت اند فريش
0: وجديد في الموسيقى نكتشفوه توتويت. وأول تراك باش نكتشفوه هو روزي نيو تويك. روزي اللي ترجع بمورسو جديد بعد نجاح ألبومها روزي. الغنية خرجت بالضبط نهار 17 سبتمبر وهي من نوع البوب روك وتحكي على أنك تقوم بعد تجربة عاطفية صعيبة وتلقى نيو تويك باش تكمل القدام والأقوى. إنه الكليب كامل تصور بنوع بوم نجمش نقول شنو نوع التليفون أمره الكليب الكل تصور تليفون ونتصور تعرفوا شنو هي الماركه. دونك هذا اكستري من غنيتها جديده نيو تريك.

سايرس ترجع بألبوم جديد، ألبوم نمرو 10 في الكارير متاحة، واسمه بيس بيرسويدس. السينجل اسمه Let's Get Married، وخرج نهار 18 سبتمبر 2026. Let's Get Married واحد من أبرز أغاني الألبوم، غنية رومانسية برشا. نلقاوها بيان سور في الألبوم هذية، وتحكي على رغبتها في الزواج من خطيبها، والكليب تصور في شاتو مغمو في هوليود. وهذية فوالا اكستريم من غنيتها Let's Get Married. Let's go.

حاجة مختلفة تماما. الغنية مرتبطة مباشرة بعالم الثريفت أوتو دونك العشاق الجي تي ا، العشاق الجيمينج نتصور يحبوا الغنية هذية ويعقلوا الغنية هذية. دونك هذية اكستري من غنية راينو.

كلاب من عند زوز من أشهر الأسامي وأكبر الأسامي في الموسيقى اللاتينية. المورسو خرج نهار 17 سبتمبر 2026، وسيغتنمون باش يكون ان غران هيت، وسيغتنمون باش يحتل المراتب الأولى في لي تشارت نتاع العالم. دونك هذا إكستريم.

شاكيرا، وعنا زيدا هارت بيت من عند إلي جولدينج. إلي اللي داخلة مرحلة جديدة في مسيرتها مع ألبومها الجديد واللي اسمه I Know Too Much، واللي ظهرت منه أغاني جديدة في سبتمبر.

بيا نتعداو للموسيقى العربية ونقترح عليكم الغنية جديدة متاع وائل الكفوري اللي خرج مورس جديد اسمه أربت الشتوية. هو إصدار جديد من واحد من أهم الأصوات اللبنانية كيف العادة. وائل قاعد محافظ على الطابع الرومانسي والإيقاع الهادي برشا واللي فيه برشا حب وبرشا إحساس. المورس هذا يعمل أكثر من 1,000,000 فيو على اليوتيوب. دونك هذا إكستريم من غنيته أربت الشتوية.

اسموهم كاملين باش يكونوا من عند محمد رمضان وجديد بوم للمرة هذه استدعى فنان برازيلي اسمه ام سي نيتو. اما نخليكم توت سويت مع واحد من اشهر الاصوات العراقية اسمه علي جاسم والغنية اسمها اجمل اثنين وباش نكتشفوها توت سويت على موزايك اف ام في هيت كلوب اند ترانس.

0: زين اللي حل عليه الميكرو زيتون. دونك سمعتوا نصيب زيتون هدية، هذا هو جديد اللي سمعتوه على موزايك كافيم في هيت كلوب ان ترانس، وقايت اولد بات جولد.
1: اولد بات جولد
0: كيف العادة في الإكران هذية، كل مرة نقترح عليكم ثلاثة أغنيات، ثلاثة أجيال، أغنية من الأيتيز، أغنية من الناينتيز، أغنية من الزاني 2000. إيه جستمون نبدأ ب 2002 وقت أشانتي خرجت فول من أول ألبوم لها أشانتي، واللي تصدرت الأمريكان بيلبورد، والبيت متاحة فيه سامبل من أغنية ديبورغ Stay With Me. ومن 2002 نرجع العام 1995 مع TLC Waterfalls، واحدة من أشهر أغاني ألبوم Crazy Sexy Cool واللي وصلت نمبر وان، وحكيت على مواضيع اجتماعية حساسة. ما توت سويت نرجع العام 1981 مع كيم كارنس في بيتي ديفيس آيز، تسعة جمعات كاملين نمبر وان في الأمريكان بيلبورد وربحت الجريمي أورد. توت سويت بيتي آيز.

0: ترانس كل سبت واحد من 8 للعشرة متعليل على موزيك فام
1: 8:44 دقيقة. احنا وزينا معكم للعشرة متعليل فيت كلوب ان ترانس شوية اخر سوشيال ساوند. دا ما نخليكم توت فيت مع نانسي عجرم فيش هادي يا ديني.

0: مال سوقيت سوشيال ساوند.
1: Social sound. Social sound.

التوب 5 ونبدأ مع ليتو في بينيبل، واحد من الأسماء اللي عنده حضور قوي في الفرنش راب. غنيته أون بوكل كوسوسوا على تيك توك كوسوسوا على الانستغرام، أكثر من 200,000 ستريم على سبوتيفاي.

ديكالي لتيا كولا. وعنا زيدا ايا ناكامورا في سيكسي نانا, ولهنا عنا واحد من اكبر الفايرل ساوند نتاع الصيف. سيكسي نانا خرجت نهار 7 ماي, وصلت نمبر 1 في الفرنش سينجل شارت والتيك توك, اعلنها رسميا رقم 1 في فرنسا ضمن السونغز اوف ذا سامر. دونك ذا اكستريم من سيكسي نانا.

عمر بثانية نلقاو تيمال في سيكاريو، واحد من الوجوه المعروفة في اللغاب فرنسي، خاصة معروف بالستريت راب وبالفلو القوي متاعو. تيمال الجديد متاعو سيكارو خرج في 26 جوان 2026 كسينجل مستقل، تراك مدته دقيقتين و29 ثانية.

0: سي كاريو اللي دخل بقوة في ستريمينج وفي الشارت وصل حتى النمبر 1 في الفرنش تشارت والمورس اللي فتنسموه كامل دونك هو موجود على السوشيال ساوند هو غنية فاكرا إلا غيفلوز في في أبابا تسمعها توتيت على موزايك أفهم
1: تاكت جي فاسا بي لا بيشكا مون بوانا

0: Social Sound. Social Sound. Heat Club and Trends. كل سبت واحد من 8 للعشرة متعليل على موزايك FM.
1: وتحية للناس كل اللي خلطوا علينا. نذكركم بسؤال السهرة واللي يقول شنو المرسو اللي تشيخوا عليه وانتم تسوقوا في الليل؟ شنو المرسو اللي تحبوا تسموه وانتم تسوقوا في الليل؟ دونك ابعثونا الاقتراحات متاعكم على نمر واتساب موزايك 23 513 ألف. نذكركم شوي آخر في ويكلي آيكون باش نحكيه على الكارير متاع برينس. استنوا زيدا يوتيوب تشارت. ما نخليكم توت سويت مع مرسو جديد سيني سيلم هاف شبيك التوا على موزايك FM.

0: جيتا واسمه حسين الدبيبي تلقاوه توتويت في الأخبار.
1: هيت كلاب اند ترانس كل سبت واحد من 8 للعشرة متعليل على موزيك فام. تابعوا الفريكونس رقم واحد في تونس موزيك فام.

0: تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: مرحبا بكم من جديد الى هذا الموجز الاخباري. من المبرمج أن يتسلم المستشفى الجامعي سهلول بسوسة خلال شهر أكتوبر القادم 200 سرير طبي من إجمالي 313 سريرا تم اقتناؤها لتغطية الحاجيات المسجلة في مختلف الأقسام. وستمكن هذه الأسرة التي تم اقتناؤها على حساب ميزانية التصرف لمستشفى سهلول من تعزيز وتجديد أصول الأسرة الطبية بما يساهم في تحسين جودة التكفل بالمرضى خلال إقامتهم بالمستشفى فضلا عما توفره من دعم للإطارات الطبية والشبه الطبية في أداء مهامها اليومية. يشارك مجلس نواب الشعب في اجتماع لجنة النظام الداخلي والامتيازات والانضباط بالبرلمان الافريقي المقرر عقده في من 28 إلى 30 من سبتمبر الجاري في مدينة ميندران في جنوب افريقيا وفق بلاغ للبرلمان. في الشأن الدولي الرئيس الإيراني مسعود بزكشان يؤكد أن الإجراءات والهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران تتنافى مع القوانين الدولية مشددا على أن الضغوط لن تدفع إيران وشعبها إلى الاستسلام. الشرطة في جنوب أفريقيا تواصل اليوم الأحد ملاحقة مرتكبي واقعتي إطلاق نار منفصلتين أسفرت عن مقتل 27 شخصا خلال ساعات قليلة مما يسلط الضوء على مشكلة العنف المسلح في جنوب أفريقيا. وعلق الرئيس سيريل راماموسا على الواقعتين اللتين جاءتا بعد أيام قليلة من واقعة إطلاق نار أخرى أودت بحياة 11 شخصا خلال حفلة منزلية قرب مدينة ديربان قائلا لا يمكن أن تستمر الأمور على هذا النحو. وما تزال السلطات في جنوب أفريقيا تعمل على تحديد دوافع واقعتي إطلاق النار اللتين حدثتا قرب جوهانسبورغ وكيب تاون لكن التحقيقات الأولية تشير لأن إحداهما ربما تكون مرتبطة بصراع على النفوذ بين عمال يعملون بشكل غير قانوني في المناجم والأخرى بمنافسة تجارية. نهاية هذه الجولة والمشورة تواصل مع سوسن ابقوا معنا.
0: في تونس. Check this out. Heat Club and Trends. Heat Club and Trends. كل سبت وحد من 8 للـ10 متاع الليل. ساوسن الغريبي.

0: سمعتوا فضل شيكر لو على قلبي على موزيك اف ام في هيت كلوب ان ترانس وقايت ويكلي ايكون.
1: ويكلي ايكون
2: كل الفنانين اللي نجم يكتب أغنية يغنيها يعزف عليها ينتجها يرقص عليها وفي نفس الوقت ينجم يكتب أغنية الفنان آخر وتولي هي زيدة هيت عالمي. شكون الفنان اللي نجم يبيع ملايين الألبومات ومن بعد يدخل في حرب مع شركة التسجيلات متاعه الدرجة يكتب كلمة سليف على وجهه؟ الإجابة برينس.

برينس روجرز نيلسون تولد نهار 7 جوان 1958 في مينيابوليس، ومن صغره الموسيقى كانت بالنسبة لي حاجة مختلفة. أما الرقم اللي خلي الواحد يقف وقت اللي سجل أول ألبوم متاعه اللي اسمه For You عام 78، ووقتها عزف تقريبا 27 آلة موسيقية وحده. والأغرب من هذا إنه وقت اللي خرج الألبوم متاعه كان عمره 19.

ألبوم وصل نمبر 1 في الأمريكان بيلبورد وقعد وقتها 24 أسبوع كاملين، وفي أمريكا وحدها باع حوالي 13 مليون نسخة. في التسعينات برينس يدخل في خلاف كبير مع وارنر بروس. المشكل إنه الشركة هذية حبت تتحكم أكثر في الموسيقى متاعه وفي الماستر ريكوردينجز. برينس ما كانش راضي على طريقة تعامل الشركة مع أعماله وإصداراته، وعام 1993 يعمل حاجة صادمة في ظهوره الإعلامي، كتب كلمة سليف على وجهه.

وهنا تجي واحدة من أكثر الحكايات الغريبة في مسيرة بوليس اللي وقتها كان عنده فولت وحده، مكان محفوظ فيه تسجيلات موسيقية كبيرة والتوى مازالت ما خرجتش للناس. بوليس باع أكثر من 150 مليون ألبوم في العالم، وعلى امتداد مسيرته خلى وراه كتالوج كبير برشا، إضافة الأعمال كتبها وأنتجها الفنانين أخرين، وتم إدخاله في الروك أند رول هول أوف فيم عام 2004. ويمكن برشا ناس تتسائل علاش بوليس ما غنيش في We Are The World، ولهنا تجي الحكاية اللي الناس تسأل عليها.

1985 لاينو ريتشي ومايكل جاكسون وكوينسي جونز جمعوا تقريبا أكبر نجوم الموسيقى وقتها في تسجيل We Are The World، وقتها عيطوا لبرينس لكن ما مشيش. والحقيقة إنه الحكاية ما فيهاش سبب واضح. ثم روايات تقول إنه برينس ما كانش يحب الغنية، وثم روايات تربط الموضوع بالتنافس مع مايكل جاكسون وقتها، وثم تفسير آخر يتعلق بطبيعته ورغبته الكبيرة في التحكم في طريقة تقديم الموسيقى نتاعو. أما الأكيد هو إنه برينس اقترح عبر إدارته إنه يعزف الجيتار، لكن كوينسي جونز كان يحب المجموعة تغني ومش مجرد مشاركة موسيقية مفصلة، وفي النهاية برينس ما شاركش في الغنية.

0: برنس توفى نهار 21 أفريل 2016 عمره وقتها 57 سنة، لكن يمكن أجمل حاجة في القصة متاعو إن كل مرة تقول نعرف بوليس تكتشف إنك ما تعرفوش الكل. تعرف بوربورين، ويند أوف سكواي، مانيك مانداي، ناثين كامبورس تو يو. أما زيدا لازمك تعرف إنه كان فنان يحب يكون هو اللي يكتب القواعد حتى كان القواعد ما تعجبوش. وهذه هي ويكلي آيكون.
1: ويكلي آيكون.

0: كيس.
1: هيت كلاب اند ترانس كل سبت وحد من 8 للعشرة متعليل على موزيك اف ام.

0: يوتيوب تشارت.
1: يوتيوب تشارت.
0: ايه توتسويت باش نعطيكم الكليبات الاكثر مشاهدة في تاريخ اليوتيوب. بتبيع نحكي على الكليبات الغربية بويسكو البارح عملنا طلع على الكليبات العربية ونبدأ مع ساي في غانغام ستايل، واحدة من الاغاني اللي بدلت تاريخ الانترنت. غانغام ستايل الاغنية خرجت عام 2012 من البوم سيكس رولز، والكليب كان ظهر عالمية، الشطحة متاعه والحركات الغريبة وحتى الهورس دانس هكا يبدو بليدينا كي زوز ولات معروفة في العالم الكل. نذكركم اللي غانغام ستايل كانت أول فيديو في تاريخ اليوتيوب يتجاوز المليار مشاهدة، واليوم الكليب عنده أكثر من 6 مليار فيو على اليوتيوب.

ذكريات برشة فيكم. عام 2005 حطوا في الصندوق بتاع تليفون ونحكي على كويزي فروغ أكسل إف. دونك المرسو هذي كما قلت لكم خرج عام 2005 واخذ السامبل متاع فيلم بيفرلي هيلز كوب اللي خرج عام 1984. دونك هذي اكستريم من غنية كويزي فروغ.

مغرومين بحاجة اسمها تحريف لي باغول. هذاك علاش كل مرة ناخذ الباروليت ونبداو نبدلوهم كيما في الغنية هذه نقولوا هو هو هو. دونك في المرتبة الثانية نلقاو ويس كاليفا فيتشرينغ شارلي بوث سي ووغن. الغنية خرجت عام 2015، غنية تولدت من السينما ولات ذكرى عالمية. سي يو اوغن واحدة من الساوند تراك نتاع فيلم فور يو 7 وكانت تريبيوت للممثل بول وولكر. الغنية عملت أكثر من 7 مليار فيو على يوتيوب.

محن صوت شارلي بوث. دونك من ويز كاليفا فيتشرينغ شارلي بوث نمشي والأقوى كليب وأكثر كليب مشاهدة في تاريخ الموسيقى على اليوتيوب. نحكي على ديسباسيتو لويس فونسي داري يانكي في أغنية عملت حالة عام 2017 أكثر من 9 مليار مشاهدة على اليوتيوب. باش نسموها توتفيت على موزايك FM.

0: Around the world. Around the world.
1: Et tout de suite, باش نرجعوا مع بعضنا 16 سنة التالي في سبتمبر 2010 وقت اللي لي سي دي مازالوا حاضرين، اليوتيوب بدا ياخذ في بقعة كبيرة برشا، وستريمينغ ما كانش كيما اليوم. ملا نبداو في التوب 5 مع نيلي وعاها شيرين جاست دريم. نيلي اللي في 2010 كسر الدنيا بالسينجل هذايا اكستريم من البومو الخامس، المورس هذايا خرج نهار 16 اوت 2010 وفي 24 سبتمبر المرسو هذايا كان داخل بقوة في الورد شارت، وصل حتى للتوب 5 في الامريكان بيلبورد.

أنا واحدة من أغرب لقيت في البيست متاعنا الغنية خارجة نهار 27 فيفري 2010، وهي مأخوذة من سامبل متاع غنية في الأصل إيطالية للفنان الإيطالي ريناتو كاروتزوني، واللي خرجت عام 1956. دونك هذا إكستخي من غنية We No Speak American.

شوية في الأقلام. كاليفورنيا جيرل كانت الليد سينجل من ألبومها تينيج دريم واللي خرج نهار 7 مايو 2010، والغنية كانت بمثابة الرد على أمباير ستيت أوف مايند متاع جيزي وأليشيا كيز. لكن المرة هذية للاحتفال بكاليفورنيا، ماهوش بالاحتفال بنيويورك، دونك هذية إكستريم من غنية كاليفورنيا جيرلز.

2010 هي أغنية تريفي ماكوي فيتشرينج برونو مارس في بليونير واللي بيش اسموها توتيت على موزايك FM في هيت كلوب أند ترانس.

0: ترانز كل سبت واحد من 8 للعشرة متعليل على موزايك اف ام.
1: 9:56 هكا كنا وصلنا لاخر ليميسيون تاعنا لليوم. ميرسي اللي تبعتونا من 8 متاع الليل. ان كرون ميرسي اللي كنتي زايدون المكرم في الستاندار, الايوب في الاخراج الرقمي. دونك ساوصل الغريبي ترجع لكم الجمعه الجاي ان شاء الله في كلوب بان ترانس جديد على موزايك اف ام. نذكركم اللي مع 10 متاع الليل بيان سور تلقاو حسين الدبابي في الاخبار, وجوست بعده تلقاو دي جي باش في ميموريز. وكيف العاده نكملوا ليميسيون تاعنا واتساب هيت.
0: واتساب هيت
1: وسؤال السهرة متاعنا, شنية المورس ولا شنية الموزيكا اللي تحبوا تسموها وانتم تسوقوا؟ الحقيقة جاونا برشا اقتراحات, ما أكثرية الناس أعطونا أيكون يحبوا يسموا أيكون, يمكن على خطر عركته وحكايته بيان سور, حكاية المونجيلا اللي هو هدي الفرنش مونتانا اللي هي مونجيلا الحقيقة أنتر جيومي مضرحة شوية. دونك هذيك علاش انتم تفعلتم على الحكاية هذية. توت سويت أيكون لونلي, صباح الخير, باي.

0: الأخبار الفلاش دو لاكتواليتي كل ساعة على موزايك اف ام الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
1: أهلا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن فتح مناظرة بالاختبارات لانتداب مدرسين برتبة تكنولوجيين بالإدارة العامة للدراسات التكنولوجية، وذلك في اختصاصات الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية والإعلامية والهندسة المدنية والاقتصاد والتصرف. وتتوزع الخطط المفتوحة للمناظرة وفق قرار وزير التعليم العالي بين 24 خطة في الهندسة الميكانيكية و15 خطة في الهندسة الكهربائية و27 خطة في الإعلامية و7 خطط في الهندسة المدنية و17 خطة في الاقتصاد والتصرف ليبلغ العدد الإجمالي 90 خطة. تونس تستضيف من 29 من سبتمبر الجاري إلى غرة أكتوبر القادم فعاليات المؤتمر الدولي للصحة الرقمية بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية. ووزارة الصحة توضح في بلاغ لحد أن هذا المؤتمر يهدف إلى رسم الاستراتيجيات وبناء شركات وتطوير الحوكمة والتمويل في مجال الصحة الرقمية، إلى جانب بحث مستقبل التحول الرقمي في القطاع الصحي ودور الذكاء الاصطناعي والبيانات والتكنولوجيا في تطوير الخدمات الصحية. ووفق البلاغ ذاته ستكون تونس حاضرة في عدد من المحاور الرئيسية للمؤتمر من خلال جلسة حول التحول الرقمي للرعاية الصحية في تونس، فضلا عن مشاركة وزارة الصحة في ورشات تتعلق ببناء أنظمة صحية قابلة للتشغيل البيني وربط وتكامل النظم والبيانات الصحية. في أبرز أخبار الشأن الدولي، وسائل الإعلام الإسرائيلية تفيد لحد بأن رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو أجرى زيارة سرية إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث التقى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. والقناة 12 العبرية تقول أن الزيارة تأتي وسط تقارير إسرائيلية عن تحذيرات إماراتية سبقت هجوم حركة المقاومة الإسلامية حماس في 7 من أكتوبر 23 و2000، بينها معلومات تحدثت عن تحذير من هجوم كبير كانت حماس تخطط له. أبرز التوقعات الجوية لغد الاثنين، البحر مضطرب من السواحل الشمالية وقليل اضطراب إلى متموج في بقية السواحل، الحرارة في ارتفاع نسبي. نهاية هذه الجولة والموعد الأسبوعي يتجدد الآن مع دي جي باش في ميموريز، ابقوا معنا.
0: الأولى في تونس موزيك فن شباش ميموريز فانك
2: بوب
0: روك
2: ديسكو
0: سول
2: سلو
0: ريغي
2: دانس
0: ميموريز على موزايك اف ام مع دي جي باش.

0: باريس موزايك فم آخر الأخبار الفلاش دو لاكتواليتي كل ساعة على موزايك فم الأولى في تونس راديو موزايك فم تونس الأخبار.
1: أهلا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. المصالح البلدية التابعة لبلدية تونس تواصل خلال 24 ساعة الماضية تدخلاتها في مجال النظافة والعناية بالمحيط في عدد من الدوائر البلدية، والتي تمثلت في رفع الفضلات وتنظيف الأسواق والأنهج ومحيط الحاويات إلى جانب جهر مجاري وبلوعات تصريف مياه الأمطار. وفق بلاغ لبلدية تونس شملت التدخلات عددا من الفضاءات بالدائر البلدية ببحر وبالدائر البلدية السجومي وبالدائر البلدية الخضراء وبالدائر البلدية باب سويقة وبالدائر البلدية تونس مدينة، وذلك في إطار التدخلات الدورية للنظافة والعناية بالمحيط. في الشأن الدولي، مسؤولون أوكرانيون يقولون لحد أن هجوما بطائرات مسيرة روسية أشعل النيران في سوق خارج العاصمة الأوكرانية كييف اليوم، مما أسفر عن مقتل شخصين فيما قتل ثلاثة آخرون في ضربات على مناطق متفرقة. وتشن القوات الروسية هجمات مكثفة على كييف ومدن أوكرانية أخرى، وغالبا ما تكون خلال الليل، كما شنت في الأسابيع القليلة الماضية ضربات بشكل شبه متواصل على مدار اليوم. اثنان من دبابة الباندا يصلان اليوم الأحد إلى مدينة أتلانتا الأمريكية قادمين من الصين، وذلك على متن طائرة شحن عملاقة، وذلك بعد عامين من إعادة أتلانتا آخر دبين لديها للصين. وسيستقر الدبان العملاقان بينغ بينغ وفوشوانغ في حديقة حيوانات أتلانتا، وهي إحدى ثلاث حدائق أمريكية فقط تستضيف الباندا العملاقان. وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ أكد خلال زيارة رسمية للولايات المتحدة يوم الخميس الماضي أن دبي الباندا في طريقهما إلى أتلانتا، واصفا إياهما بأنهما مبعوثا صداقة بين الصين والولايات المتحدة. نهاية هذه الجولة، والمشوار تواصل مع دي جي باش بخومار.
0: في تونس موزايك فم تشي باش ميموريز فانك
2: بوب
0: روك
2: ديسكو
0: سول
2: سلو
0: ريغي
2: دانس
0: ميموريز على موزايك فم مع دي جي باش.

0: الأولى في تونس. راديو موزايكا فم تونس. الأخبار.
1: انتصف الليل هنا في تونس، مرحبا بكم. الصندوق الوطني للتأمين على المرض يذكر بأن آخر أجل داعم طلب تغيير المنظومة العلاجية حدد يوم 30 سبتمبر 2026، فيما حدد آخر أجل تقديم مطالب تغيير طبيب العائلة يوم 30 نوفمبر القادم. وصندوق الكنام يضيف في بلاغ لحد أنه يمكن إيداع مطلب ومطالب تغيير المنظومة العلاجية وتغيير طبيب العائلة عن بعد عبر المركز الافتراضي كنام. الإدارة العامة للأداءات تؤكد تواصل إمكانية الانتفاع بالعفو الجبائي لغاية 30 سبتمبر بالنسبة إلى التصريح الجبائية، بما في ذلك العقود والكتابات والتصريح المتعلقة بمعلم التسجيل والتي حل أجله قبل 31 أكتوبر 2025، ولم يشملها التقادم والمودع ابتداء من الأول من جانفي 2026 ولغاية موفى سبتمبر 2026. سفارة فرنسا بتونس تفيد بأن السياح الفرنسيين يمثلون أول جنسية سياحية أوروبية في تونس، مشيرة إلى أن عدد الفرنسيين الوافدين على تونس بلغ سنة 25,000 وفق معطيات وزارة الداخلية التونسية 1,134,400 سائح فرنسي. والسفارة الفرنسية تضيف في بلاغ أن الاستثمارات المتراكمة للشركات الفرنسية في تونس بلغت 628 مليون دينار، مشيرة إلى إحداث أكثر من 4500 موطن شغل، أي حوالي 22% من إجمالي مواطن الشغل المحدثة عبر الاستثمار الأجنبي المباشر. دوليا أسعار النفط ترتفع الاثنين بأكثر من 1% في بداية معاملات اليوم بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة سلام اقترحتها إيران لحل الصراع بين البلدين وإعادة فتح مضيق هرمز. وزادت العقود الآجلة لخام برنت ب 1.82 دولار إلى 106.14 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ب 1.14 دولار إلى 93.55 دولار للبرميل. وكانت السلطات الإيرانية أكدت لحد أنها ما زالت متمسكة بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز رغم رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحها بهذا الشأن، والذي وصفته واشنطن بأنه تلاعب سياسي ودبلوماسي وانتهازي وفق تعبيرها. ومن جانبه أضاف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي قائلا في تصريح للتلفزيون الرسمي الإيراني: شروطنا واضحة، وأي تحرك لإعادة فتح مضيق هرمز يتوقف على تلبية هذه الشروط ولن نتراجع عنها إطلاقا. نهاية هذه الجولة، وتابعوا أخبارنا على موقعنا على الأنترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك. أجمل تحية الحسين الدبابي، في أمان الله.
0: الأولى في تونس. موزايك FM. Top Matin. The Morning Top. Yeah.